0: الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير من مكان.
1: صباح الخير من مكان، 45 دقيقة، الساعة الآن بعد الخامسة في استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة 24 سبتمبر لعام 2026 الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعينا راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة، 92 فارزة، 3 شمال البلاد، صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أفيف، 88 فارزة، 8 حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس، 99 فارزة، 3 أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها، 93 فارزة، 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجا القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس سناج القزاز وهو يتلو على مستمعينا ما تيسر له من سورة ياسين. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، بعد قليل بإذنه تعالى نقدم لكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططوا صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: إحباط اعتداء طعن إرهابي في البلدة القديمة من أورشليم القدس، إطلاق النار على قوة من جيش الدفاع في شمالي قطاع غزة دون إصابات، مصرع شخصين إثر حادثي سير في كفر قرع والسهل الداخلي الجنوبي، هابوعيل تل أفيف يفوز على بيتار أورشليم القدس ضمن الدرجة العليا لكرة القدم، وانحسار موجة الحر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس: أحبطت فجر اليوم قوة الأمن اعتداء في البلدة القديمة من أورشليم القدس، وذكرت الشرطة أن إرهابيا حاول طعن أحد أفرادها بآلة حادة في باب العمود، وتم تحييده بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله، ولم يصب أي من أفراد الأمن بأذى. في شمال قطاع غزة أطلقت الليلة الماضية النار على قوة من جيش الدفاع إلى الشرق من الخط الأصفر دون إصابات، وقال المتحدث العسكري إن الجيش رد بهجمات في المنطقة، وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية أغارت على حي الشجاعية في غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي. علم أن ضحية جريمة القتل التي ارتكبت مساء أمس في الناصرة بإطلاق النار هو الشاب محمود بياطرة من سكان المدينة، والمغدور في 30 من العمر. لقيت البارحة بنت عمرها 8 أعوام مصرعها في كفر قرع بعد أن دهسها جرار زراعي تراكتور، والمرحومة هي سهام سعيد أبو الفول. وفي تحويلة سوريك منطقة السهل الداخلي الجنوبي، قضى راكب دراجة نارية 4 من جراء انزلاقها كما يبدو على طريق رقم 7، وتم إقرار وفاته في المكان. وفي تل أفيف يافا أصيب راكب دراجة سكوتر كهربائية بجروح خطيرة من جراء حادث مرور ذاتي على الأغلب، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المصاب يبلغ من العمر 18 عاما. حقق هابوعيل تل أفيف فوزا مقنعا على بيتار أورشليم القدس بثلاثية نظيفة في إطار الدرجة العليا لكرة القدم الأسبوع الثاني، ولا يزال رصيد بيتار 0 من النقاط.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلها الموسمي، وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، بإذنه تعالى نلتقي عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

خمس دقائق بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية في أبرز ما تتناوله الصحف، حيث تتصدر الانتخابات والحرب وإيران والخلافات السياسية والاجتماعية المشهد في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل البلاد وعلى جبهاتها المختلفة. نبدأ من المشهد السياسي والانتخابات، حيث تتحدث هارتس عن معسكر معارضي نتنياهو الذي يبدو غارقا في خلافاته الداخلية بدل توحيد صفوفه في مواجهة خصمه المشترك. ومع اقتراب إغلاق قوائم المرشحين تتواصل المنافسة بين أيزنكوت وبنت ولابيد وسط محاولات لتشكيل تحالفات جديدة. في المقابل يعيد نتنياهو ملف السابع من أكتوبر إلى الواجهة في حملته الانتخابية محاولا تحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الإخفاق، لكن يديعوت أحرنوت تكشف أن نتنياهو لم يطلع بحسب تقرير لها هذا الصباح على تحقيقات جيش الدفاع المتعلقة بالإخفاقات، ولم يعقد جلسة لمناقشة نتائجها مع رئيس الأركان السابق أو الحالي. أما استطلاع معاريف فيشير إلى أن توحيد أحزاب اليمين يعزز قوة ائتلاف نتنياهو الذي يصل إلى 51 مقعدا مقابل 57 مقعدا لمعسكر المعارضة الصهيونية و12 مقعدا للأحزاب العربية. وفي مؤشرات الملائمة لرئاسة الوزراء يتقدم جادي أيزنكوت ونفتالي بنت على نتنياهو. أمنيا إيران تتصدر، وإيران في صدارة الاهتمام. معريف تتحدث عن تقديرات إسرائيلية بأن طهران تستعد لهجوم متعدد الجبهات بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحوثيين والميليشيات الموالية لها في العراق، بينما تتحدث إسرائيل هيوم في المقابل عن تقديرات في أورشليم القدس وواشنطن بأن النظام الإيراني يواجه ضغوطا كبيرة وربما يقترب من خطر السقوط. وفي ظل ذلك يكشف استطلاع معاريف أن 55% من الإسرائيليين يخشون اندلاع مواجهة جديدة مع إيران قريبا. وفي قطاع غزة تكشف يديعوت أحرنوت عن خطة إسرائيلية لإقامة واقع جديد على غرار ما يسمى بالنموذج اللبناني، بحيث تبقى القوات الإسرائيلية عند خط الأصفر بينما تتولى قوات دولية مهام في مناطق محددة، بينها التعامل مع بنية حماس وترتيبات الحكم في غزة. وفي الوقت نفسه يبقى خيار تهجير سكان القطاع مطروحا من جانب وزير الدفاع. ومن غزة إلى لبنان، حيث تتحدث إسرائيل هيوم عن جمود في المفاوضات واستياء أمريكي من مواقف في رئيس البرلمان نبيه بري في ظل خلافات حول توسيع انتشار الجيش اللبناني وسلاح حزب الله ومستقبل الوجود الإسرائيلي في الجنوب. وفي سوريا تسلط يديعوت أحرنوت الضوء على حالة الخوف التي يعيشها الدروز هناك وعلى مساعي إسرائيل لتعزيز علاقاتها معهم من خلال المساعدات الطبية والإنسانية ومشاريع اقتصادية وصحية، بينها بحث إقامة منطقة صناعية وتشغيل عمال سوريين في إسرائيل. أما في الداخل الإسرائيلي فتتسع المواجهات حول الحياة العامة يوم السبت، خصوصا في بني براك وصفد وأورشليم القدس، وسط صدامات متزايدة بين الحريديم والعلمانيين. وفي الوقت نفسه تحظى قضية تجنيد الحريديم باهتمام واسع، فبينما أحبطت محاولة لإيصال رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالبه بالتدخل ضد التجنيد، يوسع جيش الدفاع مسارات التجنيد المخصصة لشبان الحريديم بما في ذلك الوحدات القتالية والبرامج التكنولوجية والأكاديمية.
وفي القضاء العسكري تكشف هارتس عن التدخلات السياسية في تعيين وترقية القضاة العسكريين، وسط اتهامات بأن بعض المرشحين جرى استبعادهم بسبب مواقفهم السياسية المفترضة. اجتماعيا تبرز قضية جعفر فرح التي قد تشكل بحسب ناشطات نقطة تحول في التعامل أو في تعامل المجتمع العربي مع قضايا التحرش الجنسي، فيما تفتح قضية مقتل الفتى كريم البالغ من العمر 16 عاما برصاص مستوطن، تفتح ملف عنف المستوطنين والواقع الأمني الذي يعيشه سكان القرى الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. وأخيرا في الملف الصحي، تحذر وزارة الصحة من الاستخدام المفرط للشاشات وشبكات التواصل الاجتماعي بين الأطفال، وتوصي بتأجيل استخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل إلى أعمار متقدمة مع تشديد الرقابة الأسرية. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين هارتس، يديعوت أحرنوت، معريف وإسرائيل هيوم، انتخابات تقترب، معسكرات سياسية تتصارع، وحرب لم تغلق ملفاتها، وإيران تستعد أو تواجه خطر التصعيد، فيما تبقى غزة، لبنان، سوريا، إلى جانب قضايا الدين والقضاء والمجتمع في قلب المشهد الإسرائيلي. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع تفاصيل كل هذه العناوين. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا. هذا الصباح معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور. صباح الخير.

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. مستمعين، تعالوا ونبدأ جولتنا في الصحف من المشهد السياسي الداخلي، حيث تبرز الانتخابات المقبلة والخلافات داخل معسكر المعارضة في مقابل محاولة رئيس الوزراء نتنياهو استثمار ملف 7 أكتوبر في حملته الانتخابية. صحيفة هارتس تشير إلى أن معسكر معارضي نتنياهو الذي يسعى إلى استبداله في رئاسة الحكومة يبدو غريقا في صراعاته الداخلية، فبدل توحيد الجهود في مواجهة خصم سياسي مشترك، تنشغل الأحزاب بخلافاتها ومنافساتها في وقت يحاول فيه حزب يشار الدفع باتجاه آلية مشتركة لتنسيق العمل بين أحزاب المعسكر، لكن المبادرة تواجه اعتراضات. ومع اقتراب موعد إغلاق قوائم المرشحين، لا تزال الخلافات قائمة، فيما يرى مسؤولون في بعض الأحزاب أن على غادي أيزنكوت مسؤولية كبيرة في ضمان قدرة المعسكر على الوصول إلى أغلبية 61 مقعدا، لكنه بحسب منتقديه ينشغل بمحاولات إضعاف منافسيه.

وفي المقابل يستغل نتنياهو هذا الوضع لإعادة ملف السابع من أكتوبر إلى صدارة النقاش السياسي، بينما بدأت أحزاب في الائتلاف بنشر روايات ونظريات مؤامرة تتعلق بيائير جولان وعلاقاته بأحداث السابع من أكتوبر. وفي السياق نفسه نقلت هارتس عن

أن نتنياهو تحدث مع رئيس هيئة الأركان للمرة الأولى بعد 3 ساعات من بدء هجوم 7 أكتوبر. أما يديعوت أحرنوت فتسلط الضوء على جانب آخر من القضية وتقول إن نتنياهو رغم اتهاماته المتكررة للجيش بالمسؤولية عن الإخفاقات لم يعقد جلسة مع رئيس الأركان السابق أو الحالي لمناقشة نتائج التحقيقات العسكرية. وبحسب ديعوت لم يطلب نتنياهو الحصول على التحقيقات خطيا ولم ينسق جلسة لعرضها عليه، فيما قال مصدر أمني إن رئيس الوزراء وفق المعلومات المتوفرة لم يقرأ هذه التحقيقات أصلا. وهنا تبرز مفارقة سياسية واضحة. نتنياهو يركز في خطابه الانتخابي على تحميل المسؤولية للمؤسسة الأمنية مسؤولية الإخفاق، ويتحدث عن علامات تحذيرية وخيانة من الداخل، بينما تقدم التحقيقات العسكرية صورة أكثر تعقيدا للأحداث. ومن ملف 7 أكتوبر والانتخابات ننتقل إلى التطورات المتعلقة بقطاع غزة. يديعوت أحرنوت تكشف هذا الصباح أن نتنياهو ووزير الدفاع كاتس وجه الجيش إلى إعداد خطة لتطبيق ما يوصف بالنموذج اللبناني في قطاع غزة. الفكرة تقوم على تحديد مناطق تدخل فيها قوات دولية لتطهير البنية التحتية التابعة لحماس والمساعدة في فرض ترتيبات حكم ومنع عودة عناصر الحركة، بينما يبقى جيش الدفاع متمركزا عندما يسمى الخط الأصفر. نتنياهو أكد خلال جولة في موقع عسكري أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط، وقال إن الجيش يسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع. أما كاتس فأبقى خيار تهجير سكان غزة مطروحا، في حين تواجه الخطة هذه الخطة المقترحة تحديا أساسيا، وهو عدم وجود جهة محلية قادرة على تولي المسؤولية المدنية في القطاع.

وبعيدا عن غزة، تفتح الصحف في ملفا داخليا آخر يتعلق بالتوتر بين المتدينين والعلمانيين حول الحياة العامة هنا في البلاد. يوم السبت يديعوت أحرنوت تتحدث عن اتساع ما تسميه معارك يوم السبت في مدن عدة بينها بني براك وصفد وأورشليم القدس. وترى الصحيفة أن تصاعد هذه المواجهات يهدد الطابع المتعدد في البلاد وتحديدا في منطقة أورشليم القدس، ويكشف عن اتساع الخلاف حول شكل الحياة العامة في إسرائيل. وفي ملف اجتماعي آخر، تنقل يديعوت أحرنوت توصيات جديدة لوزارة الصحة بشأن استخدام الأطفال للشاشات وشبكات التواصل الاجتماعي. المعطيات تشير إلى أن نحو 3 من كل 10 طلاب يقضون 6 ساعات يومياً أو أكثر أمام الشاشات خارج ساعات الدراسة، فيما تظهر لدى نسبة من الطلاب بأعراض استخدام قهري لوسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك توصي الوزارة بعدم تعريض الأطفال للشاشات حتى سن 2، ثم الحد من الاستخدام في السنوات الأولى وتأجيل الهاتف الذكي إلى سن 13، وعدم السماح باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15 ومع إشراف الوالدين. والهدف بحسب الوزارة ليس إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، وإنما تحقيق توازن يحمي النوم والتعلم والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. تعالوا مستمعين ننتقل الآن إلى معاريف، حيث يحتل الملف الإيراني مساحة بارزة. الصحيفة تنقل تقديرات إسرائيلية بأن إيران تعمل على إعداد خطة لهجوم واسع ومتعدد الجبهات مستفيدة من دروس هجوم 7 أكتوبر. وبحسب هذه التقديرات تسعى طهران إلى إعادة بناء آليات التنسيق بين مختلف أذرع ما يسمى محور المقاومة، بما يشمل حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات الموالية لها في العراق، بهدف إمكانية تنفيذ هجوم متزامن على إسرائيل من عدة جبهات. وزير الدفاع كاتس حذر بدوره من أن الضغوط الاقتصادية والمخاوف من اضطرابات داخلية قد تدفع إيران إلى التصعيد، مؤكدا أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى تغيير طبيعة الرد الإسرائيلي. وفي معريف أيضا مقابلة لافتة مع الدكتورة روث بار المستشارة الاستراتيجية السابقة لنتنياهو في أول مقابلة لها منذ أكثر من 30 عاما. بار تتحدث عن تجربتها في العمل مع نتنياهو وتصف ما تعتبره نقاط قوته وضعفه، مشيرة إلى إدراكه المبكر لقوة الإعلام وقدرته على التأثير في الرأي العام. وتقول بار إن نتنياهو سعى إلى السيطرة على الأجندة العامة وإلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين متصارعين، وترى أن من أدواته السياسية ما تصفه بآلة السم التي تستهدف الخصوم من خلال تشويه صورتهم بصورة منهجية. أما على مستوى استطلاعات الرأي، فتشير معريف إلى أن توحيد أحزاب اليمين يعزز قوة ائتلاف نتنياهو الذي يصل وفق الاستطلاع إلى 51 مقعدا. في المقابل يحصل معسكر المعارضة الصهيونية على 57 مقعدا، بينما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 12 مقعدا، ما يجعل تشكيل حكومة بديلة من دون دعم إضافي مهمة صعبة. وعند السؤال عن ملائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، يتقدم جادي أيزنكوت على نتنياهو وكذلك نفتالي بنت، بينما يتفوق نتنياهو على أفيغدور ليبرمان في هذا المؤشر. كما يكشف الاستطلاع أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومستمعينا من معريف تعالوا ننتقل إلى إسرائيل هيوم، حيث يتصدر الملف الإيراني أيضا العناوين، لكن بنبرة أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى إسرائيل تحت عنوان إسقاط النظام بات قريبا. تنقل الصحيفة تقديرات من أوساط في أورشليم القدس وواشنطن بأن حالة من الهلع تسود قيادة الحرس الثوري الإيراني، مع اعتقاد بأن النظام في طهران يواجه خطر السقوط. وفي الوقت نفسه تتابع إسرائيل لعملياتها في جنوب لبنان، بينما يؤكد نتنياهو أن المهمة الأساسية التي لا تزال أمام إسرائيل أصبحت في متناول اليد. على المستوى السياسي تتواصل الاتصالات لتشكيل تحالفات جديدة في معسكر الوسط واليسار، وسط حديث عن إمكانية توحيد أيزنكوت بنت ولابيد في محاولة لتقليص عدد القوى السياسية التي تعارض تشكيل حكومة برئاسة أيزنكوت، وربما الوصول إلى حكومة أقلية بدعم أو امتناع من القوائم العربية. وفي الملف اللبناني تتحدث إسرائيل هيوم عن جمود في المفاوضات وعن استياء أمريكي متزايد من موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. وبحسب الصحيفة فإن بري يعلن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل، لكنه يعارض في الوقت نفسه بعض المقترحات التي تهدف إلى توسيع سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب على حساب حزب الله. كما تشير الصحيفة إلى خلافات بشأن انتشار الجيش اللبناني وإلى مطالب بالحصول على ضمانات إسرائيلية قبل توسيع انتشاره في مناطق معينة. وفي ملف آخر كان لافتا ما نشرته الصحيفة بأن محاولة حريدية لإيصال رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى الرئيس الأمريكي ترامب، تطالبه بالتدخل في قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل. وبحسب التقرير أعدت الرسالة في إسرائيل، وبحسب التقرير نعم أعدت الرسالة في إسرائيل، لكنها لم تصل إلى دونالد ترامب بعد تدخل جهات مقربة من الحاخام دوف لانداو التي حالت دون توقيعها وتسليمها. وفي المقابل وصف اللقاء الذي عقده ترامب مع حاخامات ورؤساء معاهد دينية حريدية بأنه لقاء رمزي بمناسبة رأس السنة العبرية، وإن أثار حضور شخصيات من حركة ساتمار انتقادات بسبب مواقفها المعروفة من الصهيونية. ونبقى مع ملف الحريديم ولكن من زاوية مختلفة. إسرائيل هيوم تنشر تقريرا عن التغييرات التي أجراها جيش الدفاع في مسارات تجنيد الشبان الحريديم. فبعد سنوات من العوائق يقول التقرير إن الجيش وسع مسارات مخصصة تتلائم مع نمط الحياة الحريدي، وتشمل القتال والدعم القتالي والمسارات التكنولوجية والأكاديمية. وفق المعطيات المنشورة ارتفع عدد المجندين في هذه المسارات من نحو 2800 إلى 4300 جندي، فيما يشارك نحو 20% منهم في وظائف قتالية، مع هدف معلن يتمثل في تجنيد نحو 1000 شاب حريدي سنويا. مستمعينا تعالوا نذهب إلى فاصل غنائي ومن ثم نكمل هذا المشوار الصباحي. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

36 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في صحافة نت استوديوهات مكان. أهلا مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. تعالوا نعود إلى صحيفة هآرتس فتتناول القضية، قضية من زاوية مختلفة، وتسلط الضوء على ما تصفه بتغلغل التغيرات السياسية في منظومة القضاء العسكري. نعم، هكذا تصفه هآرتس هذا الصباح، تسلط الضوء على ما تصفه بتغلغل التغييرات السياسية في منظومة القضاء العسكري. بحسب تحقيق للصحيفة، عرقل الوزيران كاتس وليفين ترقيات لقضاة في المحاكم العسكرية، فيما فحص مكتب وزير القضاء مرشحين لشغل مناصب في محكمة الاستئناف العسكرية على خلفية وصفهما بأنهما ليبراليان جدا ويساريان. ويتعلق الأمر بعقيدين يرأسان محكمتين عسكريتين إقليميتين، ويتمتعان بالخبرة والتقدير، لكن مواقفهم السياسية المفترضة أثارت اعتراضات داخل مكتب الوزير. إذن هآرتس هذا الصباح تكشف وتسلط الضوء على ما تصفه بتغلغل التغيرات السياسية في منظومة القضاء العسكري، وهنا تكشف عن عقيدين يرأسان محكمتين عسكريتين إقليميتين ويتمتعان بالخبرة والتقدير، لكن مواقفهما السياسية أثارت اعتراضات داخل مكتب الوزير كاتس وأيضا الوزير ليفين، وهذا ما منع ترقيتهما. ومن القضاء إلى المجتمع العربي، تبرز في هآرتس هذا الصباح قضية مدير مركز مساواة والمرشح عن حزب الجبهة جعفر فرح، التي قد تتحول بحسب الصحيفة إلى نقطة تحول في تعامل المجتمع العربي مع قضايا التحرش الجنسي. القضية تعود إلى شهادات قدمتها نساء عام 2019 اتهمنا فرح بالتحرش الجنسي، فيما نقلت خلال الأسابيع الأخيرة شهادات جدية إلى حزبه الذي شكل لجنة فحص قضائية أو في القضية. ناشطات نسويات قلنا إن طريقة التعامل مع القضية تعكس تغييرا في موقف المجتمع العربي من قضايا التحرش، وإن الموضوع أصبح تحت المجهر بصورة أكبر، رغم أن الطريق لا يزال طويلا. في هآرتس أيضا تقرير مؤلم عن مقتل الفتى كريم، الفتى الفلسطيني البالغ من العمر 16 عاما برصاص مستوطن بعد عام من إقامة بؤرة استيطانية قرب قريته. بحسب التقرير، يعيش سكان مناطق الضفة الغربية أو وتحديدا هذه المنطقة التي ذكرت هنا في هآرتس منذ إقامة البؤرة، يعيش سكان المنطقة تحت وطأة هجمات المستوطنين والخوف، واضطر بعضهم إلى البقاء في منازلهم والتوقف عن استخدام طرق تؤدي إلى حقولهم وأراضيهم. في الليلة الأخيرة من حياة هذا الفتى كريم، شارك والده وأبناء بلدته في حراسة منازلهم تحسبا لهجمات مستوطنين قبل أن يذهب إلى النوم في ساعة الفجر. وفي الصباح خرج والده إلى المسجد وقال له كريم إنه سيلحق به، لكنه لم يصل. وفي الطريق شاهد والده سكانا غاضبين يصرخون بأن المستوطنين قادمون. إذن هآرتس هذا الصباح أيضا تنشر تقريرا مؤلما عن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص مستوطن، وهذا التقرير ينشر بعد عام من إقامة بؤرة استيطانية قرب قرية فلسطينية
في الضفة الغربية. سكان هذه المنطقة يعيشون تحت وطأة هجمات المستوطنين والخوف، وبعضهم اضطر إلى البقاء في المنازل والتوقف عن استخدام طرق تؤدي إلى أراضيهم وحقولهم.

إذن مستمعينا نختم الصحف عند هذه النقطة، مقتل الفتى كريم، لكن القاسم المشترك بين معظم العناوين هذا الصباح يبقى واضحا: إسرائيل تتجه نحو مرحلة انتخابية شديدة التوتر، تتقاطع فيها الحسابات السياسية مع ملفات الأمن والحرب، بينما تتعمق الخلافات داخل معسكري الائتلاف والمعارضة، وتبقى ملفات إيران وغزة ولبنان والسابع من أكتوبر في قلب المعركة السياسية والإعلامية. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع الصحافة العربية، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثيري راديو مكان.

نحن نبقى سوا مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان. إذن الآن نفتح ملفات الصحافة العربية وأبرز ما خططه لنا من عناوين صحيفة كل العرب. أبرز العناوين في هذه الصحيفة: هيرتسوغ يدين أحداث العنف في قصرة، تجاوز للخطوط الحمراء، ووصمة عار تتطلب تحركا حازما. نتنياهو يوضح عقب مقابلة زوجته سارة لم تكن هناك خيانة في 7 أكتوبر. في إطار المفاوضات، إسرائيل تستعد للإفراج عن 5 أسرى لبنانيين وإعادتهم إلى لبنان. عرقجي يتوعد لن نسمح بانتهاك وقف إطلاق النار، وأي استهداف لإيران سيواجه بردنا شد. الجيش الإسرائيلي اغتيال السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم. في الصفحة الثانية من كل العرب هذا الصباح، نتنياهو يجتمع بالسفيرين الأمريكيين لدى لبنان وإسرائيل لبحث مسار المحادثات. مسؤول إسرائيلي: فشلنا في التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا ورفع العقوبات، والسبب باكستان تتحرك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وخفض التصعيد. نثق بعودة الطرفين إلى طاولة الحوار. والرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار ووقف اعتداءاتها على لبنان. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة كل العرب. ننتقل إلى صحيفة السنارة وأبرز ما خططه لنا من عناوين. على رأس الصفحة تحديدا عند الزاوية في منطقة شمال الصفحة الأولى، استطلاع جديد يؤكد انضمام لكلنا مكان أو حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة يرفع قوتها بـ3 مقاعد. إذ أظهرت نتائج استطلاع جديد أجراه معهد أفكار للأبحاث والمعرفة بإدارة الدكتور هشام جبران، شمل حوالي 800 مستطلع من المجتمع العربي أو مستطلع من المجتمع العربي. نتائج هذا الاستطلاع تشير أن خوض القائمة المشتركة وحزب لكلنا مكان الانتخابات ضمن قائمة واحدة يمكن أن يحقق مكسبا انتخابيا واضحا ويرفع قوة القائمة المشتركة من 9 إلى 12 مقعدا. إذن استطلاع جديد يؤكد انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة يرفع قوتها بـ3 مقاعد. من عناوين السنارة هذا الصباح: أكثر من 300 قتيل على الطرق منذ بداية العام، وصيف 2026 الأكثر دموية منذ عقدين. حرب الإجرام تتجدد في الناصرة وحالة من القلق في أوساط الأهالي. دكتور وليد حداد للسنارة قال: لن أفاجأ إذا ما شهدنا تصاعدا جديدا في الجريمة في الأشهر القادمة. في السنارة تنشر بعض الأخبار المنوعة: من بائع متجول لوجه شهير بفيديو واحد فقط، وبالصدفة إذ اكتسب الطفل اليمني بشير شهرة عالمية بلحظة حين نشر أحد المارة فيديو له فيه يعبر عن انبهاره بلون عيني الطفل. خلال أقل من يوم حصد الفيديو على 30 مليون مشاهدة، وطبعا انهالت عليه عروض العمل بالإعلانات، واتضح أن ستة من إخوانه يحملون نفس لون عيونه كون الأمر متوارثا في عائلته. ولون عيون هذا الفتى اللون الأزرق الفاتح، حقيقة من يشاهد الفيديو يرى جمالا في وجه هذا الفتى، الله يحميه. إلى صحيفة المسار أبرز العناوين. المسار هذا الأسبوع: العنف يضرب من جديد، العنف يستفحل من جديد، 3 قتلى في الناصرة خلال 2 ساعة، وحصيلة الضحايا العرب ترتفع إلى 100،
57 قتيلا منذ مطلع العام. أيضا من عناوين المسار هذا الصباح: جبارين، علينا إسقاط حكومة نتنياهو وسياستها الخطيرة ونيتها نقل ما فعلته في الضفة إلى الداخل. لجنة الوفاق التوصل مع القائمتين على توقيع اتفاقية فائض أصوات مباشرة بعد تقديم القوائم. الثانوية الشاملة في أم الفحم تفتتح عامها الدراسي بروح الإنجاز، وتسع سنوات متتالية على منصة التميز الوزاري.

إلى صحيفة دنيا الأخبار. ومن العناوين البارزة في هذه الصحيفة، إذن دنيا الأخبار تكتب لنا هذا الصباح: مع العودة إلى المدارس، متى تتحول ظاهرة التنمر والعنف إلى مسؤولية قانونية على المدرسة؟ إذن تتساءل دنيا الأخبار هذا الصباح. من عناوينها أيضا: 3 قتلى في الناصرة خلال ساعات، ارتفاع حاد في جرائم القتل منذ تولي بن غفير، 200 قتيل في إسرائيل منذ بداية العام، بينهم 165 من المجتمع العربي مقابل 149 قتيلا في عام 2022 قبل تولي بن غفير منصب الوزير المسؤول عن الشرطة.

مباشرة ننتقل إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 0.2 أجور. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 50 أجورة. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 26 أجورة. والجنيه المصري يصرف مقابل 0.059 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي حسب موقع بنك إسرائيل.

مستمعين على هذه الأنغام، تعالوا ونقرأ على حضراتكم الحالة الجوية. طقس مريح في عطلة نهاية الأسبوع وعودة موجة الحر مطلع الأسبوع القادم، إذ تشهد البلاد اليوم وغدا طقسا مريحا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجة الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وتراجع في حدة الأحمال الحرارية، وتكون السماء غائمة جزئيا إلى صافية، فيما تكون ظروف البحر مناسبة للسباحة. في المقابل تستمر الأحمال الحرارية الشديدة إلى القصوى في غور الأردن والبحر الميت والعرضة وخليج إيلات، ومع بداية الأسبوع ترتفع درجة الحرارة مجددا وتشتد موجة الحر تدريجيا لتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء مع درجة حرارة أعلى من المعدل لمثل هذه الفترة من السنة. مستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا. بعد قليل بإذنه تعالى سنقرأ على حضراتكم نشرة أخبار السابعة. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: ديكولاين
4: أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: عناوين الساعة من مكان: إحباط واعتداء طعن إرهابي في البلدة القديمة من أورشليم القدس، إطلاق النار على قوة من جيش الدفاع في شمالي قطاع غزة دون إصابات، استكمال السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، مصرع شخصين من جراء حادثي سير في كفر قرع والسهل الداخلي الجنوبي، العنف يوقع إصابة خطيرة في طمرة، وانحسار وطأة الحر.
0: راديو مكان، الأخبار.
6: سلام الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس، تصدت فجر اليوم قوة من حرس الحدود لإرهابيا في البلدة القديمة من أورشليم القدس منطقة باب العمود، بعد أن حاول طعن أحد أفرادها بسكين دون أن يصاب أي من قوات الأمن بأذى، وتم تحييده بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن مرتكب الاعتداء من سكان شرق المدينة وعمره 33 عاما. في شمال قطاع غزة أطلقت الليلة الماضية النار على قوة من جيش الدفاع إلى الشرق من الخط الأصفر دون إصابات، وقال المتحدث العسكري إن الجيش رد بهجمات في المنطقة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية أغارت على حي الشجاعية في غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي. رحب رئيس الوزراء نتنياهو بإنجاز جيش الدفاع تطهير تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني وتحقيق سيطرة عملياتية عليها، وقال في شريط فيديو إنه تم تصفية العديد من المخربين. وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام بيروتية بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصور، قضاء صور، وأطراف بلدة زوطر الشرقية، منطقة النبطية، ووادي السلوقي في بنت جبيل. نشر مساء أمس ديوان رئاسة الوزراء الجدول الزمني لنتنياهو في صباح 7 أكتوبر، وتؤكد التفاصيل الواردة فيه ما كشفت عنه مراسلة قناة كان جيلي كوهين عن أنه تحدث مع رئيس هيئة الأركان حينها هيرتسي هليفي بعد 3 ساعات فقط من بدء الهجوم الإرهابي. لقيت بنت عمرها 8 أعوام مصرعها في كفر قرع بعد أن دهسها جرار زراعي تراكتور، والمرحومة هي سهام سعيد أبو الفول. وفي تحويلة سوريك منطقة السهل الداخلي الجنوبي، قضى راكب دراجة نارية 4 من جراء انزلاقها كما يبدو على طريق رقم 7، وتم إقرار وفاته في المكان. أسفر حادث عنف في طمرة عن إصابة رجل ثلاثينيا بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج الطبي. في بني براك أصيب شاب بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو 4 أمتار، ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن المصاب في 18 من العمر.
7: حالة الطقس.
8: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
8: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي وتخف وطأة الحر. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 33، وفي إيلات تصل إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
11: لبرا؟ أكيد لا،
12: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
14: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: هوف هوف
1: فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
0: أنا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: هوف هوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكعه تسقي حصاني.
0: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
0: خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عيمك؟
9: أكيد فيها عيمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
12: الله يحملك إياه، صار شاب.
13: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
12: فيش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
13: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
14: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: عناوين الساعة من مكان. إصابة خطيرة بإطلاق النار في طمرة. ديوان رئاسة الوزراء ينشر الجدول الزمني لنتنياهو في 7 أكتوبر. السفير الأمريكي هاكبي يحذر من التأثير السلبي لعنف المستوطنين على صورة إسرائيل. جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا تعود للواجهة، والحرارة تنخفض قليلاً.
16: راديو مكان الأخبار.
15: 8 في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في طمرة أصيب رجل 30 بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج. نشر مساء أمس ديوان رئاسة الوزراء المحادثات بين نتنياهو وسكرتيره العسكري أبيجيل في صباح 7 أكتوبر، وتؤكد التفاصيل ما كشفت عنه مراسلة قناة كان جيلي كوهين عن أنه تحدث مع رئيس هيئة الأركان حينها هيرتسيا ليفي بعد 3 ساعات فقط من بدء الهجوم الإرهابي. وتبين أيضا تغيير موعد إحدى المحادثات في البروتوكول. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين في يهد والسامرة يلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن من يقوم بذلك هم بضع مئات، غالبيتهم ليسوا من سكان يهد والسامرة. وأردف يقول إن إسرائيل ليست في حاجة إلى المزيد من الأعداء. جدد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، وقال إن رياح التغيير في العالم تعزز هذا المطلب. يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها المحايد بشأن سيادة الجزر.
16: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي، وتخف وطأة الحر وغدا تبقى حالة الطقس دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نسيم الصباح. أهلا بحضراتكم جميعا إلى نسيم الصباح. من خلال هذا النسيم نحن معكم في العديد من القضايا. سنتحدث عن الانتخابات، عن جرائم القتل، للأسف الجريمة التي لا تمنح مجتمعنا فرصة لالتقاط أنفاسه، إطلاق نار في طمرة هذا الصباح وإصابة شخص بجروح بالغة، قبلها جريمة قتل أخرى في الناصرة. نحن نتحدث عن 4 ضحايا خلال يوم واحد. الدم يتواصل والخوف يكبر والسؤال يبقى، كيف من الممكن أن نؤمن حياة أفضل للناس؟ ومن الجريمة إلى السياسة أيضا، القوائم العربية تدخل إلى المرحلة الحاسمة، الأنظار تتجه إلى فائض الأصوات بين المشتركة والموحدة ورفع نسبة التصويت وتحويل القوى الانتخابية إلى تأثير سياسي. سنتابع كل هذه القضايا وأيضا آلاف المعلمين العرب الذين ينتظرون سنوات من أجل الحصول على وظيفة. وفي الوقت ذاته نرى بأنه جهاز التعليم في المجتمع اليهودي يشكو من النقص، وزارة التربية تتحدث عن هذا الموضوع. واليوم سنطلع على العديد من المعطيات في هذا المضمار. سنتحدث عن البداية، عن البداية في السنة الدراسية، وعن قضايا متعددة أخرى، رياضة، وأيضا بعض الجرعات التشجيعية. صباح الخير، معكم اليوم في طبعا هذا البرنامج أيضا موجود من خلال التلفزيون، يمكنكم أن تتابعون عبر الشاشة الصغيرة. نحن الآن ننتقل إلى التلفزيون أيضا من خلال برنامج على الأجندة. بعدكم شايفين ضيفنا سامح عراقي، الأستاذ المحامي، نائب رئيس بلدية الطيرة وأيضا عضو قيادة الجبهة. صباح الخيرات أخي سامح.
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين،
0: وتعال نصبح أنا وياك أيضا على لينا شحاد رزق، على حين دهان، وعلى ريتا نادر ثيودوري التي تبعثنا إلى الأثير. سامح، أمس اجتمعتم في اجتماعات مصيرية مختلفة في الجبهة في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالأستاذ جعفر فرح، هل في قرار نهائي؟
1: منذ بداية القضية كان هناك واضح بأنه الحزب والجبهة اتخذوا مسار أعتقد أنه غير مسبوق بوضع والتعامل مع هذه القضية لأهميتها بما يتعلق في قضية مكانة المرأة، وكان هناك مسار أعتقد بأنه مدعاة للافتخار والاعتزاز بأنه حزب لأول مرة يضع الموضوع على الطاولة بقمة الشفافية، يتم تقديم القضية أمام طاقم مهني يبدأ بفحص القضايا، ورشح عن هذا الفحص بأنه لا يمكن أن يصل إلى مرحلة لإدانة الرفيق جعفر فرح، وذلك لأنه ليس هناك أي أدوات، وكل ما
0: في الشكاوى
1: فيش شكاوى رسمية، وهناك بعض الأقاويل والأحاديث التي سجلت في بعض الجمعيات المختلفة، وبناء عليه كان هناك القرار بأنه جعفر له حرية الاختيار، وخصوصا أنه قيمة مضافة إلى قائمة الجبهة، الكل يشهد له بعمله ووجوده ونضالاته وأيضا مهنيته التي كانت ممكن أن تكون قيمة إضافية في العمل البرلماني في المرحلة القادمة. عليه بالأمس كان هناك أيضا جولة من المشاورات، ورجعنا ووضعنا الموضوع أمام جعفر فرح، وحتى بعض الرفاق والأصدقاء كانوا قد تفهموا أيضا الوضعية التي وصلت إليها عائلته من خلال هذه المحكمة الميدانية المستمرة في الأيام الأخيرة التي أخذت تتصاعد شيئا فشيئا. يعني في الأساس هذا بالآخر بني آدم عنده صحته، عنده عيلته، عنده مستقبله، ولهذا السبب رجعت مؤسسات الحزب والجبهة ووضعت القضية على طاولة الرفيق جعفر فرح من أجل أن يقرر ماذا يريد، هل يريد أن يستمر، هل يريد أن يتوقف. وطبعا أكدت
0: يعني القرار متروك في كل، يعني آخر شيء القرار متروك لجعفر
1: طبعا نفسه. وفي كل الأحوال جعفر هو جزء لا يتجزأ من مؤسسات القطرية للحزب والجبهة، سيكون له الدور الكبير في الحملة الانتخابية، وأي قرار سيقوم به سواء قرر الانسحاب فهي تضحية كبيرة من جهته ليغلب الصالح العام
0: خاصة بعد ما فاز في مجلس
1: الشخصية. هو له الشرعية الكاملة من خلال حصوله على الثقة المجلس العام للجبهة.
0: يعني في غضون ساعات من المفروض يكون في بيان نهائي في هذا الموضوع من قبل جعفر ومن قبل الجبهة.
1: سيكون هناك بالأساس
0: بيانان
1: بيان من جعفر وعلى ضوئه ستقرر الجبهة إصدار البيان بما يخدم قرار جعفر. سواء
0: في حال قرر جعفر الانسحاب استمر كل شيء بضل كالمعتاد. في حال الانسحاب ستلتئمون غدا من أجل تعبئة الأسماء.
1: غدا تم الدعوة بشكل مسبق بدون علاقة لسكرتارة الجبهة القطرية واللجنة المركزية التي هم أصحاب الصلاحية بطرح الأسماء 50 أو 60 اسم الذي سيكونون جزء من القائمة المشتركة، حصة الجبهة في القائمة المشتركة. غدا بالأساس هذا الاجتماع سيعمل على تعبئة القوائم من أجل أن نكون جاهزين، علما بأنه بنعرف أنه يوم الاثنين والثلاثة هو تقديم القوائم، الموعد النهائي لتقديم القوائم للكنيسة.
0: نعم. كيف تتوجه لهذه الانتخابات؟ تعرف دائما أنا وياك يمكن من الجيل اللي أنت أصغر مني شوية بالعمر، لكن إحنا من الجيل اللي دائما في كل انتخابات كانوا يقولوا لنا هذه أهم انتخابات في تاريخ دولة إسرائيل. هل هي فعلا أهم انتخابات؟
1: صحيح. أولا لأنه إحنا هذا بدل على أنه نحن نعيش خلال 70 سنة من انتخابات لانتخابات، بأن هناك تطور في حكومات إسرائيل وقاسم مشترك. مهما تبدلت الحكومات أثبتت التجربة بأنه في نهاية المطاف هذه الحكومات طالما هي محكومة لفكر صهيوني سوف ترى، ومحكومة لذهنية الاحتلال سترى الفلسطيني، لن تفرق بين الفلسطيني في طمرة، في باكا، في نابلس، في القدس أو في رفح، ستراه أيضا هو العدو بين مزدوجين أو غير مزدوجين. لهذا السبب إحنا طالما قلنا بأنه نريد تغيير الحكومة وأنه الحكومة وأنه الانتخابات مصيرية، هذه المرة وفي ظل التحدي الموجود أيضا ومطروح من قبل قوى أخرى كالموحدة وغيرها التي تقول بأنه وكأنه القضية الأساس هي تغيير الحكومة، مع كل قدسية هذا الموضوع بأنه يجب أن نخرج وأن تكون يوم 27/10 حسب رأيي هبة شعبية لخروج مئات ألاف الفلسطينيين والقوى الديمقراطية للتصويت للمشتركة أو للقائمة الموحدة من أجل ضمان عدم عودة سموتريتش بن غفير وبنيامين نتنياهو وهذه الحكومة الفاشية إلى سدة الحكم. ولكن
0: تحكي المشتركة أو الموحدة بمعنى أنت يعني كمان بتحكي عن الموحدة بلهجة رفاقية؟
1: لا أنا مع بأنه
0: أنت تقصد أنه بلاش الصوت العربي يضيع.
1: أنا ما النقاء أولا صوت العربي يجب أن يخرج وأن يجب أن يخرج لدعم
0: بس في حركة الأحزاب. أنا في حركة إسلامية شمالية في أبناء البلد بطعوش صوته، في مترددين، في ناس بداش صوت.
1: دورنا أن نصل إلى كل صوت من أجل إقناعه بأنه لهذا السبب نعود إلى قضية مصيرية هذه المرة في الانتخابات. الموضوع يجري على العديد من القضايا، على بأنه ماهية الدولة، المشاريع التي يعني لما نشوف سموتريتش يتحدث عن أنه يريد إنهاء مشروعه في الضفة والبدء في تطهير عرقي في الجليل والنقب، هذه قضايا يعني مرة من المرات كنا بحاجة إلى اجتهاد لننسب للمؤسسة الإسرائيلية بأنها تخطط لذلك.
0: اليوم
1: الجماعة بيحكوا على المكشوف، بيحكوا على المكشوف، لأنه هذه اللي أنا بحكي وهذا قد يؤدي
0: يعني أنت تقصد أنه نسبة التصويت من ممكن تكون حاسم. تعرف شو بدنا كلمتين منرجع طبعا لموضوع الانتخابات لأنه سرفقنا كل البرنامج، لكن كلمتين عن جريمة امبارح في الناصر. يعني كان في كمان 3 ضحايا قبل ذلك. تعال نرحب أنا وياك بضيفنا الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي، الدكتور حسام أبو بكر، المدير العام لمؤسسة الفنار وأيضا مراقب وناشط. أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين ولضيفك.
0: أهلا وسهلا فيك. سامح عراقي طبعا الأستاذ المحامي سامح عراقي عضو قيادة الجبهة في الاستوديو.
1: أهلا سيد حسام، كيف حالك؟
2: حبيبنا سامي الله يسعدك.
0: تعال حدثنا قليلا، بتعرف احنا يعني بدنا نقسم الموضوع لقسمين، القسم الاول هو الجريمة والعنف ما يجري في المجتمع العربي. احنا بنعرف انه خلال الشهرين اللي فاتوا كان في شوية هدوء، وفجأة الأفعى ترفع رأسها

0: تأتي وتضع أمامنا يعني حادثة مؤلمة جدا بمقتل 4 شباب خلال يومين أو خلال أقل من يومين في مدينة الناصرة في مدينة واحدة، وهذا يعني يعيد للأذهان أن لا نستعجل في الحكم على أن الجريمة والعنف أصبحت في دالة انخفاض، إنما يعني لكل من لديه القليل من الوعي عليه أن ينظر إلى هذا الحدث على أنه مؤشر لإعادة النظر إلى وجود الجريمة والعنف بشكل مستشري في داخل المجتمع العربي.
1: هناك من قال أن انخفاض الجريمة والعنف في الشهرين الأخيرين، وإن كانت يعني يمكن شكلية أو ظاهرية بشكل أو بآخر، ما شفناش ضحايا قتلى خلال الشهرين الأخيرين بنفس الكم وبنفس الوتيرة التي كانت في الأشهر السابقة. هناك من يعزو ذلك إلى دخول الشباك إلى الموضوع. هل نحن بحاجة إلى دخول الشباك عشان شوي ننظف يعني أدران الجريمة؟
0: يعني أنا
1: خلي سامح وبعدين بترد
2: يعني
1: عليه.
2: أنا أريد أن هون أؤكد على قضيتين. قضية الأولى بأنه على ما يبدو الشباك كان متداخل في الموضوع ومش سامح راكد اللي قاله المفتش العام للشرطة عندما قال بأنه الشباك يعطي حصان لبعض رؤساء منظمات الجريمة. والقضية الثانية اللي بحب أشير إلها بأنه قبل أسبوعين أو أقل كان هناك عملية قتل زعيم العصابة القفقازية، وخلال 24 ساعة تم القبض على القاتل
1: مشتبه. نعم.
2: وبالتالي على ما يبدو إذا جمعنا هذا القضية، قضية ما قاله المفتش العام وما حدث ونراه بأنه عندما تكون الجريمة في الشارع اليهودي يتم القبض خلال 24 ساعة، على ما يبدو، وأنا لا أريد يعني بعيدا عن فكرة المؤامرة، على ما يبدو أنه ليس هناك قرار سياسي، بل هناك قرار سياسي بأن يتم تفتيت الجهاز المناعة المجتمعي للجماهير العربية من أجل نصل إلى مرحلة بأنه فعلا نبلش نقول بدناش نحكي سياسي، تعالوا بدنا نحكي فقط على القضايا المدنية، تعالوا نحكي فقط على إنه تعالوا يا دخيلكم أنتوا وقعتونا في هالوقعة ودخيلكم إسا تعالوا بدنا نحل مشكلة الجريمة والعنف. يعني عمليا من ناحية ثانية نحن وقعنا بالفخ الذي نصبته لنا المؤسسة لنصل إلى مرحلة لنقول دخيل الله انقذونا
1: طلعونا من الجريمة
2: وما نحكيش. هم اللي كانوا بنوا برنامج لنصل إلى ضرب المنع، والدالة التي تثبت ما أقوله أيضا بالإضافة لما قلته
1: قبل. بس اللي بطخ عربي هو عربي.
2: أوكي، ما هو احنا مش كل
1: يعني انت بتصورها وكانه الشرطه يعني بتلعب.
2: لا بانه الشرطه، لانه انا كمان بقول مشكلتي مش مشكلتي الشرطه، الشرطه مشكله في دوله اسرائيل، لانه المستوى العام الموجود في الشرطه هم غير قادرين، وناس اللي لا تستطيع ان تقف امام هذا التنظيمات التي تخطط بشكل بهذا المستوى.
1: انا في منطقه شفا عمر
2: في منطقه شفا عمر وابلين الحكومه يجب ان تضع
1: سامح
2: في منطقة على رأس سلم الأولويات.
1: في منطقة شفا عمر وابلين وطمرة وما إلى ذلك كان في منطاد يلف. لما كان يلف المنطاد شفنا في حالة من الهدوء في منطقة تشهد غليانا في مجال الجريمة.
2: إذن معناه
1: تعال نرجع لهذا الموضوع بعد شوي، لأنه كمان الأستاذ حسام بدنا نسأله فيما يتعلق في الانتخابات. كيف شايف التنافس الانتخابي حسام؟ هل الجماهير العربية تدخل إلى التنافس الانتخابي متأخرة قليلا؟ لأنه مش شايفين بعد في أجواء انتخابية في المجتمع بعد أقل من شهرين. احنا بنحكي عن 27/10 الانتخابات وفيش حملة، فيش أجواء، الناس ما بتحكي كثير انتخابات.
0: يعني كل عملية التهيئة للانتخابات من قبل القوائم المختلفة هي متأخرة جدا، وذلك يعني هنالك عتب يعني على القوائم العربية بالذات لعدم دخولها مبكرا لكل قضية الحملة الانتخابية وجذب الجمهور لقضية الانتخاب في يوم الانتخابات من خلال برامج، من خلال طرح البرامج، وعمليا يعني انه يكونوا ملكيين في امور اخرى، هذا يضر في مصلحة القوائم ويضر في مصلحة المنتخب العربي بنهاية الامر. ولكن أنا باعتقادي لا يزال متسع من الوقت لكي تقوم القوائم بالعمل الجاد أمام المجتمع العربي. هنالك يعني شعور بأن المجتمع العربي سوف يخرج بنسب أكبر هذه المرة إلى الانتخابات، وهذا الشعور يترجم أيضا من خلال الاستطلاعات المختلفة التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة المنتخبين على الأقل يعني المتوقع لنسبة المنتخبين

0: العرب، ولكن باعتقادي أن ما يحدث وما يجري في الآونة الأخيرة،
1: سؤال، في عصا سحرية، في صيغة سحرية اللي ممكن تخلي فجأة الجماهير تطلع تصوت؟ احنا بنعرف نسب التصويت عنا تتراوح بين 50-60% حسب إذا كانت قائمة مشتركة أم لا. هل في صيغة سحرية ممكن تخلي الناس تطلع؟ يعني تخويف من سموتريتش وبينغفير ومن تشكيل حكومة أخرى يمينية، هذا بيطلع الناس؟
0: هو مش بس قضية تخويف، وهذا واقع، يعني نحن نعيش واقع. تحدثتم قبل قليل عن هذا الواقع. نحن نعيش واقع أليم، واقع صعب جدا مع هذه الحكومة ومع بعض الممارسات من قبل هذه الحكومة والتهديدات بما سيحدث مستقبلا. لذلك يعني الشارع العربي أنا باعتقادي مهيأ أكثر من مقولة القيادات بهذا الأمر. يعني على القيادات أن يعني تتشابك مع الحديث الذي يجري بداخل المجتمع العربي وعملية الترقب لما ممكن أن يحدث من ضرر للمجتمع العربي إذا استمر هذا الواقع. ومجرد يعني التواصل السليم ما بين هذه القيادات، ما بين الأحزاب وما بين المجتمع العربي، من شأنه أن يثبت أن ما هو متوقع من خلال الاستطلاعات ممكن ترجمته إلى واقع في يوم الانتخابات.
1: سيجلوفيتش سامح عراقي في دخوله إلى الموحدة، إلى القائمة الانتخابية مش إلى الحزب، بس في القائمة الانتخابية، هاي ضربة تعلم كما يصفها البعض ولا ما عارف؟ يعني هي استهلاك انتخابي أو احتياج انتخابي للموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف القادم؟
2: هي ليست احتياج انتخابي. لو احتياج انتخابي كنت أفهم أنه الجماعة بيفكروا كيف ممكن سيكولوفيج يجيب لهم أصوات. سيكولوفيج لن يحضر أصوات لا من المجتمع الفلسطيني ولا من الشارع اليهودي.
1: كمان أنت عندكم ما فيش يعني عفر كثير، بعرفش قديش بيجيب لكم أصوات،
2: بس أنتوا بالنسبة لكم أنتوا
1: موضوع انتخابي. أنتوا موضوعكم مبدئي انه في شراكه عربيه يهوديه، يجب ان يكون عفر كثيف
2: انتخابي.
1: انتوا عندكم عفر كثيف هو مش حاجه انتخابيه، هو مبدا عشان يصير صوت حطها بشكل عمودي للسماعه. احد الاسرار اللي عم نقولها للمستمعين وللمشاهدين، السماعه بس عموديا بتمسك.
2: اوكي، فاللي انا بحكي كالتالي، انت سالت انه قضيه انتخابيه، هي مش قضيه انتخابيه، هي
1: مبدأ.
2: هي قضيه بالنسبه للموحده وواضح، وهذا النقاش ليس من باب يعني لا تخوين ولا اتهام، ولكن هو تكتيك بمعنى انه يضمن ثاني يوم الانتخابات ان يكون هناك شرعيه لامام كل هذا الرفض الكامل من كل الاحزاب التي ستركب القائمه الحكومه القادمه، بأنه بدنا نعتمد فقط على أصوات صهيونية. فمن ناحيتهم بدهم يكون موجود هذا الصهيوني من أجل أن يكون ورقة التين. قد يكون هناك أنه أوكي بندور على شرعية. أنا أقول أنه تفتيش عن الشرعية،
1: ورقة التين،
2: ورقة التين التي تغطي،
1: عادة ورقة التين تستخدم باستخدامات سلبية، ممكن تكون كمان بالنسبة لهم بالعكس، هي كانت الوسيلة الأنجح والأنجح
2: ورقة التين للدخول، التي ستعطيهم الشرعية من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي.
1: حسام وبكر، كيف
2: تنظر إلى هذا؟ هذا في نقاش. هل إحنا بالضرورة يجب أن يكون جزء من الائتلاف الحكومي؟ هل أنا يجب أن أخذ شرعيتي من خلال مثل هذه الحالة ضم سيكولوفيج، ولا مفروض أنا أؤكد أنه شرعيتي بأن أكون جزء من متخذي القرار مرتبطة بحقيقة مواطنتي في دولة إسرائيل؟
1: هل طبعاً الفرصة كانت متاحة للجبهة ولم تستثمرها على سبيل المثال؟ ما كانتش ولا مرة جزء من الائتلاف الحكومي، بس المرة الوحيدة اللي كانت فيها يعني جسم أنا كانت عام 92 بحكومة رابين. حسام وبكر، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هل أنا الأوان أن الجماهير العربية بشكل أو بآخر، قضية الائتلاف الآن نتحدث يعني بخطوة بعد سيجلوفيتش، هل تعتقد بأن الجماهير العربية يجب أن تفكر خارج الصندوق أنها تكون جزء من الائتلاف الحكومي كما فعلت القائمة العربية الموحدة عام 22؟
0: يعني الائتلاف الحكومي هو مش على زر أوتوماتيكي، يعني هنالك شروط، ليس بكل ثمن يجب أن تكون القوائم العربية في الائتلاف. نعم، مبدئيا أنا مع أنه القوائم العربية تسعى إلى أن تكون جزء من عملية التأثير، والتأثير نحن نعلم أن التأثير ليس فقط من خلال العمل البرلماني، إنما أيضا بالتأثير على العمل الحكومي وعلى الائتلاف، ولكن بظروف وبشروط معينة. حدث في السابق أنه القوائم العربية الأخرى يعني أيدت حكومات سابقة، وهذا كان لمصلحة المجتمع العربي والجماهير العربية بشكل عام. بالنسبة بس أحب أن أشير أنه بالنسبة لقضية سيجالوفيتش، أنا بعتقد أنه نعم، يعني كيف سميتها، أنا باعتقادي أنه هاي ضربة معلم تخدم مشروع الموحدة الذي أصبح واضحا وأصبح مكشوفا وعلنيا، يعني هو ليس مخبأ إنما هو مشروع علني واضح مكشوف، وهي تخدم هذا المشروع. أنا أتفق مع سامح إنه ليس لها نتائج انتخابية، بل ربما بالعكس، ربما تضر بنسبة التصويت ربما.
1: عشان هيك الموحدة عم تنزل بالاستطلاعات بعد ما انضم سيجالوفيتش.
0: يعني أنا باعتقادي أن هنالك يعني عدم موافقة غير مكشوفة من قبل جهات معينة تميل إلى الموحدة. يعني كثير مرات أشياء من هالنوع إلها جوانب إيجابية وجوانب سلبية باتجاه المصوتين، ومن ينتقد ومن لا يوافق.
1: مع العلم تعرف أنت، الموحدة تعول على أنه إذا صار وزير من خلال القانون الدنماركي ممكن، أو النرويجي ممكن، أنه يرجعوا يفوتوا أعضاء كنيسة آخرين، وبالتالي بيستفيدوا على الجهتين.
0: ركز على أداة الشرط إذا. يعني أنا باعتقادي، أنا تحليلي للواقع حسب الصورة اللي موجودة اليوم، وقناة 13 باستطلاعها الأخير يعني تقريبا توجه إلى التحول الذي ممكن أن يحدث حتى يوم الانتخابات، لأنه التعامل مع شخص مثل نتنياهو والليكود بحملاته الانتخابية ممكن أن يحول الدفة إلى اتجاه آخر. أنا باعتقادي السعي بداخل الشارع اليهودي سوف يكون شكراً. أكثر لإقامة حكومة وحدة وطنية، وليس الاعتماد على حزب عربي حتى لو كان بنائب صهيوني.
1: شكرا حسام، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك حسام مبكر على هذا التحليل وهذا الموقف. شكرا سامح. فأض أصوات
2: قبل اسمح لي يعني كمان
1: اللي
2: حكى شوي، مش بس سيجالوفيتش، كل الحالة اللي بنحكي عنها. يعني عمليا احنا بنحكي عن في نهج الموحدة الذي هو يجتهد من اجل ان يخدم حسب كيف هم بيشوفوا مصالح المجتمع الفلسطيني. احدى القضايا اللي بنحكي عنها اليوم انهم هم بدل من يؤثروا هم يتأثروا، بمعنى ان يخلقوا قاعدين بيحاولوا يخلقوا الموحدة على مقياس
1: الطلبات الائتلافية،
2: في حين انه المفروض كل حزب يجي على مفاوضة يقدم الأجندة تاعته ليصل ل 50-60% من أجندته. نحن بشكل مسبق الموحدة تفصل المقياس طلباتها وفقا لما تريده.
1: بدك تقنعني انا بوجهة نظرك، لكن في اسئله في الطريق. سؤال بسيط، الموحدة تقول لك انت صار لكم سنوات طويله، عقود من الزمن موجودين في الكنيسة، موجودين في المعارضه، لم تجدي نفع عن هذه الجلسه في المعارضه، احنا بدنا نجرب طريقه اخرى.
2: أبو فادي، يعني أنا لا أعتقد بأنه وجود 155,948 من الفلسطينيين ووصولهم إلى 2 مليون يقضوا مضاجع الأغلبية الصاحقة من المجتمع الإسرائيلي عندما يرونهم في التخنين، يرونهم في المستشفيات، يرونهم في كل مكان. هذا لم يكن من حكومات إسرائيل. الحزب هو ليس فقط في البرلمان، يعني من يسخف مسيرة البقاء والصمود خلال 70-75 عام بأنه لم نكن هناك وكنا في مقاعد. أولا
1: ذكرت زمان،
2: أولا البرلمان
1: كانت مقولة احنا ربينا في عهدها، شو عملوا لنا أعضاء الكنيسة؟ هي أطلقت، يمكن أطلقت في اليمين الإسرائيلي في حينه،
2: هذه أطلقت،
1: لكن الجمهور العربي صار يرددها
2: منيح. ولكن لهذا السبب إحنا واجبنا أن نتحدث بأن الموضوع هو ليس فقط من خلال البرلمان. هذه مسيرة البقاء 75 لم تكن من إسرائيل. لهذا السبب إحنا افتتحنا نقول أنه دائما ونروح على الانتخابات نقول مهما تبدلت الحكومات أنها حكومة مصيرية، لأنه نحن أمام سواء اليوم حكومة الفاشية، قبلها كانت حكومة المعراخ اللي بتعمل مصادرة وإلى آخره. كل الحكومات التي مرت على دولة إسرائيل كانت ترى في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقطاع وغزة ستبقى ترى ستوفكا ترى الفلسطيني عدو. اليوم في الفاشية، وعلى فكرة يعني انه انا مشان اقاتل، اسمح لي بس خلينا نكمل جملة.
1: ما هو كمان في جانب اخر، يعني الموحدة ترى، انا قرأت ما كتبه وليد الهواش لهذا الاسبوع، وهي المقابلات معهن انا دائما بعملها مع الموحدة، هم يقولون في نهاية المطاف اللي جاب هاي الحكومة الفاشية هو تصويت الجبهة في المرة الماضية مع التجمع والآخرين، وهن اللي جابوا لنا. لا انا بقول لك ماذا يقولون، انا بعطيك الامكانية انك ترد عليهم.
2: واضح جدا، واضح جدا.
1: مين اللي جاب هاي الحكومة؟ مش الجبهة العربية للتغيير والتجمع؟ ما تقول الموحدة.
2: لا بس بدك تسأل من صوت رئيس مجلس سخنين حاليا، رئيس اللجنة القطرية
1: مازن
2: غنايم، صوت مع مين؟
1: نعم.
2: عندما كانت القضية الأساس اللي قرر انه يروح بينت لحل الكنيسة كانت قضية تكنوت يوش، تكنوت يوش بأنه تكريس الاحتلال، تكريس الاحتلال هناك. الخرومي كان مع الموضوع،
1: سعيد الخرومي
2: المرحوم كان مع الموضوع، لم يكن رئيس مجلس مازن غنايم لم يكن.
1: طب هذا هذا تباين طبيعي في قائمة.
2: شو اسمها غيداء رناوي لم تستطع،
1: ما كانتش في الموحدة.
2: لا بس كانت يعني من أسقط كانت في الائتلاف. فلهذا السبب انه نقول انه
1: تدخل الائتلاف طبعا
2: واجبنا
1: هاي اللي بنحكي من الداخل،
2: انه احنا لما يجي تكنوت يوش، وهي اللي انا بقوله في الحكومه القادمه، لما يجي تكنوت يوش بكره ليبرمان موجود في هذه الحكومه وبيجي يقول انه انا بدي ابكي على المحزين.
1: امبارح سمعته
2: على المحزين،
1: انتوا كنتوا موجودين في الاجتماع، انا سمعت امبارح ليبرمان ماذا قال بالحرف الواحد، احنا بدناش الموحده في داخل الحكومه.
2: طيب لا، لانه بيكون في تناقض،
1: رغم انه وجود زيجلوفيتش
2: اسبوعين وسيوقع. هل يستطيع ان يكون منصور عباس بانه سيوقع على كفاية سود للحكومه اللي من ضمنها انه سنحافظ على المأحزين البلطحوكيين في الضفه؟ هل سيوافق على بانه ما زالت يعني اي موقف، هل سيشمل كفاية سود الغاء كامينيتس
1: الموحدة؟
2: نعم
1: اتركوا الموحدة، هي بتاخذ قرارها. سؤال عندكم انتم حمله انتخابيه خاصه فيك، ولا حملتكم هي ايش بتغلط الموحدة؟
2: لا لا،
1: بعد شوي بنحكي عن هذا الموضوع. أوكي. بعد الشأن التالي ينضم إلينا الزميل إياد حرب. صباح الخير إياد.
3: صباح الخير نادر، صباح الخير لضيفك.
1: تقرير حول آخر المستجدات الشرطية، يعطيك ألف عافية ونستمع إليك في هذا البرنامج.
3: الله يعافيك نادر. نعم، دعنا نبدأ من آفة العنف. للأسف حوادث العنف وجرائم القتل وصلت إلى حد لا يطاق، فخلال يوم واحد قتل 4 أشخاص في مدينة الناصرة. أمس قتل الشاب محمد بياطرة في 30 من عمره إثر تعرضه لإطلاق النار بالقرب من منزله. أمس الأول قتل في الجريمة المزدوجة في الناصرة نور نفافعة ونور حلو، وبعد أقل من 3 ساعات قتل الشاب مصطفى بدرة. اللافت للانتباه نادر أن هذه الجرائم ارتكبت على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة في الناصرة، وذلك بعيد ارتكاب الجريمة المزدوجة في المدينة، وذلك لم يؤدي إلى تشكيل أي فرق لدى عصابات الجريمة الذين واصلوا بإطلاق النار في المدينة على الرغم من التواجد المكثف. بالطبع مقتل الأربعة في الناصرة أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة من قبل السكان حول صورة الوضع الميدانية. 171 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام، ونحن لم نصل بعد إلى نهاية الربع الثالث. فجر اليوم أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة طمرة. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمغدور ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى رمم في حيفا للمعالجة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. نادر، الجميع دائما وأبدا ينظر إلى جرائم القتل أكثر من حوادث العنف عامة، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات متفاوتة إذا ما كانت خطيرة أو متوسطة، وهذه الصورة أيضا لا تقل خطورة عن جرائم القتل وتخلف صدمة كبيرة للمصابين والعائلات. وفي نقلة إلى موضوع آخر، بعد الهدوء الذي ساد أورشليم القدس خاصة الأحياء الشرقية من القدس خلال الفترة الأخيرة، عاد التوتر الأمني إلى الواجهة من جديد، وذلك مع محاولة تنفيذ عملية طعن استهدفت أفراد من حرس الحدود في البلدة القديمة، والتي انتهت بالتحييد المنفذ دون وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن. هذه المحاولة كانت في ساعات فجر اليوم دقائق معدودة قبل الساعة الرابعة، حيث تمكن أفراد من حرس الحدود من تحييد شاب في الثلاثين من عمره من سكان شرقي القدس بعد أن حاول القيام بعملية طعن في منطقة باب العمود. وجاء من الشرطة أن المخرب حاول طعن أفراد القوة بالسكين إلا أنهم استجابوا على وجه السرعة وتمكنوا من تحييده، وأعلن عن وفاته في المكان. فجر اليوم وصل قائد شرطة العاصمة الميجر جنرال أفشالو بيلد إلى المكان وأجرى تقييما خاصا لصورة الوضع بعد محاولة الطعن، واستمع إلى أفراد حرس الحدود حول ما جرى وأشاد باستجاباتهم السريعة والحازمة التي أدت إلى تحييد المنفذ ومنع إصابة المدنيين أو أفراد قوات الأمن. ويستشف من التحقيقات الأخيرة، وكما يبدو أنه قبل وصول أفراد حرس الحدود إلى المكان حاول الشاب المقدسي طعن البعض من المواطنين الذين فروا من المكان وقاموا بالاتصال بالشرطة، وبعد وصول القوات إلى الموقع رفع السكين وحاول طعن أحد أفراد حرس الحدود، وعندها تم إطلاق النار باتجاهه، والشرطة أكدت أنها تواصل التحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية إياد حرب.
3: شكرا،
1: إلى اللقاء. بعد قليل طبعا إعلانات ومن ثم نتابع.
4: غدا على قناة مكان،
5: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نسيم الصباح.
1: نتابع مع حضراتكم من خلال نسيم الصباح. سامع عراقي، يعني عم نشوف انه ينحى عليكم باللائمة انه كمشترك ثلاثية. على فكرة انا سميتكم ثلاثية في الفيسبوك فزعلوا مني كتار، خلوا هاي المشتركة. اوكي، المشتركة الثلاثية او المشتركة وكأنها تفتقر الى برنامج سياسي، الاجندة السياسية واجندتها الاساسية هي ضرب الموحدة.
2: لا، واضح المشتركة هي مشكلة من ثلاث أحزاب، كل حزب.
1: أرحب أنا وياك كمان بالدكتورة هبة يزبك التي تنضم إلينا. أهلا وسهلا بك عضوة الكنيسة سابقا هبة يزبك. دكتورة هبة أهلا فيك.
3: صباح الخير أستاذ نادر، لك وللأخ سامح.
1: أهلا وسهلا،
3: صباح الخير لكم والجميع المستمعين.
1: نعم. والمستمعين. تفضل سامح، لأنه سألتك السؤال أما إحنا نطلب بحالي.
2: أنا بقول إنه المشتركة كمان مشكلة من ثلاث أحزاب، الجبهة، التجمع العربي للتغيير. لهذه الأحزاب لها برامجها السياسية، ليست وليدة اليوم، هي موجودة منذ أن أقيمت هذه الأحزاب. كل منها لها رؤية كيف تريد أن ترى هذه الدولة التي يعيش فيها هذه المواطنين، وترى كيف الحلول على مستوى المنطقة مما يعني. ولهذا السبب أنا بدي أقول أنا
1: سؤال في رؤية مشتركة، في أجندة مشتركة للأحزاب الثلاثة.
2: دكتور طبعا
1: دكتورة، هل في كمان رؤية مشتركة؟ لأنه امبارح أول امبارح أنا تابعت الشبكات الاجتماعية تحدثون كثيرا أنه المشتركة أجندتها ضرب الموحدة وليس هناك برنامج سياسي للثلاثية، هل هذا صحيح؟
3: صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
3: المشتركة يعني ليست وليدة اللحظة وليست وليدة اليوم. المشتركة أقيمت عام 2015 وتطورت بشكل معين، كان يعني أحيانا تقدمنا أحيانا تراجعنا، ولكن المشتركة اليوم هي امتداد للمشتركة التاريخية، وبهذا المفهوم لدينا مشروع سياسي تم تطويره أيضا وسيتم عرضه على الناس وعلى أهلنا وأبناء شعبنا في الأيام القريبة. المشتركة لديها مشروع واسع يحمل رؤية سياسية، يحمل رؤية اجتماعية، يحمل رؤية اقتصادية، يحمل رؤية للعمل المجتمعي الداخلي، وبالتالي هي تحمل مشروع سياسي واجتماعي واسع. والمشترك يعني مثل ما بنحكي مش جديد للناس، الناس بتعرف شو المشترك، وناس بتعرف شو خطاب المشترك وشو وما هو نهج المشترك وما هو أفق المشترك. ولكن أنا أتفق معك أنه ما نحتاجه اليوم هو الإسراع في بدء الحملة الانتخابية والحملة الإعلامية والحملة السياسية وإيصال صوتنا للناس وإيصال مشروعنا للناس. أما الإدعاء أنه كأنه المشترك هي مشتركة تفقد يعني أو قائمة تفتقد للمشروع السياسي، فهذا يعني ادعاء غير صحيح وغير دقيق وغير ممكن أصلا. يعني كيف يمكن أنه أحزاب
1: وبالتالي يمكن اتفاقية فائض الأصوات هي اليوم يجب أن تكون مطروحة بقوة على جدول الأعمال؟
3: حقيقة الاتفاقية أو الاقتراح لفائض أصوات يعني هو اقتراح يعني مطروح من قبل جهات مختلفة. هذه المسألة تبث في المؤسسات الحزبية للأحزاب الفاعلة لإقرار هذا الأمر أو للبحث في هذا الأمر. الأهم من هذا كله أستاذ نادر هو على ماذا نتفق، وأي حملة انتخابية وأي جو انتخابي نريده، على ماذا معركتنا، على ماذا نريد أن ندخل هذه الانتخابات، أي تحقيق انتخابي وسياسي نريد أن نصل إليه في من خلال هذه الحملة الانتخابية. نحن نتحدث عن انتخابات مصيرية لمستقبل شعبنا، ونحن اخترنا خيار الوحدة، خيار القوة لمواجهة حكومة اليمين الفاشل، لمواجهة سياسات الحرب، لمواجهة العنصرية، مواجهة التحريض. ونحن نعلم أنه لدينا مسؤولية أن نحول هذه القوة الانتخابية إلى قوة سياسية قادرة على حماية مجتمعنا وحقوقنا والتأثير في مستقبلنا. فبهذا المفهوم الأهم من هذا كله أنه على ماذا يعني أو بأي خطاب وبأي سؤال وبأي قضايا نخوض هذه
1: الانتخابات. يمكن نتفق أنت وأنا والأستاذ سامح الموجود في الأستوديو على أنه النقاش ضروري، التراشق مش لازم يكون. سؤال، كيف بدنا نمد الخيط الرفيع بينهما؟
3: النقاش هو ضروري وهو حاجة وهو مطلوب، والانتخابات أيضا هدفها أن تسيس المجتمع، أن تخلق نقاش سياسي، خطاب سياسي، فرد سياسي أيضا. هذه أيضا من مهام الانتخابات إن صح التعبير. وبالتالي أنا أتفق معك ومع مقولتك تماما، المناكفات مرفوضة، التراشق مرفوض. نحن نريد إجواء انتخابية إيجابية، نحن نريد للناس أن تخرج للتصويت، نحن أمام معركة مصيرية، نحن نريد نحن نواجه يعني كلنا شعرنا من لم يشعر بويلات هذه الحكومة وحكومة اليمين الفاشي. نحن نريد أن نعزز قوتنا، نريد أن نعزز تمثيلنا، وهذا يتطلب من الجميع المسؤولية، النقاش المتزن، النقاش المسؤول، النقاش الجدي. ولكن دعونا أن نفرق أيضا، يعني النقاش لا يعني المناكفة، هو ليس جديف للمناكفة. هناك فرق بين الحاجة لنقاش سياسي جدي، وعلينا ألا نحول أي نقاش سياسي جدي كأنه مراشقة أو كأنه مناكفة. لا، هو ضروري، هو مطلوب، هو طبيعي في الوضع الحالي.
1: طرح على أجندة أيضا من خلال هذا البرنامج اليوم قضية الجسم المانع. هل تعتقدين يعني بعد التجربة في ذلك الحين عام 92 تجربة عبد الوهاب دراوشي وتوفيق زياد، أنه اليوم مثلا التجمع، سمعنا بعض التصريحات من قبل الجبهة ومن قبل العربية لتغيير في هذا المضمار، هل أيضا التجمع يعتقد بأنه قضية الجسم المانع هي واردة بالحسبان في حال تشكيل حكومة تختلف عن الحكومة الراهنة؟
3: يعني أولا هذه التجارب السابقة تحتاج فعلا دراسة فعلية وجدية ومدى جدواها، ولكن بهذا الموضوع يعني التجمع السابق ناقش هذه المسألة ولديه موقف واضح بهذا الموضوع وبجدوى وجودنا كجسم مانع لحكومات يمينية والضرر أيضا في الوعي الذي يمكن خلقه من وراها. ولكن حقيقة يعني أنا يعني إحنا ياريت يتم تشكيل حكومة لا تدعو للاحتلال ولا تدعو للاستيطان ولا تريد أن توقف الجريمة وتدعو للمساواة وتدعو للعدالة، ساعتها فعلا ممكن أن نفكر بكل هذا. لكن للأسف أستاذ نادر يعني هذا ليس موجود على الأجندة. يعني نحن نعلم أنه الواقع يفرز أو فرض خارطة سياسية إسرائيلية في العمل السياسي التي لا تتيح هذه القضايا في هذه المرحلة. لذلك أنا دعوتي هي فعلا لأنه نعول على أنفسنا، نعول على أنفسنا أن تخرج الناس للتصويت، أن ترى أمل بوجود تمثيل سياسي يستطيع أن يحمل صوتها، أن يمثلها بكرامة، أن يمثلها بقوة، بكبرياء، بثقة، أن يحضر قضاياها على الأجندة اليومية، أن يدفع بقضاياها.
1: تعرفي أطرحنا على صوتها. لا أنا أتفق معك تماما. أنا يعني كمان موضوع بدي أطرحه كمان عليك وعلى سامح، قضية غياب المرأة عن القائمة المشتركة. هذا الأسبوع تحدثت إلى الأخت راوية حندقلو في هذا المضمار، هي كتبت مقالة مطولة في هذا السياق. شفت كمان سيدات أخريات محترمات يكتبن في هذا المضمار. أين المرأة في المشتركة؟ هل هذه المرأة سنرى مشتركة بدون امرأة؟ خاصة يعني أنا أسأل الدكتور هبة يزبك اللي كانت سيدي في إحدى الدورات السابقة من البرلمان إلى جانب رفيقاتها وزميلاتها.
3: صحيح، هذا سؤال هام جدا، وأعتقد أنه يجب الاستمرار في طرحه دوما، لأنه أنا أعتقد أنه هناك تراجع، لا شك هناك تراجع بوجود النساء في القوائم السياسية وفي العمل السياسي عموما، وهذا مؤسف طبعا. ولكن رغم هذا القائمة المشتركة لديها نساء مرشحات في قوائم تعتبر قوائم مواقع تعتبر مواقع مضمونة. هل هذا يكفي؟ بتقديري هذا لا يكفي، هذا عليه أن يضيء أمامنا جميعا ضوء أحمر لتكثيف العمل ولضمان وجود عدد أكبر وتمثيل أكبر من النساء في القوائم المستقبلية، وليس فقط يعني التمثيل الشكلي إنما أيضا تمثيل وجود قضايا النساء. ولكن لا شك أن هذه قضية عليها أن تقلقنا الآن ومستقبلا، وأن نضمن يعني وجود وتعزيز وجود النساء في العمل السياسي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة هبة يزبك، عضوة الكنيسة سابقا من التجمع الوطني الديمقراطي. أشكرك على هذا الحديث.
3: شكرا لك.
1: سامح عراقي، لماذا يتأخر فائض الأصوات ولا بعد تقديم القوائم؟
2: هو قانونيا بيكون بعد تقديم القوائم. أنا أعتقد بأن هناك إجماع بأنه لا نريد حرق أي صوت عربي يخرج إلى الصندوق، وبالتالي
1: المرة اللي فاتت حرقته ما كانش همكم.
2: سيكون هناك يعني قضية فائض الأصوات. أعتقد أنه في نهاية المطاف سنصل إلى مرحلة اللي سيكون هناك اتفاق وسيكون تحصيل حاصل، من أجل فعلا أن نضمن بأنه كل صوت يخرج إلى الصندوق يكون يصب في صالح شعبنا. ولكن سمحت لي أن أتحدث أيضا عن قضية ماذا نريد نحن في القائمة المشتركة؟ في نهاية المطاف لكل الأحزاب لها برامجها السياسية العريقة التي تضع رؤية كاملة سياسية اجتماعية مجتمعية اقتصادية، ولكن أنا بإمكان أن ألخص المرحلة القادمة بما أنه لا نعول على الحكومة القادمة بأنها ستكون هي الحكومة التي ستخلق الأجواء الوردية، ولكن هي نسبيا أفضل من الحكومة الحالية. نحن سنكون الجسم المانع بمفهوم ليس بالتأكيد العودة ليس بالتأكيد على التجربة التي كانت في 92 مع توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي، لأن هناك كان هناك تفاهمات على أساس تفاهمات قضايا سياسية، لأن هناك كان هناك إرادة سياسية في الحكومة أنها يعني كان هناك الحدث الأكبر بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشرعي والوحيد، وكان هناك أفق سياسي. نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن أنا أقول بأنه سنكون جسم مانع لمنع عودة الفاشية، هذا أولا. ثانيا يجب أن نكون هناك شبكة أمان، يتحدثون أيضا عن شبكة أمان، شبكة أمان لشعبنا الفلسطيني سواء في الجليل والنقب والمثلث الذين يتعرضون ومهددون بالجريمة، بهدم البيوت، بالتطهير العرقي كما يحدث في النقب. سنكون شبكة الأمان أيضا لشعبنا في الضفة والقطاع وفي القدس. هذا الموت الكبير للبرنامج السياسي. بطبيعة الحال سيكون هناك أيضا الحديث عن القضايا المدنية أو المطالب التي المعيشية لأبناء شعبنا، وهذا هو مرتبط. كل ما نقوله بأنه لا يمكن القفز على القضايا الأساسية السياسية الكبيرة وأن نضمن مساواة كاملة من قضايا الميزانيات وقضايا الحقوق دون مع القفز على القضايا السياسية الكبيرة، ليس لأن نحن مصممون ذلك، لأنه في نهاية المطاف أبو فادي يعني لا يمكن لأي إنسان أن يرى بأنه قضية مستشفى رمبم والعنصرية التي عاشها هناك الأطباء العرب هي مرتبطة ارتباط وثيق وعضوي في ذهنية الاحتلال والمحتل.
1: كان هاي برد عليها طبيب عربي والصيدلة العربي والممرضة العربية والممرض العربي
2: والمعلم العربي
1: والمحاضر العربي بالجامعة والمعلم العربي
2: قاعد في البيت، بينما 17,000 وظيفي تيكن ملاك موجود في الشارع اليهودي ولا يريدون أن يروا هناك المعلم. بيقولوا أنه صار يعلمون، يعني مبارح شفنا أنه صاروا إحنا بدنا اليهود يعلموا. طب الجماعة اليهود لا بيروحوا على الجامعات يخرجوا معلمين، ولا بيخرجوا مهندسين، ولا بيخرجوا أطباء، ولا بيخرجوا كذا.
1: يمكن هذا بيفتح فرص العمل للمعلم العربي يفوت على مدارس يهودية.
2: بالضبط.
1: وانت تؤيد لا؟
2: طبعا. بس أنا شو اللي بقوله؟ المؤسسة طالما بقيت الأجواء العامة هيك، طالما بقي الاحتلال في الضفة والقطاع وغزة وذهنية الاحتلال في إسرائيل سيروق عدو. ويعني أنا وروحت على الحكومة ومشان أروح الحكومة جبت صهيوني وكسرت المسافة بيني وبين الصهيونية.
1: كيف تعرف إنه
2: بتغير الوعي العام في الشارع اليهودي الإسرائيلي؟
1: كيف تعرف إنه الضيف من الجبهة؟ بيحكي بدون توقف ما شاء الله عليك.
2: لا لا لا بس مو لانه انت لا. بتعطينيش مجال، فانا بحاول اني اسرق الوقت سرقه من اجل الحديث.
1: بالعكس انت احنا بنرحب فيك، بس بتعرف لانه الامكانيه هون احنا بدنا نعمل بينج بونج
2: صح، بس ما هي الافكار هنا افكار مركبه وبالتالي الموقف مركب وبدك تشرح للناس، لانه عن جد بقمه الجديه
1: هاي في الاجتماعات الشعبيه. وين فكره الاجتماعات؟ ليش في اجتماعات شعبيه؟
2: طلع انا هذا الموضوع،
1: هل تغيرت طريقة العمل؟ طيب زمان أنا أذكر يعني كانوا يعملوا اجتماع شعبي يجي عليه توفيق زياد ويجي آخرون ويلقوا خطابات ويقنعوا الناس ومهرجانات.
2: وكان ليش في
1: الشبكات الاجتماعية يمكن تغتال الحس الميداني
2: أبو فادي؟ أولا ممكن يكون يؤثر في طبيعة المطاف. اليوم كان أنت بدك مصدر المعلومات أن يصل أمير حبيبي على مركز البلد عندك مشان تسمعه.
1: نعم.
2: ولكن اليوم في كل واحد بيحكي، بس أنا بدي أقول لك إياه مشان ما يكونش في نوع من الإحباط. أنا في 2015 كنت مركز الطاقم الانتخابي للقائمة المشتركة الرباعية، وفي 2013 كنت كمان مركز الطاقم. دائما الحملات الانتخابية، وانتم متذكرين انه كانت تقديم القوائم الاتفاقات كانت تكون ليلة تقديم القوائم. يوم الثلاثاء بنخلص تقديم القوائم، ستبدأ حملة منظمة للقائمة المشتركة، الطواقم جاهزة، سننطلق زي كل انتخابات على فكرة. هيك شوي لأنه إحنا المرة كان في نقاشات وكان في شوية تعويقات وتركيبات، وكانت اليوم النشر أكثر من لازم، وكأنه في كل المعارك الانتخابية الأخيرة الحملات الانتخابية بدأت بعد تقديم القوائم. وسنبدأ طيب. في منتصف الأسبوع القادم حملة انتخابية نحط الحجة أمام الحجة.
1: نحكي طيب. عن هذا الموضوع ليس قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الذي يتعلق بالتربية والتعليم. اتصل بنا الأخ علاء بيطار وأثار قضية تسجيل ابنه لإحدى المدارس في مدينة النصرة، مدرسة قريبة جدا عليه، وبعث لنا التسجيل التالي.
4: أستاذ نادر يعطيك العافية، شو الأخبار؟ بالنسبة لموضوع القسطل، موضوع القسطل اللي هو موضوع حديثنا اليوم، موضوع أنا بالنسبة لي شخصيا هو موضوع غامض لعدة أسباب. أول إشي لما فتح التسجيل بشهر واحد انفتح على أساس أنه أنا ابني بالقسطل. ليش بالقسطل؟ لأنه تعلم سنتين روضة بالقسطل، تمام؟ والمدرسة طبعا مقابل البيت، يعني أنا حياتي كلها بالقسطل، يعني أنا بفتح الشباك المدرسة كبالي، ماشي دقيقة ماشي أنا بكيوم كلب المدرسة، تمام؟ لما فتح التسجيل بشهر واحد أجد أسجل الولد، تفاجأت أنه أنا لازم أروح الرازي. ليش لازم أروح الرازي؟ توجهت للبلدية، قال أنت وين بتدفع أرنونة؟ قلت لها أنا بدفع أرنونة بالريني. قال أنت وين بتدفع أرنونة لازم تتوجه؟ قلت لها أنا مش فاهم عليك، كيف يعني؟ بتقول لي لا أنت لازم تتوجه على الريني، أنت مكانك بالريني. بقول لها بس أنا هنا مبين لي رازي. قال أو بوديك على الرازي. بقول لها بس شو دخل أرنونة رازي؟ أنا مش فاهم يعني، لو سمحتي أنت يعني أنا يعني فهميني. بتقول لي أنت وين بتدفع أرنونة لازم تتوجه. فموضوع الأرنونة وموضوع عرض، يعني هي بتعرض علي الرازي، أنا هنا صراحة وغوشت، يعني أنا الإش اللي حديث أنا مش فاهمه. لما أنت بتعرض علي رازي يعني أنا إلي الأحقية أكون بالقسطل لأنه رازي هي ناصري، تمام؟ إسا لا بتقول لي لا روح أنت على الريني مكانك بالريني. بقول طب أنا بالريني بديش، أنا الريني بعيدة علي. بتقول لي طب جيب لي إشور عزيمة من غاد. طيب جبت لها إشور عزيمة من غاد. بتقول لي طيب تحق يعني انتظر، يعني نحطك على جنب عبين ما إحنا نعبي المدرسة من أحقية سكان مدينة الناصرة. بقولها بس أنا سأل، أنا من سكان مدينة الناصرة، يعني أنا هويتي ناصرة مكتوب عليها ناصري. بتقول لي لأ اللي بيدفع أرنونة بالناصري. فهذا الموضوع ضال لحديت وين ده؟ لحديت شهر 8 وأروح عند المسؤولين هون وغاد هون وغاد، وعلى الفاضي على الفاضي على الفاضي، ما فيش نتيجة. يعني هون أنا بمشكلة وما فيش مين يحل لي مشكلتي، تمام؟ من شهر واحد فضليت على هذا الحال لحديت شهر 8. ب31/8 أنا قعدت مع واحدة من الموظفات بالبلدية، وعلى أساس إنه يعني ها بدهن يأخذوا بعين الاعتبار إنه أنا بيتك بالي المدرسة وتاتا كل هذا الموضوع. بتفاجأ إنه ب31/8 على الساعة 6 المغرب اتصلت لواحدة من البلدية بتقول لي لأ ما فيش إلك محل عنا بالقسطل. فأنا الصراحة هون فتت بحالي يعني جدا ميؤوس منها. أنا كأب يعني أنا فتت بحالي نفسية يعني لا أحسد عليها، مش عارف شو أساوي، حاس حالي ضايع صراحة، ضايع يعني أنا بين المطرقة والسندان صدقا، يعني أنا ضايع. فأنا بعرفش أنا بدي مين يحللي مشكلتي، وهاي مش بس مشكلتي أنا، هاي مشكلة 15 طالب موجودين عندنا بالحي. وهذا الموضوع له 8 سنين أستاذ نادر، له 8 سنين كل سنة نفس المشكلة، كل سنة نفس المشكلة، ما فيش مين يحل لنا هاي المشكلة. فأنا بعرفش أنا مش جاي أحل مشكلة، أنا بتمنى إنه يعني صوتي يصل لحدا اللي يحل هاي المشكلة.
1: بدنا إذن صوته يوصل لحدا، الحدا بالصوت في موجود عندنا، أنت مش رايح مش عينيا من مدينة الناصر، ابن مدينة الطيري، نائب رئيس بلدية الطيري الأستاذ سامح عراقي. طبعا أنت في عدة قبعات لك اليوم في برنامجنا، شو قلت بترد على علاء بيطار وبتقول له شباب ساكنين، بنحكوا عن 15 ولد اللي موجودين قرب المدرسة، لكن هن من جغرافيا يمكن هن تابعين لمكان آخر، لكن المدرسة عدن.
2: يعني هاي الجزئية موجودة في كل السلطات المحلية، وخصوصا انه في السنوات الاخيرة تم ترتيب موضوع تسجيل الاولاد حسب اظهار رسوم، فاللي بيصير انه كل مدرسة يعني مرة من المرات كان الاختيار بشكل عشوائي، كل واحد وين يختار وين بده، على ما يبدو انهم اليوم في عندهم ازرار رشوم، والازرار الرشوم بأخذوا البيوت اللي موجودة، كل واحد البيت اللي مسجل حسب سجل، السجل الوحيد المعلومات هو قسم الجباية، وبالتالي ممكن يحطوا، وهذا بيحكي عن 8 سنوات، يعني كان المفروض انه ينتبه انه في نهاية المطاف.
1: احنا طبعا توجهنا للبلدية، البلدية ما ردتش لحد الان، وفي اللحظة اللي فيه بيكون في بصير في عنا
2: عنوانه يجب ان يكون الى جانب القسطل. شو بده يصير بالنسبة لهي السنة؟ يعني انا بفكر انه كمان بعتوا جزئية استئناف مع بداية كل سنة، بيصير في تحركات في 1929 إنه يكون هو على الويت ليست، وبالتالي ممكن إنه يفوت، فكمان ممكن يراجع وفكر إنه ممكن، لأنه ممكن الناس تكون مسجلة في القسطلة وما تجيش 1929
1: حسب الأماكن الشاغرة عمليا.
2: طبعا
1: وإحنا طبعا توجهنا لينا توجهت إلى بلدية الناصرة من أجل الرد على هذا الموضوع على قسم التربية والتعليم في البلدية، بيد أن ردا من قبلهم لم يصل حتى الآن. في اللحظة اللي فيها بوصل رد على ما قاله علاء بيطار، إحنا يسعدنا طبعا أن نقدم مثل هذه الردود. أنت موجود معنا كمان ساعة؟
2: أنا إذا خلصنا إحنا سياسي خلصنا، بدك نقعد من إحنا
1: موجودين؟ لا، نكسبك في تربية وتعليم وفي غير وغيرات وفي كثير أمور بعد بدنا نحكي فيها على الهواء مباشرة. لينا شحد رزق حين دهان، بعد شوية راح نكون مع المحامي الأستاذ يحيى جبرين والصحفي طبعا اللي عمل تحقيق كبير في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع المعلمين. ريتا نادر تدوري ونادر أبو تامر، نعود بعد الأخبار.
0: الآن في مكان نسيم الصباح. الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
6: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
12: الشنطة موجودة،
13: المقلمة
12: موجودة،
13: المي
12: موجودة،
13: الزوادة
12: فيها عيمك؟
13: أكيد فيها عيمك.
12: هيك تمام، لأني بحبها.
14: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
12: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
15: ديكولاين
16: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
15: ديكولاين.
17: عناوين الساعة من مكان: حملة اعتقالات في الناصرة سعيا لوقف نزيف الدم، السفير الأمريكي هاكبي يحذر من عواقب عنف المستوطنين على صورة إسرائيل، الائتلاف الحاكم يبدأ باستعادة عافيته بحسب استطلاع الرأي العام، جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا تعود للواجهة، وانخفاض طفيف على درجة الحرارة.
0: الأخبار.
17: سلام من الله عليكم. 9 في أورشليم القدس، نفذت الشرطة الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة النطاق في الناصرة على خلفية استمرار مسلسل القتل في المدينة، وتم اعتقال 10 مشبوهين وضبط وسائل قتالية بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب. وبلغ عدد ضحايا العنف في الناصرة منذ يومين 4 قتلى. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين في غزة والسامرة يلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضاف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن من يقوم بذلك هم بضع مئات، غالبيتهم ليسوا من سكان المنطقة. وأردف يقول إن إسرائيل في حاجة إلى أصدقاء وليس إلى المزيد من الأعداء. رحب رئيس الوزراء نتنياهو بإنجاز جيش الدفاع تطهير تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني وتحقيق سيطرة عملياتية عليها، وقال في شريط فيديو إنه تم تصفية العديد من المخربين. يظهر استطلاع للرأي العام أن التحالف التقني بين حزبي هتسيونوت هدتيت وزيهوت يمنحهما 5 مقاعد. وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف فإن حزب عمخاي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر يحصل على 4 مقاعد، ما يعزز قوة الائتلاف الحاكم لأول مرة منذ 3 أشهر. جدد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، وقال إن رياح التغيير في العالم تعزز هذا المطلب. يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها المحايد بشأن سيادة الجزر.
18: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
19: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
18: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
17: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي، وتخف وطأة الحر، وغدا تبقى الحرارة دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشر من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 10:00.
18: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. مكان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نسيم الصباح.
1: أهلا بكم. طبعا نحن مع القسم الثاني من هذا البرنامج. هذا القسم يمتد حتى الساعة 10 لنشحات رزق. ريتا نادر ثيودوري حينها ما زال معنا في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر في الأستوديو. سامح عراقي الأستاذ المحامي نائب رئيس بلدية الطيري ومن قيادات الجبهة, عضو قيادة الجبهة. طبعا في عنده رسالة إسا بدي يشرح لنا ليش هو في البلدية كنائب رئيس بلدية, كيف بفسر أنه الناس بتطلع بتصوت بجماهيرها الغفيرة زرافات بينما في الكنيسة أقل. لكن ليس قبل أن نسلط الضوء على التحقيق الذي أجراه الصحفي والمحامي يحيى جبرين الموجود معنا في الأستوديو. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى, تحياتي.
2: يعطيك العافية أبو فادي وتحياتي.
1: اقترب بس من الميكروفون. أيوة,
2: يعطيك العافية أبو فادي وتحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: إذن أنت أجريت تحقيق اللي بيشير إلى أنه آلاف المعلمين العرب ينتظرون العمل بينما الدولة لا تعرف عددهم الحقيقي؟
2: بالطبع بداية التحقيق أجري لصالح موقع وصلة وشمريم للصحافة الاستقصائية. التحقيق هذا يعني بالأساس ركز على مشكلة المعلمين اللي مش موظفين أو موظفين بس مش مثبتين, والمعلمين كمان اللي بستنوا ستاج. هسه اتوجهت انا للناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال عطيلي في حينه, واخبرني انه بامكانك التوجه بطلب حسب قانون حرية المعلومات للحصول على المعلومات اللي بدك اياها اللي هي بتتعلق بالمعلمين اللي مش موظفين. تمام, اتوجهت بطلب حسب قانون حرية المعلومات. ثاني يوم خلال 24 ساعة ما يسمى بالميموني على الحوفش مداع, يعني المسؤول عن حرية المعلومات بوزارة التربية والتعليم, بعترف وبكر انه هاي المعلومات مش موجودة بالوزارة. لكن من جهة اخرى يعني مصادر داخل الوزارة اكدت انه هاي المعلومات موجودة لكن لسبب ما يرفضون
1: الحديث. بس في قانون حرية معلومات
2: مزبوط,
1: يعني في قانون لو يطبق
2: بهاي الحالة لم
1: وانت محامي
2: يطبق. بهاي الحالة لم يطبق. يعني بكى لازم يكشفوا هاي المعلومات لأنه بالآخر هم مجبرين بالتعامل.
1: شو الفكرة المركزية اللي طرحتها في تحقيقك؟
2: الفكرة المركزية كانت الرصد حجم هاي الأزمة عند المعلمين. بالآخر أجت الوزارة اعترفت أنه ما بنعرف قد حجم هاي الظاهرة.
1: أنت بتقدر تقيم هاي الظاهرة قديش؟ قديش حجمها؟ بنحكي عن كم ألف معلم؟
2: حسب الجلسة اللي كانت بلجنة التربية والتعليم البرلمانية وكان في مشاركة من قبل موظفين كبار من داخل وزارة التربية والتعليم, كان الحديث عن ما يقارب بين 11 ألف ل 13 ألف معلم عربي اللي هم عاطلين عن العمل.
1: وكم عاطل عن التصويت في عنا سامح عراقي, وخاصة أنك أنت نائب رئيس بلدية, أنت مطلع على المشهد المحلي في الانتخابات المحلية. الكل بيطلع بصوت ما شاء الله بأعداد هائلة في بعض القرى والمدن بتوصل لفوق 90%. نطلع على الانتخابات البرلمانية بتوصل 60, آخر انتخابات 50. ليش؟
3: للأسف الشديد فعلا يعني هذه الظاهرة موجودة, لأنه على مستوى المحلي العائلية تأخذ دور بتجنيد الناس, كل يشد إلى جهته, وبالتالي يكون هناك تنظيم عائلي ليساعد على رفع نسبة التصويت. أنا أعتقد بأنه هذه المرة يجب أن نتصرف كشعب. يعني هذه القضية التي يتحدث عنها الأخ يحيى هي قضية ما أعرفه أنا, أنه نتحدث عن حوالي 17 ألف معلم ومعلمة الذين ينتظرون أن يكونوا جزء من السلك التعليمي في الوقت الذي هناك آلاف الوظائف الشاغرة في الوسط اليهودي, ولكن المدراء في الوسط اليهودي لا يريدون استيعاب معلمين عرب أكفاء. عندما نرى الأطباء يعانون الأمرين في المستشفيات, عندما نرى سائقي الشاحنات الأمرين في شاحناتهم, عندما نرى الأجواء الفاشية العامة والعنصرية التي تجدها في كل مطرح, هذا أولى بأنه الناس
1: كيف تطلع من خطاب الضحية؟
3: هذا الناس تخرج إلى لا, هذا توصيف لواقع ليس الضحية. نحن أمام ما يحدث من ممارسات الحكومات المختلفة, وعلى رأسها هذه الحكومة الفاشية بين غفير سموتريتش نتنياهو. يجب أن نتصرف, أن ننتمي إلى العائلة الأكبر. إلى العائلة التي تحكمنا على المستوى المحلي، يجب أن نرى بأنفسنا نحن أبناء عائلة كبيرة، يجب أن نخرج بأكثر من 70-80-90% من أجل أن يكون هناك، وسنضمن
1: هيك بدك توصل 18 مقعد،
3: نراكم القوة فوق القوة. تخيل إنه إذا إحنا بنوصل،
1: بس تجبر هن يعملوا بحكومة وحدة وطنية، لأن كنتوا العرب صرتوا 20،
3: إذا
1: بيعملوا حكومة وحدة وانتهى الموضوع.
3: أنا في نهاية المطاف في هذه المرحلة لا أعول على أي حكومة قادمة بمفهوم تغيير جذري. نحن الآن نريد إسقاط حكومة الفاشية، تخفيف وطأة الإجراءات التي عشناها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولهذا السبب أنا بقول إنه الناس
1: تعول على نسبة تصويت عالية،
3: يجب أن تخرج. شكراً. من أجل أن يصل إلى أكبر عدد مقاعد.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ سامح عراقي، خليك طبعا موجود معنا وسعدنا بهذه المشاركة. أنت عندك الكثير من المشاغل بعد اليوم وبكرة وبعد بكرة، والانتخابات قريبة على الأبواب. يحيى جبرين حدثنا، أم الفحم أنت صحفي وكمان يعني محامي، أم الفحم تعيش أجواء الانتخابات لا بأي صورة، خاصة أنه في عندكم مرشح في البلد نفسها؟ بدناش نسوق، بدناش نعمل دعاية لحدا، احكي لنا عن الانتخابات، شو الأجواء اللي بتتشربها في الشارع؟
4: أم الفحم كباكي بلدان المجتمع العربي، حالها كحال بلدات المجتمع العربي. الحملة الانتخابية أعتقد أنه ما بلشت بشكل واضح وجلي عندنا بأم الفحم أو حتى بالمجتمع العربي، لأن بالآخر كل التناحرات اللي صارت والمشاكل اللي تصدرت على وسائل الإعلام يعني ما خلت الناس عندها شغف أنه عن جد تطلع تصوت، ناهيك عن أنه اللي كانت فيه هناك مطالبات بأنه تكون مشتركة رباعية. أنا ما بدي أفوت بسجلات سياسية، لكن يعني كان في مطالبات بوحدة جميع الأقطاب، وعدم الوحدة أدى إلى حالة من النفور، إلى نوع من النفور. يعني
1: أنت شارع شاعر أنه شاعر، شاعر أنه شارع مش كتير متحمس؟
4: بصراحة لا، أنا يعني بلمس
1: شاعر أنه الشاعر،
4: شاعر أنه الشارع، وبلمس هذا الإشي أنه الشارع مش متحمس بسبب أول شيء العنصرية اللي إحنا منعيشها، التحديات اللي منواجهها.
1: بس إذا كانت هيك الأجواء العامة في الدولة، مفروض إنه بالعكس الناس يصير فيها عندها رد معاكس. إنها
4: مزبوط، بس في حالة من اليأس وفي حالة من الإحباط بالشارع. يعني الشارع بكى هالمرة، مطلبه عن جد يكون في قائمة مشتركة، وحدة جميع الألوان السياسية العربية، جميع الطائف السياسي. بالنهاية الوحدة الربعية ما تمت.
1: طيب نرجع للمعلمين، المعلمين العرب بيروحوا على مدارس يهودية ولا بيروحوش؟ أنت يعني من خلال التحقيق اللي أنت عملته فيه كل ما يتعلق بالمعلمين العاطلين عن العمل،
4: باعتقادي ليس فقط عند المعلمين، ما كان قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد 7 أكتوبر. بمعنى طيب. بعد 17/23 بلشنا نلمس انه في نوع من انه ما بدنا نستقطب،
1: نعم
4: ما بدنا نستقطب كوادر عربية بغض النظر هي.
1: نرجع لهذا الموضوع بصورة موسعة من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نتابع
0: الآن في مكان نسيم الصباح.
1: في نسيم هذا الصباح طبعا نتحدث عن المعلمين، عن التعليم، عن أولادنا اللي رجعوا لسنة تعليمية جديدة، ودائما مفروض أنه يكون فيه هيك بعض الرسائل التشجيعية التحفيزية في بداية عام دراسي. تعالوا نتحدث إلى مدربة التنمية البشرية مريانا علبوني. تحياتي مريانا.
5: أهلا، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيك في هذا البرنامج اللي من خلاله طبعا احنا بدنا بعض الجرعات لطلابنا لمعلمينا. شو اللي بيحتاج الطالب يسمعه اليوم؟
5: هو إذا بدي أحكي بشكل عام ببدأ بالعملية التعليمية المركبة من طلاب، معلمين وأهالي، فهتنقسم الجرعة على 3 رؤوس للمثلث. طبعا في بداية كل عام الطلاب بشعروا في قلق ومشاعر مختلطة بين الحماس والخوف من أي بداية بوضع الصيف والحرية، وبنتقلوا للالتزام بالمدرسة والقوانين والبرامج الدراسية إضافة للامتحانات. أنا مثلا أولادي يوم الأحد عندهم أول امتحان، ففجأة بين الصيف للعودة للقوانين الصارمة والالتزام، هون بخلق نوع من المشاعر المختلطة والمتضاربة عند الطالب والأهل كمان.
1: كيف ممكن نرجع لين هاي اللهفة بعد عطلة؟ بتعرفي في العطلة ليلهن صار نهار، نهارهن صار ليل، تغيرت الأوقات، اختلطت الأوراق، كيف ممكن

0: هيك رؤية واسعة، ونخليهم يتذكروا دائما انه المدرسة هي مش بس نروح عليها عشان نجمع علامات ونعمل امتحانات، وانما نطلع على المدرسة كمكان اللي بنبني فيه شخصيتنا واصدقائنا وبنكتشف مواهبنا، فهذا شوي بخفف من مشاعرهم القلقة او بحمسهم شوي وبزيد عندهم هيك الطاقة والدافعية انه كل يوم يصحوا برغبة جديدة. فمهم ينظموا وقتهم في من اليوم الأول بالمدرسة، لأنه التنظيم بيطرد الخوف، هذا إشي طبيعي يعني، فبمنحهم الثقة وبخليهم يرجعوا شوي شوي على السيطرة على يومهم. وأهم نقطة هي يبدوا بشكل تدريجي الابتعاد عن الهواتف والأجهزة الذكية اللي أكيد كانت رفيقتهم في العطلة الصيفية. فوقت حل الواجبات في عنا نظام، في دراسة بانتظام، وهذا هو السر اللي بخلي الطالب شوي شوي يرجع على البرنامج المدرسي.
1: يمكن هاي
0: أما
1: الكلمة المفتاحية اللي ذكرتيها، قضية التدريج، يعني ما تعملوش الاشي دفعة واحدة وانما عملوه بشكل تدريجي، وهذا التدريج هو اللي بيساهم في ترسيخ هذه الفكرة عند الولد ليتشبعها شوي شوي.
0: صحيح صحيح. أما رسالتي للأهل هي بكلمتين مختصرات صراحة، مهم إلنا كأهل نكون داعمين ونحتوي أولادنا. إحنا الأولاد أولادنا مش كطلاب، بحكي كأبناء، ما بحتاجوا بس نشتري لهم دفاتر وحقائب جديدة، وإنما بحاجة لكلمات مشجعة وبيئة آمنة وهادئة. فمرافقتهم في بداية السنة التعليمية، وما نقارنهم بأولاد تانيين عشان ما نهدم ثقتهم بنفسهم، مهم نرجعهم يضبطوا الروتين الدراسي والأكل الصحي والنوم. هو إحنا مش بس عم نحكي على إنه يرجعوا على مدرسة يصحوا الصبح ويروحوا على الدوام ويروحوا، وإنما التزامهم في ساعات نوم محددة، في أكل صحي، في برنامج دراسي في البيت. نكون نوفر لهم بالأساس، نكون إحنا كأهل ملاذ آمن لهم، نسمع لمخاوفهم، نتقبل عثراتهم، لأنه بالنهاية لما الولد يوصل على المدرسة فهو لازم يكون في بيت اللي داعم له بيشعره بالأمان لحد ما يوصل المدرسة. كمان هناك عندنا
1: نعم،
0: المعلم الملهم اللي ممكن يكون رفيق له ويبني فيه الثقة، بينه وبين طلاب جداد بنضموا له للصف، أو في انتقاله من مرحلة ابتدائية لإعدادية أو من إعدادية لثانوية. فيعني أنا كمرشدة في المدارس بشوف وبرافق المعلمين خلال ال3 أيام اللي مرقوا في بداية السنة، وبشوف قديش مهم كمعلم تكون أنت ملهم وتساعد الطلاب على كسر الجليد، تستقبلهم بأبسط الأمور اللي هي ابتسامة دافئة وتراعي الفروق الفردية بيناتهم. كطلاب أحيانا في طلاب بيحتاجوا وقت أكثر للتأقلم إذا بنحكي عن جيل صغير، فممكن كلمة داعمة من معلم تساعد الطالب يغير مجرى حياته بالكامل. يعني أكيد
1: جميل
0: إحنا
1: جدا،
0: كمان
1: يعطيك ألف
0: نذكر
1: عافية وشكرا جزيلا لك مدربة التنمية البشرية مريانا عيلبوني، وإن شاء الله سنة ناجحة وموفقة وآمنة بالأساس لجميع طلابنا في كل مكان. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يحيى. أي طالب أنت كنت وشو اللي كان يلهمك ويحفزك، وفي معلم معين أنت بتتذكره أكثر من غيره؟
2: يعني المرحلة اللي أكثر إشي بتذكرها هي المرحلة الثانوية. أنا درست ثانوي بالكلية العربية الأرثوذكسية بحيفا.
1: نعم.
2: وبصراحة إذا في معلم ملهم فآه، وإذا مسموح أقول الاسم، يعني
1: طبعا
2: دكتور ماريا فرح صبرا، كانت أول إشي مدرسة الإعلام واليوم هي كمان مركزة مدنيات ودكتور.
1: شو اللي بخلي معلم هو الملهم؟
2: أول إشي شخصيته، كيف طريقة تمريره للمواد. يعني بلا مؤاخذة المواد، ما يعني المادة ما بتختلف، يعني المادة بغض النظر أي معلم بعلمها، المادة هي مادة، بس اللي بيختلف طريقة التدريس، الإلقاء، الخطاب،
1: بلكي
2: كيف أنت
1: حبك،
2: بتحكي
1: بلكي حبك
2: الطلاب.
1: للمادة، أنت يمكن كنت تحب هاي المادة أكثر من غيرها.
2: طبعا أنا عاشق الإعلام وعندي شغف للإعلام، لكن بس
1: شو
2: كمان
1: كنت تحب أكثر، اللغة العربية ولا الإعلام؟
2: الإعلام.
1: طب كيف زبط حالك في العربية في الإعلام؟ وعشان تكون إعلامي بدك كمان لغة عربية.
2: يعني اثنين في علاقة طردية بينهم، بالعكس يعني كل ما انت بالآخر الإعلام المتمكن لازم يبقى ضليع باللغة العربية. بس بالنسبة
1: طيب.
2: للتعليم المعلم هو اللي بحببك بالموضوع كمان. يعني
1: المعلم يعني كتير ضروري زي ما حكت مريانا، ضروري كمان المعلم يكون انتبه لهي النقطة ولهي الفكرة.
2: طبعا.
1: طيب في التحقيق اللي انت أعديته، وين الخلل الحقيقي؟

0: هو الوزاره والسلطات المحليه نعرفه، والكليات اللي يمكن ما بتعرضش علينا ما يكفي من التخصصات، واحنا لما بنعرف شو نتعلم وين الخلل.
1: طلع
0: يعني لو اعطيناك اليوم طلع هنا لك انت اللي عملت هذا التقرير، عالجه، عالج الخلل، سد الثغرات، اغلق الفجوات، شو بتعمل؟
1: تمام. اذا بدي اكيسها على زي موضوع الجريمه، يعني موضوع الجريمه مثلا الحل مش بس عند الشرطه او عند المواطن، الحل فيه بده عده اطراف. بقضيه التربيه والتعليم، بازمه المعلمين، اول شيء اليوم ما في فحص. لما الطالب ينهي ثانويه، لما الطالب ينهي ثانويه ويفوت يتعلم، أول إشي هو ما بيعمل فحص شو المواضيع المطلوبة بالسوق، هاي واحد. اثنين، حتى لو بفوت موضوع اللي هو مطلوب بالسوق، في عدم شفافية. زد على ذلك عندك المحسوبيات والوسطات، سواء بالدوائر الحكومية بالسلطات المحلية، يعني الأمور متشابكة. لذلك لما الأمور بتتم بنزاهة وبسلاسة تامة وبتم تقييم المرشح وفقا للمعطيات اللي عنده، فبالتالي باعتقاد ممكن تنحل هاي الأزمة.
0: انت بتحكي عن المرشح للتعليم مش المرشح الانتخابي، تعال تنكون مع المرشحين الانتخابيين ومع الاستطلاعات، بتتابع الاستطلاعات شوي؟
1: شوي، مش ضليع، يعني مش مهتم كثير بالشأن.
0: شفت آخر استطلاع كان في تكافؤ أو تعادل بين الائتلاف والمعارضة بين معسكرين، وبضل الأصوات العربية هي تقف في المنتصف. تعال نحكي عن هذا الموضوع
2: الآن في مكان نسيم الصباح.
0: صباح الخيرات لدكتور هشام جبران، رئيس معهد أفكار للأبحاث.
3: صباح الخير لك على جميع المستمعين والمستمعات.
0: تعرف الاستطلاعات تتحرك باستمرار، لكن الرقم العربي الحاسم يبقى هو نسبة التصويت وقدرتها على تغيير خارطة المقاعد. شفنا كل الاستطلاعات تتحدث عن أن القوى العربية تتراوح بين 12 ل14 مقعد حتى الآن. هل تعتقد في نهاية المطاف أنه بإمكان العرب أنه يكونوا فعلا إما كتلة مكملة أو بيضة قبان؟
3: يعني إذا نظرنا إلى الاستطلاعات اليوم بهذه اللحظة بعد استفاف أحزاب اليمين في داخل أحزاب أكبر وتوسعت الأحزاب وأصبح إنه في كثير أصوات لن تذهب هدرا، رأينا أن هذا التعادل برز. يعني كان في توقعات إنه يصير في شيء من الشكل، فصار في تعادل بين الكتلتين الائتلاف والمعارضة. فإذا هذه الحالة أصبحت فعلا الأصوات العربية والمقاعد العربية والأعضاء العرب هن اللي راح يقرروا أو راح يكونوا بيضة القبان، إذا أنت بدك تستعمل هذا المصطلح، فرح يكونوا عمليا في النص، يعني لا هذا الطرف محسوبين عليه ولا هذا الطرف محسوبين عليه. وهون بيبقى الحنكة السياسية تبعت الأعضاء الكنيسة بعد ما تتشكل الكنيسة، هل يستغلوا هاي الوضعية أم لا؟ هذا السؤال طبعا.
0: بناء على تجربتك دكتور، هل المشتركة والموحد اليوم لما يطلقوا حملاتنا الانتخابية بشكل مكثف، يعني بقوله لحد اليوم احنا يعني كنا ملتهين بترتيب القوائم بالمشاكل المختلفة اللي كانت تعترض طريقنا وما إلى ذلك، ومن اليوم بدنا نطلق الحملة الانتخابية، هل مع إطلاق الحملة الانتخابية هذه الأرقام قد تتصاعد ولا ليس بالضرورة؟
3: أنا أعتقد ومن تجربتنا في السابق رأينا ذلك في الانتخابات السابقة، أن فعلا التوجه للناس والحملة الانتخابية لابد أنها تتوجه، إذا توجهت فعلا بشكل صحيح، أن تتوجه إلى الذين لن يصوتوا أو لم يصوتوا في السابق أو المتحيرين. فلذلك إذا هن يتوجهوا صح، أنا حسب رأيي في إمكانية تطلع، أكيد في إمكانية تطلع نسبة التصويت، وفي إمكانية كمان يجندوا أكثر مصوتين اللي بالماضي يمكن ما فكروش يصوتوا، يمكن كان في عندهم لا مبالاة، يمكن كان في عندهم نوع من الزعل أو نوع مش راضين عنها. لذلك هون عملية الإقناع بحاجة إلى وقت. عملية الإقناع إذا كانت موجودة حملة فعلا مدروسي حسب قوانين الحملات الاجتماعية، وهي حملة اجتماعية تعتبر، وفعلا بدها تتوجه لجمهور الهدف المحدد وحددوا جمهور الهدف كما يجب، ما في أي سبب إنه ما تطلعش نسبة التصويت أو نسبة المقاعد إذا بدك كمان بنفع في المجتمع.
0: تعرف قبل قليل تحدثنا إلى صحفي يحيى جبرين الموجود عندنا في الأستوديو. يحيى، شو السؤال اللي كنت بتوجهه أنت للدكتور هشام جبران، خاصة وأنك أنت تلمس في الشارع كما قلت حالة انكفاء، حالة عدم رغبة، انكسار للشغف؟
1: طبعا في حالة انكسار للشغف. والسؤال اللي بسأله للدكتور انه بالاخر الناس اللي عندها حالة يأس واحباط من اللي صار واللي قاعد بصير بمجتمعنا هذول، يعني بأي طريقة بدك تخليهم يطلعوا يصوتوا؟ لأنه مطلبهم يعني اليوم فوت على شبكات التواصل الاجتماعي حتى يطلع على الشارع على المقاهي بأي محل بدك إياه بقول لك إحنا انخذلنا ومش شعرين إنه في قيادة. لأنه لو عن جد فيك يعني حسب الناس طبعا هذا مش رأيي الشخصي، إنه لو في قيادة اللي مدركة لحجم المخاطر والتحديات اللي بتحيط فينا بحطوا كل الخلافات على جانب، الخلافات على الكراسي والمقاعد بحطوها على جانب وبتحدوا مع بعض للجم العنصرية المتطرفة، فهذول كيف بدك تطلعهم من صوته؟
3: أنا حسب رأيي طبعا هذا الحديث موجود من زمان وإحنا بنسمعه كمان في مجموعات بحثية إنه في خذلان وفي عدم شغف كما تفضلت عزيزي، ولكن إذا الإنسان فكر بشكل عقلاني بين حط بالميزان تبعه هاي الخذلان وعدم الشغف مقابل الوضع العام الذي يعيشه المجتمع العربي في هذه البلاد، عمليا هون بدي يعمل حساباته مضبوط أكتر، بدي يعمل حساباته أحسن، بدي يعمل حساباته لوين لازم تروح. ففي كثير من الأحيان رأينا كمان في حملات انتخابية سابقة كان في نوع من الخذلان وكان في نوع من الزعل وكان في نوع، ولكن في نهاية المطاف الناس طلعت صوتت وصلت ل 53% في المرة الماضية. ولكن ما نسمعه هنا الآن في هذه الحقبة الزمنية من المعركة الانتخابية وهو جديد بنظري وسمعناه مش بس في الاستطلاعات إنما في مجموعات بحثية، اليوم المواطن العربي يقول لا صوتي رح يأثر. زمان يعني في الانتخابات القبلة مثلا قال لك مش راح يأثر صوتي وشو راح يفيد صوتي. اليوم في إدراك معين عند المواطن البسيط إنه صوته حتى ولو كان طيب. صوت واحد
0: دكتور عادة التاريخ. طبعا أنت يعني انسجاما مع هذه المقولة تبعتك وعطفا على ما قاله يحيى، شو نسبة المترددين عادة؟ وهل يعني اليوم بتحدثوا عن حتى بعض المقاطعين وليس المترددين، يعني مش الأصوات المترددة اللي مش عارفة لوين تروح أو مش عارفة هون أو هون، في ناس مقاطعين مبدئيا عقائديا، يعني هناك الحركة الإسلامية الشمالية، هناك حركة أبناء البلد، هناك ناس بتصوتش هيك بدون حتى أي عقيدة تقودها، شو نسبة المترددين غالبا؟
3: في فرق بين المترددين وبين المقاطعين. المتردد هو الإنسان الذي يحتار بين هذا الحزب أو ذاك، وفي متردد بين التصويت وعدم التصويت، وهنالك أيضا المقاطعين، المقاطعين أيديولوجيين اللي أنت بدك تسميهم اللي هن كمان ما به صوته مبدئيا للانتخابات في الكنيسة لأسباب طبعا كما ذكرت في هذا. لذلك احنا بنشوف إذا في تقريبا إذا نتطلع على مجمل الصورة بشكل أوضح نتطلع عليها كمصوتين، يعني كان في عندنا سابقة أنه صوتوا من العرب 67%، ما فيش أي سبب أنه ما يوصلوا 70%. أنت ما عم تحكي عن 10% و15% من الناس اللي تطلع تزيد، يعني إذا كانت نسبة التصويت آخر مرة 53% واليوم تتراوح تقريبا حسب التقديرات مش بس تقديراتنا إحنا حوالي 60، يعني إذا وصلت ل 67 عمليا أنت عم تطلع بس 7%، فهذا فعلا يكفل أنه حضور أكثر للعرب في الكنيسة حتى لو كان في الباقي 30% مثلا.
0: يعني قديش أعلى نسبة من الممكن
3: وليس فقط مقاطعة،
0: قديش
3: في ناس في طلاب بخارج البلاد، في ناس تقدرش تطلع تصوت، في ناس في المستشفيات، في ناس إلى آخره. فلذلك هذه ولا مرة ولا بأي مجتمع بتكون نسبة التصويت أكثر من يعني 90% إلا في مجتمعات اللي الكل بيصوت.
0: لا في احنا بنعرف انه في بعض المجتمعات اللي فيها الموتى بصوته كمان. احنا بنعرف، انا كنت في بعض المحاكم اللي فيها كانت ادعاءات لوائح الاتهام تشمل يعني قوائم للموتى الذين نهضوا الى صناديق الاقتراع. على اي حال كم عدد من الكراسي، كم مقعدا من الممكن ان يصل العرب اذا صوتوا باعلى نسبة تراها؟
3: ممكن يوصلوا ل 16 ل 17 إذا أعلى نسبة فوق النسبة اللي كانت قبل لما وصلوا 15 عضو، يعني هاي في سابقة مع شد شوي ممكن يوصلوا ل 16 عضو 17 عضو، ولكن طبعا هذه بدها تكاتف وتعاضد وحشد الناس وبدها عمل. واليوم أنا حسب رأيي العدو الأكبر للمشتركة ولكل الأحزاب العربية هو الوقت. يعني إذا ما ببلش يشتغلوا من زمان لازم كان يبلش يشتغلوا، فالوقت رح يداهم.
0: أنا سألت المزبوط هذا سؤال، أنا سألت تحديدا هذا سؤال دكتور، هني قالوا إن إحنا عادة أنا بنبدأ نشتغل بعد تقديم القوائم اللي هي يوم الثلاثة الجاي يعني.
3: أوكي.
0: عادة هني بيشتغلوا بعد تقديم القائم، هل هذا سليم ولا كان مفروض انه يبدوا على البكير زي ما عملت الموحدة على سبيل المثال؟ احنا شايفين الموحدة بلشت قبل حوالي شهر.
3: قبل ما كل الاحزاب عم بلشت تشتغل من شهرين. يعني ما بفكر انه هذا صح. انا حسب رايي تجهيز الراي العام وازاحة المواقف من محل الى محل بحاجة الى وقت كثير. يعني فلذلك إذا ما ببلش بدي يشتغلوا بعد تقديم القوائم. طيب. أوكي اشتغلت بعد تقديم القوائم إذا هن هيك شايفين صح. أنا أرى كمراقب وكعندنا تجربة في هذا المجال، أنا أرى أنه هذا الفترة الزمنية هذه قليلة.
0: في شيء ممكن يقلب الاستطلاعات؟
3: نعم.
0: في شيء ممكن يقلب الاستطلاعات؟ إحنا شايفين الاستطلاعات يعني ماشي بشكل يعني بشكل منهجي مدروس وكأنه هي نفس الاستطلاعات، يعني الفجوة هي مقعد أو مقعدين، لكن في شيء ممكن يحدث انقلاب ثورة في داخل استطلاع معين
3: في داخل المجتمع العربي؟
0: نعم.
3: ممكن يكون في، يعني أنا حسب رأيي يعني ما راح يكون هالقد التغيرات جذرية يعني تكتونية إذا بدك تقول هاي المصطلح.
0: حلو عجبني.
3: ولكن أنت بتحب هاي المصطلحات.
0: أيوة جدا، خاصة تكتوني هذا عمل تعرف يعني أنت قلت لي تكتوني يعني جذر كبير واسع.
3: فأنا حسب رأيي يعني أول إشي الأحزاب قريبة من بعضها، في عنا قائمتين في المجتمع العربي، وفي طبعا الأحزاب اللي بصوتوا الأحزاب الصهيونية، ما راح يصير لقد التغير يعني واو زي ما عم بيصير في المجتمع اليهودي. ولذلك إذا كان في نوع كمان من التحالفات أكثر وتجنيد ناس أكثر في المجتمع العربي، هذا سيعطي أيضا دفشة معينة أو دفعة معينة للأحزاب العربية.
0: طيب يعني مثل هذا الموضوع يبدو أنه إحنا بحاجة أنه نستضيفك هنا في الأستوديو أخيرا دكتور هشام من أجل الاطلاع على كل هذه المعطيات أولا بأول، فأريد أن أشكرك على هذا الرأي وهذه المداخلة دكتور هشام جبران رئيس معهد أفكار للأبحاث، يعطيك العافية، مع أملنا يحيى أمل جبرين للجميع بالصحة والعافية والشغف، بدنا شوية شغف أكيد. يعطيك ألف عافية، شكرا دكتور.
3: شكرا لك وللجميع، سلامات.
0: إعلانات ونتابع.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: في الاستوديو معنا طبعا الاستاذ يحيى امل جبرين اللي هو صحفي ومحامي. قبل ما يعمل هذا التقرير حول عدد المعلمين العاطلين عن العمل كان عنده كمان تقرير حول الاطباء. لكن يحيى كيف ممكن معلمة علوم ورياضيات مثلا ما بتلاقيش استاج؟ في تحليل في تفسير؟
1: اول شيء بدنا نفرق بين امرين. المعلم لما يخلص عنده يعني عنده خيارين، اما بالثانويات من خلال بهاي الحالة من خلال السلطات المحلية، او ابتدائي اعدادي وهذا بيتم من خلال وزارة التربية والتعليم. هسه وزارة التربية والتعليم المشكلة هناك في نظام ما يعرف بالادوار، نظام الادوار. يعني في ناس اللي مخلصة لها 5-6 سنين ودورها 240، فهذا الله اعلم وانت يجي دوره. بس بالنسبة للسلطات المحلية بالآونة الأخيرة احنا قاعدين بنشوف تغيير بكل ما يتعلق بتوظيف المعلمين. يعني إذا بنرجع 10 سنين لورا أو حتى 5 سنين لورا بنلاقي كان في إشكالية بتوظيف المعلمين فيما يتعلق بجزئية الثانويات. لكن اليوم السلطات المحلية قاعدة بتشهد نقلة نوعية للأفضل وبتم عن جد استقطاب كادر تعليمي مؤهل. المشكلة حسب رأيي المعضلة بتظل عند وزارة التربية والتعليم، لأنه هناك الأمور مش واضحة، في عدم شفافية، في غموض معين.
0: نعم. طيب 90% احنا شفنا انه من اللي بيستنوا هن النساء، ليش؟
1: أنا ما بعرف كديش هذا المعطى هو يعني دقيق، بس
0: لأنه عادة هنا اللي بيروحوا على قطاع التربية والتعليم في الابتدائي
1: ممكن لأنه أول شيء تطلع يعني اليوم يعني بدك تقارن بين حياة معلم مثلا وحياة طبيبي. المعلم الساعة 2-3 تبقى بالدار، الدكتور عندها مناوبات وعندها وعندها وعندها، حتى الممرضة. اليوم المعلمات أغلبهم بيروحن على قطاع التربية والتعليم لأنه وظيفة تعتبر خفيفة سهلة، وزد على ذلك السهل عليها تتعامل مع الطلاب لأنه بالآخر هي أم.
0: هل اللي بصير أنه المعلمين عم بفوتوا على تخصصات اللي هي مش مطلوبة في السوق وهذا يضاعف ويفاقم المشكلة؟
1: طبعا يعني اطلع عندك مجال الطب، تمريض، محاماة، تربية والتعليم، هاي المواضيع اللي عشان ما يفهمون الناس غلط انا ما بقولهمش تروحوش تتعلموا، بس هاي المواضيع
0: لا بتقدر تقول لهم تتعلموش ايش اللي فيه الشغل،
1: هاي المواضيع بنقدر نكون عفا،
0: لانه اذا تعلمت بتعرف يا حي، اذا تعلمت انا ايش اللي ما فيش له شغل، فيش له وظيفه، فيش فيه اكتفاء ورضا، انا بكون حاصل على شهادتين زي ما قال البروفيسور مجد الحج. الشهاده الاولى شهاده لقب بي اي من المؤسسة او بي اي دي اللي بغض النظر شو هي، والشهادة الثانية شهادة باطل عن العمل، وهي مصيبة.
1: صح،
0: يعني انت تكون عاطل عن العمل انت بكون عندك بعض الاحباط، كثير من الاحباط، لانك انت مش غادر رغم سنوات من التعليم انت لا تجد عملا، لا تجد وظيفة ترضي ضميرك.
1: وهذا اللي بصير تحديدا مع الاطباء. يعني حسب اعتراف يعني في تحقيق صحفي اللي انا اجريته قبل 3 اشهر، يعني أنا بكتبس لك من رد شعبة الإعلام في وزارة الصحة، يعني راح أقرأ بالعبرة وأترجم لأنه هذا مقتبس من رد وزارة الصحة
0: في كل ما يتعلق بالأطباء اللي هناك. قديش كم ألف عنا عاطل عن العمل هناك؟ ألاف صح؟ ألاف هناك فيه؟
1: اللي فيه نتوني 2024 يشنام كي 9558 رفئين كإلو، ما حد ستام مها حفراها عربيت وما حد ستام مها حفراها يهودية. يعني
0: 9500 فينا 4700
1: مزبوط، بس برضو بدك تأخذ بعين الاعتبار انه هذا المعطى لآخر 24.
0: احنا اليوم ازداد.
1: وعندك كل سنة امتحان الدولي تبع الطب يجرى بموعدين، وكل موعد فيه 600 دكتور بفوتوا، يعني الرقم مرشح للازدياد اكثر فاكثر.
0: في نهاية المطاف طبعا نحن نتحدث عن قضايا متعددة في هذا المضمار، بدنا نسألك كمان هل يتعلموا في خارج البلاد ولا لا؟ لأنه بروفيسور بشارات كان عندي في البرنامج وقال بشكل واضح تطلعوش تتعلموا طب في خارج البلاد. بعد شوي منيجي لهذا الموضوع بعد المقابلة التالية. حضرنا ردك، هل إذا لم نقبل لدراسة الطب في البلاد ما نطلعش لبرا، ولا خلي الشغف والرغبة انك انت تتعلم طب لانه هذا الموضوع يحاكي ضميرك ويشبه خيالك ويمكن ايضا بعبر عن جوارحك، لا اتعلمه حتى ولو لم تجد عملا بعد الرجوع بعد شوي.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.
0: البدايات طبعا بدأ العام الدراسي, وبالتالي نحن يعني نتساءل حول هذه البدايات. تنضم إلينا ملاك شعبان مديرة كلية يونستيبس. أهلا وسهلا بك أخت ملاك.
3: يسعد أوقاتك أستاذ نادر, أوقات جميع المستمعين.
0: نتمسك بالشغف في كل ما يتعلق بالتعليم على فكرة, في كل يعني حتى في بنحكي احنا عن العاطلين عن العمل في مجال التربية والتعليم, نحكي عن العاطلين عن العمل في مجال الطب. هل رغم أنه في عنا الكثير من العاطلين عن العمل ومش ملاقيين شغل, مالي شغل بالسوق, نتعلم لأنه هيك شغفنا يقودنا إلى هناك؟
3: هاي نقطة كتير مهمة. أغلب المعلمين اليوم عم بيعانوا منها, زي ما عم سمعتكم عم تحكوا على الأطباء كمان. فعم نحكي الوظيف اللي أنا ما بشوف في إلها توظيف كامل, أنا المفروض أغير مسار تاني. حتى لو شغفي بالتدريس, أنا ممكن أدرس خارج نطاق المدارس. وبداية رح نتمنى سنة موفقة وناجحة لجميع المعلمين والطلاب.
0: كيف نعم كيف نخفف قلق الأيام الأولى؟ بنعرف إنه الأيام الأولى اللي فيها الأولاد برجعوا على التعليم بعد عطلة وما إلى ذلك فيها الخشية, القلق, التردد, البعثرة. كيف نتغلب على هذه المشاعر؟
3: هاي نقاط كتير واضحة وكتير طبيعية, إنه الكل يتوتر, الكل يقلق من البدايات الجديدة. ليه؟ لأنه هن تعودوا على روتين بفرصة الشهرين, إنه في روتين معين, فإسا عم بيرجعوا لروتين آخر رغم إنه هن كل سنة عم بعيد وبيكرروا هذا الروتين. بس دائما كل البدايات إحنا لإلنا هيك بيكون في عنا رهبة, إنه هل أنا جاهز لهي السنة الجديدة, للطاقم الجديد. في كمان معلمين جديد بنضموا للطواقم, فبتحسهم من ضمن المجموعة, يعني الورشات والمحاضرات اللي بنعملها للمعلمين بنشعر انه المعلم الجديد هو مختلف, يعني عم بحس حاله شوي مش من ضمن هذا الطاقم, بده وقت ليتأقلم. والتأقلم تخيل عم نحكي على معلم اللي هو مع خبرة ومع أدوات كتير عالي, مش عقادر يتأقلم. وكمان الطلاب كيف بده يكون عندنا هالقد التأقلم مع إذا ممكن طالب نقل لصف تاني؟ فهل إحنا كأهل كمان جاهزين وعملات الأدوات الصح لأولادنا؟
0: تعال تنسأل ضيف الأستوديو الأستاذ يحيى أمل جبرين. يحيى, كمعلم الأيام الأولى كيف بتكون؟
1: الأيام الأولى عادة بتكون غريبة نوعا ما, وأول إشي هذا بتعلق بأي مرحلة. يعني مثلا طالب اللي هو بالابتدائية طالع من الأول للثاني أو هو ضمن نطاق الابتدائية, ليش مش رح يبكى كثير غريب عليه؟ وين الغرابة أو
0: في المعابر ما بين
1: في المراحل الانتقالية من الابتدائية للإعدادية ومن الإعدادية للثانوي؟ هنا الطالب بشعر حاله غريب, لا عرف يتأقلم, ممكن بيئة جديدة عليه, أصدقاء جداد, معلمين جداد.
0: أي طالب أنت كنت؟
1: إيه, أنا بالصف الأول نكلت بين ثلاث مدارس
0: ما عجبكاش؟
1: لا, وبالآخر استقريت يعني بمدرسة مدرسة الخنساء الابتدائية بملفحم, وبالإعدادية بوادي نصور, ومن بعد صف الثامن لصف 12 طلعت على أرثوذكسية بحيفا. أما بصف الأول أنا يعني أنا ما تأقلمتش, أنا نكلت ثلاث مدارس.
0: نعم. ملاك أي طالب كنت أنت؟
3: أنا كنت صراحة بدي أوجه سؤال للأستاذ. إنه مع هاي التجربة اللي بعدها عالقة بذهنك لحد اليوم, كيف بتشعر بداخلك إنه هل التأقلم عن جد إشي اللي إحنا بنكتسبه ولا بخلق معنا؟
1: التأقلم إشي مكتسب ما بخلق معنا, لأنه ما حدا يعني بالعرب البسيطة ما حدا بولد من بطن أمه بعرف يسبح أو بتأقلم مع كل إشي.
3: التأقلم من اللي احتواك بهديك اللحظة؟
0: في منهم على فكرة بيخلفوا في برك سباحة بيطلع دغري يسبح.
1: طب يعني جوابا على سؤالك, بالمناسبة بعرفش أسبح, جوابا على سؤالك من اللي احتواني, طبعا أهلي. يعني بهاي الطالب بمراحله الأولى يعني بسنينه الأولى حتى لو هو بالابتدائي هو عمليا بكنف أهله, فبالتالي اللي احتضن بهاي الفترة.
0: ملاك, كيف علينا احنا كأهل نتعامل مع الرفض اذا كان في رفض من قبل الطالب للمدرسة في الأيام الأولى زي ما عم بصير في هذه الأثناء؟ احنا بنشوف الكثير من الأولاد المترددين اللي بيبكوا, اللي بدنش يفوتوا على الصف, نعرف دنش يفيقوا ثاني يوم يروحوا, بيعملوا حالهم مرضى, بتحججوا بأنهن يعني في حالة من الإعياء.
3: ملان طلاب هيك, وللأسف مش الكل عنده الوعي الكافي انه كيف انا اتعامل مع ابني. مرات في اهل بيجبروا اولادهم على امور هن ما بدهم اياها, فتخيل هذا الإجبار ما بيؤدي لصالح الطالب إنه هو يكون شاعر بانتماء وأنا حابب، ما في عنده رغبة بيكون. فأنا لازم أرجع الطالب للمسار الصح مع أدوات صح. إذا أنا أهل مش قادر أرجع ابني، أنا المفروض أستشير أشخاص مهنيين لأن يساعدوني كيف نفسية الطالب تكون أفضل ما يكون. لأنه أنا دائما بقول أساس الرئيسي نفسية الطالب، إذا نفسية الطالب منيحة أنت بتقدر توصل معاه لأبعد المراحل تعليميا. إذا هو مش عم بروح برغبة وبحب وبانتماء للمدرسة مستحيل تنجح معه، مستحيل.
0: نستعمل معه الحزم، أنا بقولش القوة، الحزم، يعني موقف نهائي أنت لازم تروح على المدرسة انتهى الموضوع، أو لازم تعرف نحاول نقنعه نستدرجه.
3: هي بالضبط المفروض فيش إشي بيصير بالقوة، كل إشي بالقوة هو رح يترك بداخله فجوة بالمرة مش لصالحه، شعوريا نفسيا بالمرة مش لصالحه. فأنا لما ببلش أفهمه أوعي، مش مهم بأي جيل، في أمور بتصير تدريجيا إنه تعال نعمل هيك، أصير أحببه بالمدرسة وأعرف شو السبب إنه هو مش حابب يروح على المدرسة. لأنه للأسف حكينا بالبدايات إنه في معلمين اللي عم بيستنوا شغل صح وشغفهن وتقديم رسالة التدريس، وللأسف في كتير معلمين موجودين بهاي الوظائف مش مؤهلين ان نكملوا ولا يوم واحد للأسف، اللي هدفهم بس مادي، هدفهم بس انه هاي هي الوظيفة او هذا التعليم اللي انا تعلمته وقتها. فهدول موجودين ومخدين محل اشخاص اللي ممكن يقضوا وظيفتهم ورسالتهم على أتم وجه. فشو العائق او شو التأثير السلبي اللي رح يؤدي على طلابنا؟ تأثير كتير عميق للأسف، بحكيها بكل صدق من شو انا بشوف بالمدارس. طيب. في معلمين مش مؤهلين يكونوا.
0: سؤال خارج عن الطيف المدرسي، عن هذا المشهد اللي بنحكي عنه، يعني بدنا نطلع من المدارس، في المدارس في هناك الكثير من النساء، احنا شفنا الكثير من المعلمات والمديرات والمربيات، وهذا مشهد مبارك وكل الاحترام والتقدير على الانخراط في هذا المجال بهذه الكثافة. لكن اذا بتطلع على المشهد الانتخابي شايفين اليوم فيش عندنا الكثير من المرشحات، المرشحة الاولى المرأة هي في المكان الثامن، المقعد الثامن. كامرأة كيف تنظرين الى هذا الموضوع؟
3: للأسف إحنا مجتمع ذكوري أكتر، فإحنا دائما ننظر للمرأة إنه هي لا تستحق وما في عندها الإمكانيات الكافية إنها تنخرط أو يكون هالقد إلها تأثير كتير قوي، رغم إنه المرأة هي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وهي عندها قدرات كتير عالية إنها تتأقلم بعدة أمور بنفس الوقت. فلما احنا بنتطلع وبندعم انه في فعلا نساء اللي بدها تخوض هاي الانتخابات وبتقدر تعمل هذا التغيير، كرجال اللي احنا ندعم هاي المرأة، هاي النساء، بديش احكي عن مرأة واحدة، صدقوني هاي النساء رح يوصلوا للمحل الصح. بس المفروض دعم مجتمع مش دعم المرأة لحالها، وكمان النساء يدعموا بعض، هاي نقطة كتير مهمة،
0: ما يحطوش عرقيل امام بعض. شكرا، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك مديرة كلية يونستيبس ملاك شعبان على هذا الحديث. إلى اللقاء، طاب صباحك، سلامات،
3: يعطيك ألف عافية.
0: قضية ترشيح المرأة مهمة في القوائم العربية ولا في نهاية المطاف مفروض أنه اللي انتخبه اللي يمشي، بغض النظر كان رجل كان امرأة، كان كبير في السن كان صغير في السن، شباب من الجليل من المثلب، هاي انتخابات اللي بنجح واللي بيخدم الناس.
1: أنا ما بطلع عليها من منظار امرأة أو رجل، بالآخر الأحزاب المفروض بغض النظر هو حزب عربي أو حتى حزب يهودي، أنا بحكي على الفكرة عامة. في انتخابات تمهيدية اللي شايف حاله كفو وكد الإشي يترشح يعلن ترشيحه، بالتالي يا بأخذ تأييده وبنول الإشي بفوز فيه أو ما بأخذ تأييد. بس بالنسبة للمرأة، يعني بعقلية المرأة لليوم إنه هي ما بعقلية المرأة طبعا من وجهة نظرها المقصود إنه هي بتعاني من ظلم وإجحاف إن كان بالسلطات المحلية،
0: تالي لازم تخصيص لها مكان مقعد ممكن. ولا لازم ولا مفروض إنه يكون هذا المقعد هو مقعد المرأة، ولا مفروض إنه الرجل يطلب منها أنها تنافسه وإذا تفوقت عليه تفضلي.
1: هو المنافسة بالآخر هي الكول الفصل، لأنه بالآخر هي ديمقراطية، اللي بده يترشح هاي السلاح وهاي الميدان زي ما بقولوها، وتعال تفضل ترشح
0: أحسن.
1: وعلى فكرة
0: مش نخصص مقعد نقول هذا المقعد للمرأة،
1: لا
0: لأنه بس نساء بتاعها،
1: لا لأنه باعتقادي هذا انتقاص من المرأة. يعني أنا ما بتطلع على المرأة كحدا ضعيف
0: لا، ما جبتنيش بعدك السؤال السابق اللي احنا وعدنا الجمهور نرجع له، يطلع يتعلم برا، اللي بحب الطب يطلع يتعلم برا حتى ولو لما رجع فش والوظيفة.
1: تعالنا شوي بس نوضح الأمور، شو المقصد ببرا
0: أو برا خارج البلاد يعني؟
1: ما هو لا، خارج البلاد بتنقسم لعدة محلات.
0: لا أنا بحكي على المبدأ كمبدأ.
1: المبدأ
0: ولا كمبدأ. يعني أنت مفروض أنك تروح تتعلم هون في البلاد، ما تعلمتش في البلاد ما عندك إمكانية تعلم خارج البلاد، لكن بروفيسور بشارة بشارة تحذر، اللي بتعلم خارج البلاد يمكن يرجع لهون يكون عاطل عن العمل.
1: وعلى فكرة على فكرة بروفيسور بشارة بشارات هو كان من أحد أهم المصادر اللي أنا توصلت معها فترة إعدادي إلى التحقيق الأطباء، يعني التقيت فيه أكثر من مرة، فحتى هو شرح الآلية وأعتقد كمان حكاها عندك بالبرنامج وبرامج أخرى.
0: صحيح.
1: اليوم في جامعات اللي ما كان في جامعات إسرائيلية بتحدث، يعني قصدي جامعات اللي ما كان فيها كليات لتدريس الطب، يعني مثلا جامعة حيفا، مش بهدف تسويق لكن على سبيل المثال، جامعة حيفا اللي افتتحت بآخر سنين كلية طب، فبالتالي اليوم في قدرة استيعابية بوزارة الصحة.
0: انت بتحكي تحدث هو بروفيسور بشارة بشارات على القدرة الاستيعابية. كيف انت ورياضة، بتحب الرياضة؟
1: طبعا.
0: بتمارسها ولا بتتفرج عليها؟
1: ايه بمارس رياضة المشي يوميا على البحر.
0: وبتتفرج على
1: بشكل
0: ريال مدريد ولا برشلونة؟
1: برشلونة.
0: زي المدرب اللي بده ينضم لنا. تحياتي سمير عيسى.
4: تيلك لضيفك ولجميع المستمعين.
0: تعرف ريال مدريد برشلونة العلامة الكاملة عندهم، عدد أهداف كبير غزير، شو اللي عم بصير من أول غزواته زبط أموره؟
4: أعتقد إنه التحضير والإعداد كان ممتاز. التحضير والإعداد قبل موسم كرة القدم يقتصر على تعزيز الفريق بالأماكن الملائمة وتعزيز الفريق بلاعبين حاسمين. أعتقد أنه ريال مدريد عزز بشكل ممتاز، والأهم أنه أعاد مورينيو إلى الساحة الرياضية. مورينيو معروف بشخصيته المؤثرة جدا في غرفة الملابس. أعتقد أنه هو كتير ملائم لريال مدريد، وسنرى منافسة شرسة حتى نهاية الموسم بين ريال مدريد وبين برشلونة، لذلك في الأجواء الأوروبية كمان.
0: يمكن المصارع عم تعمل كل شيء في الرياضة، وبالتالي الأمور صارت اللي معها هو اللي بيقدر يجيب لاعبين مناح، والآخرين يعني الفقراء في الرياضة
4: أو بالأحرى اللي يملك ميزانية عالية يستطيع أن يبرم اتفاقيات على اليسار وعلى اليمين.
0: شوف يعني أنا عارف ريال مدريد صرفت على لاعب واحد 120 مليون يورو
4: أحيانا
0: ديومندي، وعلى دكة الاحتياط ما لعبش غير 4 دقائق.
4: مش بس هيك، بعد ما تأقلم أعطيه فترة زمن، واشتروا 120 وعمل حساب، يعني لما يجي يبيعوا 160 و180 يعني عنان خلايلي اشتروا سانسلواج اشتروا 7.5 باعوا ما يقارب 30.
0: نعم.
4: أنا أعتقد أنه في هناك
0: عم بتابعوا العنان في مع كريستال بالاس؟
4: طبعا بدون شك. شو عنان ولد من ولادي
0: وبعرف، وعشان هيك أنا سألتك عنه كمان تحديدا إذا كنت تتابعه مع هناك. بتعرف هو بدأ بهزيمتين في الفريق،
4: ولكن كان في بالمباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي فتح التشكيل الأساسي، لعب ما يقارب 75 دقيقة، وأثبت أنه قادر أن يواجه عمالقة الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه عنان الاتجاه الصحيح. تنساش نادر عنان يبلغ من العمر فقط 21 سنة.
0: بعد يعني العمر كله أمامه،
4: بعده في البداية.
0: مش عارف ليش سمير، أنا في عندي أنا أعجب باللاعبين مرات أكثر من الفرق. طبعا في فريق معين أنا أحبه أكثر من غيره، لكن في مرات لاعب بترك عندي انطباع كبير. إمبابي إحنا عم نقتنع فيه كل سنة أكثر، لماذا؟ طلع السنة
4: فتح في أربعة ماكينة أهداف. أعتقد أنه إمبابي المهاجم رقم واحد اليوم في العالم، أحسن من أي مهاجم آخر. لاعب سريع متمكن جدا، يحرز من خارج منطقة الستاش، ينهي داخل منطقة الستاش، يحضر، مش لاعب أناني. أعتقد أن السرعة اللي يملكها بتأهله أنه يجتاز 2 و3 لاعبين، مراوغ من الطراز رفيع المستوى، عمليا كل مواصفات المهاجم الرهيب موجودة عند إمبابي.
0: الليلة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، وإيبسويتش أمام ليفربول.
4: ريال مدريد اليوم في اندفاع رهيب، يعني عند اللاعبين في ثقة رهيبة، يعني كيف بيقولوا في كرة القدم راح يدعس المنافس.
0: وليفربول بعد رحيل صلاح
4: ليفربول في نوع من أداء الفاتر جدا والنتائج غير مرضي بليفربول، على ما يبدو أنه عصر التتويج انتهى في هذا الفريق. حاليا ليفربول يعاني من مشاكل عدة في التشكيل الأساسية، ولكن الفريق اللي عنده تاريخ حافل بالإنجازات لن يتراجع بهذه السهولة.
0: سمير عيسى بابا صباحك، دائما احنا نتوق لرؤية المباريات وسماع التحليلات، شكرا جزيلا لك.
4: إلى اللقاء أستاذ.
0: سلامات سلامات يحيى، تلخيصك لكل هذا البرنامج بعد ما أنت كمان التقيت بمعلمتين وخدت طبعاتهم، بدناش نحكي أسماءهم، لكن شو انطباعاتك عنهن؟
1: قلق، خوف، اكتئاب، كل المشاعر السلبية اللي بالدنيا. هاي مش بس مشاعر المعلمتين.
0: شو الحل؟
1: الحل؟
0: شو الحلول؟
1: حسب رأيي واحد من الحلول ممكن انه نبلش نفكر خارج الصندوق،
0: بمعنى
1: نروح على مواضيع اللي ممكن بتتعلق بالذكاء الاصطناعي. يعني اليوم التكنولوجيا اللي قاعد بتجتاحنا مرعبة جدا، فبالتالي احنا عشان ما بكلها نسرود نظل عايشين بظل هاي المنظومة، ممكن لازم نتعلم مواضيع اللي

0: لها علاقة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، بعلوم الدماغ، بالتكنولوجيا الحديثة. المواضيع التقليدية عفى عليها يعني بصراحة.
1: يعني بلاش تصيروا معلمين من يوم طالع.
0: لا مش بلاش تصيروا معلمين، بس
1: معلمين لموضوع الذكاء الاصطناعي.
0: على فكرة حتى المعلمين اليوم دير بالك، يعني المعلمين الجيل القديم جدا اليوم هو إذا ما بكواكب بالذكاء الاصطناعي وما بكون مطلع ومحتلا هو ما بقدر
1: يمشي،
0: ما بقدر يمشي حتى المحامي. يعني على فكرة الذكاء الاصطناعي ألقى بظلاله جدا.
1: أنت كيف تدمج عندك في نص دقيقة بين المحاماة والصحافة؟
0: أول شيء
1: أنت صحفي في المحاماة ولا محامي في الصحافة؟
0: أنا صحفي بالمحاماة، أنا صحفي قانوني يعني، أنا شغفي هو الإعلام.
1: و... يعني انت جبت المحاماة للصحافة مش بالعكس.
0: بالضبط، جبت المحاماة للصحافة لانه حسب رأيي اي صحفي لازم تبقى عنده المعرفة والخبرة القانونية اللي يعرف وين حدوده وين مساحة اللعب زي ما
1: احنا عارفين وين حدودنا. بعد شوي الاعلانات وبالتالي وصلنا للحد الاقصى. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية.
1: امل جبارين المحامي والصحفي. و الى هنا هذا البرنامج ريت انا درثي ودور اللي نشهد رزق حين دهان ونادر أبو تامر. شكرا يحيى جبرين.
0: يعطيك العافية.
1: وينتك من مرة في إلنا لقاء لنا يوم الأحد، الأحد الساعة 8 الصبح نلتقي بالمستمعين والمشاهدون سوف يستطيعون رؤيتنا من خلال الشاشة. إلى اللقاء، سلامات.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
8: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
7: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
11: الشنطة موجودة،
12: المقلمة
11: موجودة،
12: المي
11: موجودة،
12: الزوادة
11: فيها عامك؟
12: أكيد فيها عامك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
13: عناوين الساعة من مكان: استطلاع يشير إلى زيادة مقاعد القائمتين المشتركة والموحدة في حال انضمام حزب لكلنا مكان. مقتل شاب في خان يونس بنيران إسرائيلية بحسب مصادر فلسطينية. حملة اعتقالات في الناصرة بعد الجرائم الأخيرة. وأجواء معتدلة إلى حر اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
13: سلام من الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. أظهر استطلاع داخلي للرأي العام أجره حزب لكلنا مكان، وهو حزب يهودي عربي، أن انضمامه إلى القائمة المشتركة الثلاثية يعزز قوتها بثلاثة مقاعد، كما أن التحالف لكلنا مكان مع القائمة العربية الموحدة يضيف إلى قوتها مقعدين. وأفيد أن القائمتين لا تؤيدان انضمام لكلنا مكان إليهما. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب في بلدة الجرارة شمال خان يونس بنيران إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى ثادي العبادلي، كما أصيب 3 آخرون بجروح. نفذت الشرطة ليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة النطاق في الناصرة على خلفية استمرار مسلسل القتل، وتم إلقاء القبض على 10 مشبوهين وضبط وسائل قتالية. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب إلى اعتقال 20 مشبوهاً آخر ليلة قبل الماضية في المدينة، وبلغ عدد ضحايا العنف في الناصرة منذ يومين 4 قتلى. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين في يهودا والسامرة يلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضاف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن من يقوم بذلك هم 200,000، غالبيتهم ليسوا من سكان المنطقة. وأردف يقول إن إسرائيل في حاجة إلى أصدقاء وليس إلى المزيد من الأعداء.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تنخفض درجات الحرارة قليلا لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي وتخف وطأة الحر. غدا تبقى الحرارة دون تغير يذكر، وهذه درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 29، تل أفيف، حيفا وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 33، وفي غور بيت شان تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
16: الشنطة
17: موجودة،
16: المقلمة
17: موجودة،
16: المي
17: موجودة،
16: الزوادة
17: فيها عمك؟
16: أكيد فيها عمك.
17: هيك تمام لأني بحبها.
18: بالزوادة عمك لأني بحبها.
17: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
19: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
20: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
21: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
20: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
22: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
20: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
15: غدا على قناة مكان،
23: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
15: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
23: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
15: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الليلة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

هدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: خد حبة فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: عناوين الساعة من مكان: وزير الدفاع يشيد بالسيطرة على تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني، استمرار التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل بشأن سوريا، مقتل شاب في خان يونس بنيران إسرائيلية بحسب مصادر محلية، احتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، والطقس على حاله.
7: الأخبار.
6: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. يستدل من التحقيقات الأولية أن مرتكب العملية الإرهابية في باب العمود شرق أورشليم القدس فجر اليوم حاول في البداية طعن مواطنين يهود، غير أنهم استطاعوا الهرب واستدعاء قوات الأمن. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنه استل سكينا بهدف طعن أحد أفراد حرس الحدود، مما حدا بزملائه إلى إطلاق النار عليه وتصفيته. قال وزير الدفاع كاتس إنه تم استكمال السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بعد احتلال تلة علي الطاهر، وأضاف أن هذا الإنجاز هو خطوة هامة في طريق نزع سلاح حزب الله. قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتاروف إن التنسيق بين جيشي البلدين بشأن سوريا مستمر عبر آلية لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها. وأوضح فيكتاروف أن الاتصالات تجري عبر القنوات العسكرية وتشمل تبادل المعلومات. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب في بلدة الجرارة شمالي خان يونس بنيران إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى ثادي العبادلي، كما أصيب 3 آخرون بجروح. ذكرت مصادر طبية يمنية أن المعارك التي اندلعت منذ أمس بين الحوثيين والقوات الحكومية أوقعت 81 قتيلا، ومن بينهم 42 محاربا حوثيا.
7: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
7: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتظل درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد؟ لبرا أكيد لا.
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
12: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي هدى القلوب إلى معالي الأخلاق، وجعل في التقوى نورا للدروب، وفي الصلاح سكينة للنفوس والأرواح، وفي حسن السيرة بقاء للذكر وجمالا للأثر. نحمده سبحانه على نعم لا تحصى، ونسأله هدى ينير قلوبنا، وتقوى تزكي نفوسنا، وعملا صالحا يرضاه عنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة وإمام الهدى، الذي جسد بسيرته العطرة مدرسة في الحكمة والرفق والإحسان، وعلى كافة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، مستمعي راديو مكان الكرام، يتجدد اللقاء بكم ويطيب الموعد معكم عبر الأثير مباشرة في موعظة الجمعة والدعاء من خلال برنامج نور على نور. معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، ووقفتنا اليوم مع آية جليلة ودعاء قرآني عظيم يرسم لنا معالم القدوة ويفتح أمامنا أبواب الصلاح وطيب الأثر، تحت عنوان واجعلنا للمتقين إماما. أحبتي في الله، قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. إنها دعوة لا تطلب وجاهة ولا شهرة، بل تطلب شرفا أرفع، أن يكون الإنسان سابقا إلى الخير دالا عليه، وقدوة حسنة في أخلاقه ومواقفه. وهذا معنى ترسخه السنة النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيها الإخوة المؤمنون، ليست الإمامة محرابا ومنبرا فحسب، بل قد يكون الإنسان إماما في الصدق والأمانة، وفي الرفق والتسامح، وفي نشر بذور الخير والمحبة والسلام، وفي جبر الخواطر وإصلاح ذات البين. فالإمامة الحقة ليست لقبا يحمل، بل أثرا يقتدى به، ونورا يمشي به الإنسان بين الناس. وما أعمق ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، إذ قال: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. كلمة تختصر منهجا كاملا في الحياة: نتعلم الخير ممن سبقنا، ثم نحمله أمانة لمن بعدنا. نقتدي بالصالحين ونترك في سيرتنا ما يستحق أن يقتدى به. عباد الله، ما ألطف الترتيب في الآية! فقبل أن يسألوا الله الإمامة في التقوى، سألوه صلاح بيوتهم وذرياتهم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي ذلك إشارة بديعة إلى أن الإصلاح يبدأ من النفس، ثم من البيت، ثم يفيض نوره على المجتمع. فقد يكون الأب إماما لأبنائه بصدقه، والأم برحمتها وحسن تربيتها، والمعلم بإخلاصه، والشاب باستقامته، والعامل بإتقانه. أخي الحبيب، لا تستصغر موقعك في الحياة، فرب موقف صادق صنع قدوة، ورب كلمة طيبة أحيت قلبا، ورب تسامح أطفأ نار خصومة. والناس أخي الكريم لا يقرؤون أقوالنا فحسب، بل يقرؤون أخلاقنا في مواقفنا. فإذا وقع خلاف فكن مما يهدئ ولا يؤجج، وإذا سمعت كلمة تفرق فلا تكن رسولا لها، وإذا قدرت على جبر خاطر فلا تبخل بكلمة طيبة. فكم من إنسان لا يقف على منبر ولكنه منبر للخلق ومكارم الأخلاق، ولا يحمل لقبا ولكنه يحمل سيرة طيبة وأثرا لا ينسى.
أحبتي في الله، إن مجتمعنا لا ينهض بكثرة الكلام بل بصدق المواقف، بأناس يجمعون ولا يفرقون، ويصلحون ولا يفسدون، ويبنون ولا يهدمون. فليسأل كل واحد منا نفسه: ماذا يرى أبنائي في سلوكي؟ وماذا يتعلم الناس من معاملتي؟ وإذا غبت فأي أثر سيبقى بعدي؟ فطوبى لمن كان حضوره طمأنينة، وكلامه حكمة، ومعاملته مروءة، ومغيبه ذكرا طيبا. فتلك هي الإمامة الحقة التي تبقى آثارها وإن غاب أصحابها. أيها الإخوة المؤمنون، وفي ختام هذه الوقفة الإيمانية لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، سائلين إياه بنفوس راجية ويقين بواسع فضله ورحمته بقولنا: اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وألبس أبداننا ثوب الصحة والعافية، واشملنا بعفوك ولطفك ورضوانك. اللهم ارزقنا أثرا طيبا في الحياة، وذكرا حسنا بين الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، قدوة في الصلاح، ومفاتيح للرحمة، وسبلا للوئام والإصلاح. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل كلماتنا جبرا ورفقا ومودة ورحمة. اللهم احفظ مجتمعنا بكافة أطيافه، اللهم احفظ أهلنا وأبناءنا وبناتنا، وبارك في بيوتنا وأرزاقنا، وفرج كروب المكروبين، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم انشر الأمن والأمان والسلام في ربوع منطقتنا وبلادنا وفي العالم أجمع، واصرف عن البلاد والعباد الفتن والمحن، واكتب للإنسانية غدا أهدأ وأجمل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا بالخير والرضا والقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر الأثير مباشرة من راديو مكان، في برنامج نور على نور، في موعظة الجمعة والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحملك إياه، صار شاب،
4: خلي لك أولادك. طبعاً صار زلم وبرتكن عليه،
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: المي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
8: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الشنطة
11: موجودة،
7: المقلمة
11: موجودة،
7: المي
11: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
12: عناوين الساعة من مكان: تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، إتمام تسليم المعتقلين اللبنانيين الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، استمرار التنسيق الأمني بين أورشليم القدس وموسكو بشان سوريا، احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، والحرارة دون تغير يذكر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية عشرة في أورشليم والقدس، سلام من الله عليكم. قام جيش الدفاع بتصفية قائد سرية النخبوية حمساوية في خان يونس أمس الأول الأربعاء، وجاء في بيان صادر عن الجيش والشباك أن المخرب محمد القاضي شارك في اقتحام ثكنة سوبا خلال مذبحة السابع من أكتوبر، وكان ضليعا في احتجاز مخطوفين في رفح، كما أنه عكف في الآونة الأخيرة على تأهيل عنصر في حماس وقدرة الحركة. جاء من بيروت أن الصليب الأحمر استلم عند معبر رأس الناقور المعتقلين اللبنانيين الأربعة الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، ومن المنتظر أن يتسلمهم الجيش اللبناني عند منطقة المنصور جنوب صور. وأمس أطلق سراح معتقل آخر. قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إن التنسيق بين جيشي البلدين بشأن سوريا مستمر عبر آلية لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها. وأوضح فيكتوروف أن الاتصالات تجري عبر القنوات العسكرية وتشمل تبادل المعلومات. ذكرت مصادر طبية يمنية أن المعارك التي اندلعت منذ أمس بين الحوثيين والقوات الحكومية أوقعت 81 قتيلا، ومن بينهم 42 محاربا حوثيا. أسفر تصادم سيارتين على طريق الولج إلى الجنوب من أورشليم القدس عن إصابة 3 أشخاص تراوحت ما بين خطيرة وطفيفة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأن مديرية المرور في لواء هدى والسامرة تحقق في ملابسة الحادث.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة

0: التطورات في قضية جعفر فرح، التفاصيل بعد قليل. مصادر تقول وتؤكد نقل جعفر فرح إلى مستشفى رمة في حيفا بعد إصابته بوعكة صحية. بعد قليل سنكون مع التفاصيل. القضية الفلسطينية في انتخابات الكنيست، نتنياهو يقول أيزنكوت سيقيم دولة فلسطينية. ماذا عن خطة مجلس السلام؟ لماذا عادت القضية الفلسطينية إلى الانتخابات مرة أخرى، إلى هذا النقاش الانتخابي في إسرائيل؟ 4 قتلى في الناصرة، الشرطة تعزز من قواتها في المدينة وتعلن عن اعتقال 10 مشتبهين. وخطة وزارة الطاقة، 100,000 سطح جديد لانتشار الأسطح الشمسية في المجتمع العربي. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث ظهيرة لهذا اليوم الجمعة 12:06. معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة جسلين محمد بريك، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا ثيودوري في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر قناة مكان من خلال الراديو المصور حتى 1. ضيفي الأول هو الدكتور حنا سويد، عضو الكنيسة الأسبق من قيادات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأيضا المطلع على التحركات في قضية جعفر فرح. تحية لك دكتور حنا، أهلا بك.
1: تحية، أهلا وسهلا.
0: كما علمنا نقل جعفر فرح إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، طبعا المرشح الرابع في القائمة المشتركة عن الجبهة.
1: صحيح، الأستاذ جعفر فرح ألم به وعكة صحية ونقل إلى مستشفى رمضان في حيفا، وهو يتلقى الآن العلاج، طبعا يمر بفحوصات طبية. قمت بالاطمئنان على صحته مع زوجته، وهو بوضع جيد، لا يوجد خطر على حياته طبعا، ولكن هناك مجموعة من الفحوصات التي يجب أن يمر بها.
0: نعم، وطبعا كل هذه التطورات تأتي في ظل ما ينشر أيضا ويخرج من تسريبات حول الاجتماع الذي كان بالأمس، بأن على ما يبدو جعفر فرح سيعلن عن انسحابه. طبعا هذه أخبار غير مؤكدة، ما من تأكيد لا حتى من الجبهة ولا من جعفر فرح، ولكن دكتور حنا أنت أيضا مطلع على ما حدث بالأمس، إلى أين نحن أقرب؟ هل أقرب إلى انسحاب جعفر فرح أم على العكس تمسك جعفر بموقفه، النفي القاطع بكل ما جاء من اتهامات نسبت إليه من الجمعيات النسوية، وربما الدخول إلى ما بعد 7-9 تسليم القوائم وبداية طبعا مرحلة جديدة؟
1: طبعا واضح أنه الموضوع معقد ويتعلق جدا بأمور متشعبة وفي أحيان كثيرة متضاربة. من ناحية، وما قلته هو صحيح، أنه في هناك اتصالات ما بين قيادة الجبهة وما بين الأستاذ جعفر فرح على الخروج بمخرج محترم من هذه الوعكة السياسية الاجتماعية التي نمر بها. من ناحية طبعا هناك رغبة جانحة لدى الأستاذ جعفر ولدى الجبهة ولدى المجتمع العربي عامة والقائمة المشتركة للخروج من هذا الوضع. الأمور المؤثرة هي أنه لا يمكن أن نتصامم عن الإشاعات وعن الحديث الذي يدور حول هذا الموضوع، ولكن من الجهة الأخرى ليس باستطاعة الجبهة ولا أي أحد أن يحسم في أمر من هذا النوع بناء على شبهات وعبارة وتقولات في هذه القضايا الحساسة والمهمة. فنحن نفتش عن حل، عن مخرج لائق لهذا الموضوع.
0: وهل
1: هو في قيد التحضير؟ لا أستطيع أن أقول بالضبط ما هي التفاصيل، لأنه لا يوجد لغاية الآن اتفاق حول هذا الموضوع، وما أثر عليه سلبا هو اضطرار الأستاذ جعفر للدخول إلى المستشفى. أعتقد أنه خلال اليوم ستكون هناك فرصة، طبعا واضح أنه الوقت يدهمنا، وهو موعد تقديم قوائم المرشحين للكنيسة. أمل أنه خلال هذا اليوم يتم، لا يعني لذلك أنا لا أستطيع للأسف الشديد أن أقول عن شيء أو عن حل، ما لم يكن الحل النهائي ومتفق عليه.
0: يعني أنت تقول دكتور حنا هنالك يعني تطبخ تسوية معينة؟
1: نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد، لأنه الأخ جعفر يهمه أيضا ما هي تداعيات ومآلات هذه القضية على القضية السياسية العامة، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة بهذا الموضوع من ناحية أنه لا يريد أن تؤثر هذه القضية الشخصية على مجريات الانتخابات وعلى النتائج.
0: هو قال كذلك أنه لا يريد
1: نعم
0: أن طبعاً لا يريد طبعاً أن تؤثر هذه القضية.
1: يعني
0: نعم.
1: لا يريد أن أثر.
0: نعم دكتور حنا، دكتور حنا مش عم نسمعك منيح كمان مرة، بس الجملة لم تكن واضحة، الالتقاط كان سيء جدا، قلت لا يريد أن تؤثر هذه القضية على وانقطع الخط.
1: لا يريد ولا يبغى ولا يبغي أبدا أن تؤثر هذه القضية على مجريات الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات. يعني يقول أنا ضميري لا يتحمل أن يقال بأنه بسبب هذه المشكلة وعدم وجود حل لائق لها خسرنا الانتخابات مثلا، أو اليمين تغلب في هذه الانتخابات، ويعني من باب المسؤولية يقول أنا لا أقبل ذلك. ولذلك يتم البحث عن حل كما قلت لائق ومقبول، بحيث أنه لا يكون تداعيات ومآلات لهذه القضية على الانتخابات وعلى القائمة المشتركة وعلى الحملة الانتخابية بشكل عام.
0: دكتور حنا، إلى أي من الحلول الجبهة أقرب؟ هل الحل إلى إبقاء جعفر فرح كمرشح للجبهة في القائمة المشتركة، أم الحل هو فتح الباب للانسحاب وربما ترشيح شخصية أخرى قد تكون نسوية في المكان الرابع محل جعفر؟
1: الجبهة لا تريد أن تفرض حل، تريد أن يكون حل يرتضي به الأستاذ جعفر فرح، لا تريد أن تفرض عليه حلا، وعلى طبعا على قناعة بأنه الأستاذ جعفر فرح سيتخذ القرار الملائم. أما بالتأكيد الجبهة هي تفضل جدا أن يكون هناك حل مقبول ومقترح من قبل أستاذ جعفر فرح، وهو أيضا يسير في هذا الاتجاه.
0: طيب سؤال أخير، طبعا فرضيات، فلنفترض أنه لم ينسحب جعفر فرح في النهاية، فلنفترض
1: مؤسسات الجبهة الديمقراطية ستقوم بأخذ هذا الملف بشكل عملي وفعلي ومعجل، لأنه تقديم القوائم أصبح قاب قوسين أو أدنى، وستقوم باختيار المرشح الملائم إذا طبعا إذا تمت تنحي الأستاذ جعفر فرح. المؤسسات الجبهة هي ستتخذ القرار الملائم لهذا الاتجاه أو لهذا الاتجاه، هي صاحبة الشأن الأخير في هذا الموضوع.
0: إذا لم يتنحى جعفر فرح، أنت تقول بناء على تصورك طبعا فرضيات، أنه الجبهة ستتدخل بشكل مباشر، تتخذ قرارا وترشح شخصا مكانه.
1: لا لا لم أقول كذلك، لم أقول أنه إذا كان إذا أنا قلت أنه إذا كان في هناك حل، الحل يجب أن يبدأ من جعفر فرح، وبكل الحالات إذا بقي جعفر فرح أو طلب أن يتنحى، ففي حالة طلب أن يتنحى عندها تقوم مؤسسات الجبهة المعتمدة باتخاذ القرار الملائم بهذا الخصوص.
0: الدكتور حنا سويد من قيادات الجبهة عضو الكنيسة الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وبسلامات طبعا لجعفر فرح. شكرا جزيلا
1: بالتأكيد
0: لك.
1: بالتأكيد نتمنى له السلامة.
0: إذن كما استمعتم، جعفر فرح في المستشفى هو بحالة جيدة، يخضع لفحوصات مختلفة. المرشح الرابع في القائمة المشتركة جعفر فرح بعد عاصفة طبعا ما نشر على لسان جمعيات نسوية والاتهامات بالتحرش. جعفر فرح في المستشفى، وبالأمس عقد اجتماع لحسم موضوع ومسألة جعفر فرح، هل سيواصل مع الجبهة، هل سيتنحى، وعلى ما يبدو لم يتخذ أي قرار نهائي، والساعات القريبة ستشهد الكثير من التطورات. قد تكون الأمور طبعا قد تصل طبعا الأمور إلى بيان من قبل جعفر فرح يعلن فيها عن انسحابه، طبعا هذا غير مؤكد، كل الاحتمالات واردة، ولكن الساعات القادمة ستحمل الإجابة الحاسمة النهائية. واستمعتم إلى دكتور حنا سويد، في حال أن تنحى جعفر فرح ستلتئم الجبهة وتختار مرشحا مكانه في القائمة المشتركة. إذن نطوي هذا الملف لننتقل إلى ملفات أخرى.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: معنا رئيس المنتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشي ديان جامعة تل أفيف دكتور ميخائيل ميلشتين. شلوم لك أخو كرب خير بمركز ديان بأونيفرسيتة تل أفيف، ممخي العنية الفلسطيني. شلوم لك دكتور. أهلا.
3: شلوم يوسف، صوام طوفين.
0: صوام طوفين. بيوم ربيع أخرون ראש הממשלה נתניהו ביקר במוצב צהל הסמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, והוא אמר, ואני מצטט: לא נסוגים, עזה לא תהווה יותר איום על ישראל, סוף ציטוט. וזה אומר מבחינתי, וגם אמורה להיות השאלה הקשה, האם זה גם קריאת תיגר על מועצת השלום, המאמצים גם של האמריקאים לזרז את העניינים ברצועת עזה.
3: אז אתה בעצם נגעת בנקודה הכי חשובה, יוסף, שמי שבעצם קובע את כל המדיניות, כולל הכרזה של ראש הממשלה, איפה אנחנו נמצאים או לא, זה לדעתי פחות ישראל ויותר ארצות הברית, אפילו לא הייתי אומר מועצת השלום. ואתה יודע, קרה לנו דבר קצת מוזר בחודש האחרון. אם אתה זוכר, לפני בערך חודש היינו בדרמה גדולה. הגיע לכאן קושנר, הגיע לכאן טוני בלר, הגיע לכאן מלדנוב, והתחושה הייתה שהנה אנחנו צועדים.

0: בציבוריות הישראלית, ואתה ציינת בהתחלה, יוסף, העניין של מה פתאום עכשיו מדברים בצורה כל כך דרמטית
1: כן, על מדינה דווקא פלסטינית. עכשיו, דווקא עכשיו, בדיוק. לקראת הבחירות, שאלת הקמת המדינה הפלסטינית, הנה, היא מתעוררת, חוזרת לשיח הפוליטי עוד פעם. זה אז, ממש אז, מוזר. תשמע,
0: אתה גם נקפת בתשובה בעצם, זה הבחירות. זה הסיפור של בוא נבנה רויה, נבנה נרטיב, שאומר, הנה, אנחנו הטובים, אנחנו אלה שלמדנו לקחים, הם ממש איום. הם הולכים עם הבאס, עם האחים המוסלמים, הם יבנו לנו מדינה פלסטינית, הם מביאים עלינו עוד פעם 7 באוקטובר. ואת יודע, אני ממש דיברתי על הדאגה שלי מהסיפור של הטרנספר. אני גם ממש מודאג מהסיפור של התחריד, של ההסתה. מאוד מאוד חריפה, אני לא זוכר בחירות שבהם הדביקו בצורה כל כך קלה ליריב הפוליטי שלך את הטיקט אויב, אני כבר לא מדבר על מנסור עבאס ועל הקיימה למושטרקה על הרשימה המשותפת שהם בכלל כבר הפכו להיות גייס חמישי, הם לא גורם פוליטי בישראל. ואת יודע, אני כבר מסתכל יוסף על היום שאחרי הבחירות, אם זאת הדלגיטימציה שעושים כרגע, מה יקרה אם באמת יהיה כאן שינוי, תהיה ממשלה חדשה, תהיה מדיניות חדשה ובאמת ירצו לקדם מהלכים חדשים. אני מאוד מפחד שההסתה שמתקדמת כרגע, היא בעצם תיצור תגובות מאוד חריפות. כשננסה לדוגמה, אני אומר את זה ממש בתור, אתה יודע, אפשרות
1: כן.
0: להתחיל להוריד חלק מהחוות באיוש, שאנחנו יודעים שלרובם אין בסיס חוקי. יהיה כאן, לדעתי, אנחנו הולכים לתרחיש
1: יכול להיות מאוד. אולי המראות של התנתקות?
0: אז זהו, אני לא מדבר על זה, אני לא חושב כן. שגם הציבור בישראל בשל לדברים כאלה. אבל אתה יודע, נתחיל בדברים פשוטים, כמו כן. לדוגמה, אנחנו יודעים שהחוות, 140 החוות שהוקמו כולם בדחיפה העזה מאוד של סמוטריץ', הרוב המוחלט שלהם אין להם שום בסיס חוקי, לא יכול להיות להם בסיס חוקי. ואם הממשלה הבאה, תגיד, אנחנו הבטחנו שחוות שאין להם בסיס חוקי מורדות, אני מאוד פוחד שאנחנו נתחיל לראות כאן דברים, אתה יודע, הזכרת את ההתנתקות, אולי אפילו יותר חריפים מהדברים שראינו בהתנתקות, ועוד פעם אני חוזר לסיפור של התחריד, של ההסתה, אני מאוד מודאג מהשפה הפוליטית שמתפתחת, ולצערי, תשמע, אני לא בטוח שכל מי שמשתמש בה מבין עד כמה היא יכולה להביא אותנו למקומות מאוד מאוד קשים.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מומחה לעניין פלסטינים, תודה שדיברת איתנו, תמיד מעניין.
0: תודה רבה, יוסף.
1: תודה רבה לך. إذن كان هذا الدكتور ميخائيل ميلشتين رئيس المنتدى للدراسات الفلسطينية مركز موشي ديان جامعة تل أفيف تحدث طبعا عن ما يحدث الآن في قطاع غزة عن تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين عندما كان في قطاع غزة وقال إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة طالما حماس ما زال متمسكا بسلاحه ومن جهة أخرى أضاف بأن ترامب وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية كل الثقل معها وبالتالي هي التي تقوم بضبط الأمور. قال قبل أسبوعين كنا مع أجواء مختلفة، حضر إلى هنا كوشنر، حضر ميلادينوف، خطة مجلس السلام كانت على ما يبدو سيتم البدء فيها، ولكن الأمور تبدلت تغيرت على ما يبدو. كما يقول ترامب يركز كثيرا الآن مع إيران، لا يركز مع ما يجري في قطاع غزة، وإسرائيل كما يقول تستغل ذلك وتعود إلى طبعا سياساتها والحرب التي عادت إلى هناك. رأينا مثلا عمليات التصفية التي كانت خلال هذين الأسبوعين. كل هذه المؤشرات طبعا بالإضافة إلى ما قاله بأن هنالك قوات دولية كانت وبعض العناصر التي طبعا التقطت لها الصور المختلفة، يقول عن ذلك بأنها ليست جدية على ما يبدو. حماس لا يكترث بذلك ويواصل طبعا على نفس مساره، هو يعتقد بأن حماس يعني غير جدية بموضوع نزع السلاح، حاليا تكتفي بالتصريحات. من جهة أخرى قطر وتركيا، إسرائيل قلقة من التواجد القطري التركي، ولكن على الأرض الأمور لا تتحرك. طبعا أشار إلى أمرين هامين، الأول قال يعني يقلقه جدا موضوع التهجير الذي أصبح عاديا، أمرا عاديا، يقول في النقاش السياسي الداخلي هو قلق جدا، ووجه كلامه إلى الشارع الإسرائيلي وقال هل أنتم تشعرون بما يقال الآن؟ هذا تهجير، وتحاولون أن تعتبرون هذا التهجير بأنه أمر عادي، وهذا طبعا مقلق. قال أيضا بأنه قلق من التحريض، هذه يعني عمليات الاتهام المباشر بالميول لقيام دولة فلسطينية، واتهام شخص هو خصمك سياسيا اتهامه فقط بقيام الدولة الفلسطينية وكأنه عدو، هذا طبعا يقلق ويؤجج من الموقف العام في إسرائيل في أيام الانتخابات. طبعا هذا بالمجمل ما يجري. طبعا القضية الفلسطينية تعود إلى النقاش السياسي من خلال بوابة الانتخابات. دكتور ميخائيل ميلشتين استمعنا إليه. إعلانات ونعود.
2: الليلة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: نواصل في سياق الانتخابات، ورئيس الحكومة نتنياهو يقول ويتساءل في كل حوار صحفي يجرى معه لماذا لم يوقظوني، علامة سؤال كبيرة. وعلى ما يبدو هذا يؤكد بأن 7 أكتوبر يطارد رئيس الحكومة، رغم أنه يحاول في هذه الأيام التأثير على الاستطلاعات. معنا الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي حلبي، تحية لك أستاذ مجدي، أهلا بك.
7: أهلا أهلا.
1: لماذا لم يوقظوني؟ هل هذا يقنع الشارع الإسرائيلي؟ لما له عيروتي نتنياهو في كل مرة يقول كذلك.
7: نتنياهو يعتقد بأن السؤال الأهم هو لماذا لم يوقظوه، لكنهم أيقظوه سنوات وربما أشهر قبل 7 أكتوبر، إلا أنه لم يريد أن يستيقظ من قضية أنك تعطي الأموال لحماس كي لا تهاجم إسرائيل. لذلك هو الآن يتحدث عن الساعة 6:29، 6:40، 6:30. وهناك من يسأل رئيس الحكومة، أيقظوك في 6:29، ماذا فعلت؟ يعني لو أيقظوك في 6 كنت فعلت شيئا غير ما تفعله في 6:29؟ هذا سؤال محاولة للهروب إلى الأمام. نتنياهو يريد أن يهرب من 7 أكتوبر. 7 أكتوبر هو فشل للمنظومة الإسرائيلية، المنظومة الأمنية، العسكرية، الاستخبارية، السياسية في إسرائيل. من كان رئيسا للحكومة والحكومة بذاتها فشلت في تدارك 7 أكتوبر، فشلت في قراءة الجانب الآخر، في قراءة ما يحاول الجانب الآخر تنفيذه أو يحاول التدريب عليه. أنا أستطيع أن أقول لك، سألت أحد المسؤولين الكبار حينذاك في حينه قبل 7 أكتوبر، وقد التقيت به، كان رئيس الاستخبارات العسكرية، سألته سؤال عما يحدث داخل قطاع غزة والتدريبات التي تجري هناك، قال لي بالحرف الواحد، هم يتدربون على شيء لن يقوموا بفعله، لكنهم قاموا بفعله في 7 أكتوبر. هذا يعني أن النظرة العامة كانت لدى الجميع من مؤسسات أمنية أو سياسية في إسرائيل بأن حماس لن تقوم بالهجوم على إسرائيل. هذا هو الفشل، الفشل في قراءة
1: الجملة اللي نسمعها دائما، يعني حماس مرتاع خايف.
7: نعم، حماس هو يعني حماس، هناك رجع لحماس. حماس لم يكن يعني حماس خططت لهذا الهجوم، خطط له سنوات تحت نظر وسمع الإسرائيليين، إلا أنهم لم يريدوا أن يصدقوا بأن هذه الحركة الصغيرة بين قوسين تستطيع أن تقوم بما قامت به في 7 أكتوبر. هم كانوا يعدون العدة لحزب الله وربما لإيران والجانب الآخر، كيف يمكن أن يكون هناك هجوم على إسرائيل من إيران، من الحوثي، من حزب الله، ولم يصدقوا أو يفكروا بأن حماس قد تكون هي الشرارة التي ستبدأ طيب. العمل مجدك. الكبير ضد إسرائيل.
1: لماذا الآن؟ لماذا الآن بالأمس ديوان رئاسة الوزراء عمم التسلسل الزمني ليوم رئيس الحكومة نتنياهو في 7 أكتوبر؟ لماذا الآن؟ ورغم أنه كشف هذه الاختلافات على مستوى الرواية، متى مثلا كانت المكالمة الأولى ما بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس أركان الجيش؟ أيضا هذا السؤال يسأل، هل يعقل أنه بعد 3 ساعات من 7 أكتوبر من بداية المجزرة هناك، هل يعقل أن تتحدث بعد 3 ساعات مع رئيس الأركان؟
7: أولا هناك ضغط على نتنياهو من أجل أن يكشف عما دار هناك، لأنه يعرف تماما بأنه إذا لم يكشف ماذا كان خلال ذلك اليوم سوف يكشف الآخرون. يعني هذه المعلومات موجودة لدى رئيس الأركان، لدى رئيس الشباك السابق، أقصد هنا رونين بار، لدى الشباك بشكل عام، لدى رئاسة الأركان، لدى الاستخبارات العسكرية، موجودة لدى موثقة إلكترونيا في مكتب رئيس الحكومة، لا يمكن تغييرها ولا يمكن تزييفها. يمكن تزييفها بالحديث بأن يقول شخص ما الساعة كذا والساعة كذا، لكن إلكترونيا لا أحد يستطيع أن يزيف ماذا كان هناك، الاتصال أي ساعة كان، ماذا تحدثوا بشكل عام، من اتصل بمن وفي أي دقيقة وفي أي ثانية. هذه الأمور كلها لا يستطيع أحد أن ينكرها. لذلك مثلا نتنياهو وحكومته لا يريدون لجنة تحقيق رسمية، لأن لجنة تحقيق رسمية رئاسة قاضي محكمة العدل العليا تستطيع أن تصل إلى كل هذه المعلومات، وعليها والحكومة يجب أن تفتح كل البروتوكولات والبروتوكولات السرية والبروتوكولات نصف السرية والبروتوكولات العامة من أجل أن يستخلصوا العبر وأن يصلوا إلى الحقيقة. لذلك ينشر نتنياهو ما حدث في ذلك اليوم، وهو أيضا يقول ويكشف للعالم بأنه تحدث مع رئيس الأركان 3 ساعات بعد بداية المعركة أو بداية 7 أكتوبر أو تلك المجزرة التي كانت في جنوب إسرائيل. لذلك نحن نرى أن نتنياهو محرج جدا من 7 أكتوبر، حاول خلال الفترة الأخيرة أن يبعد 7 أكتوبر عن الانتخابات الإسرائيلية، أدخل إيران وأدخل لبنان وأدخل سوريا وأدخل الحوثيين ولقاءات مع ترامب وقصص عن إسقاط النظام وما إلى ذلك في إيران، إلا أن الشعب الإسرائيلي ما زال يسأل الأسئلة البسيطة، ماذا حدث في 7 أكتوبر؟ لماذا لم يكن هناك معلومات لدى الجيش الإسرائيلي، الاستخبارات والشباك والموساد عن هذا الموضوع؟ ولماذا حدث ما حدث؟ هذا يذكر في طيب. 6 من حرب أكتوبر في 73، يعني 50 عاما بعد حرب أكتوبر، يبدو أن إسرائيل لم تصل إلى نتيجة أو إلى إمكانية لأن تكون أكثر حذرا وأقل استعلاء واستكبارا عن الآخرين. عندما تستخف بالعدو هذا ما يحدث لك، هذا تاريخيا يعني معروف ولا يمكن التغاضي عنه. طيب. ولكن في إسرائيل كانت هناك نظرة أخرى بأن الأموال التي حولت لحماس قد ترضي حماس وتجعلها مرتدعة ولا تقوم بأي عمل ضد إسرائيل.
1: طيب نقطة أخيرة أستاذ مجد حليبي، طبعا لماذا لم يوقظوني تحولت إلى شعار سياسي، لا شك في هذا الانتخاب، في هذه الانتخابات، في هذه الأيام التحضيرية للانتخابات 27/10، ورغم كل ذلك نتنياهو يحاول التأثير على الاستطلاعات ونستمع إلى تصريحاته يريد أن يوحد كتلة اليمين. بالأمس الاستطلاعات أظهرت ربما تحسنا طفيف لليمين بعد تحالف فيجلين وسموتريتش هذا من جهة، وبعد ظهور أيضا حزب فيتوري. هل تعتقد بأن نتنياهو بدأ يقلص الآن 54 أو 53 يوما عن يوم الانتخابات الرسمي، هل بدأ يقلص نتنياهو؟
7: نتنياهو يحاول أن يقلص. توحيد اليمين هو مطلب يميني، ولكن هناك من ينسى بأن نتيجة الانتخابات ستحسم بعد أن يكون هناك نسبة التصويت. نسبة التصويت سوف تقرر من يعبر نسبة الحسم. الآن حزب وينتر يعبر نسبة الحسم، ولكن إذا كانت نسبة الانتخابات عالية ومرتفعة، وهذا ما يتوقع إذا كانت لدى العرب أو لدى من لم يصوت سابقا لدى اليهود، فهذا يعني بأن وينتر لن يعبر نسبة الحسم. أشك في أن وينتر عوفر وينتر سوف يعبر أو يمر نسبة الحسم بعد أن توحد فيجلين وسموتريتش. هناك هذان الحزبان يعني أحدهما سيمر، أيهما لا نعرف، لكن واحد منهما سيمر، لن يمر الاثنان عندما تكون نسبة الانتخابات عالية. لذلك نتنياهو يخشى أكثر ما يخشاه نسبة تصويت عالية جدا في تل أبيب العامة، شمال تل أبيب بالذات، ولدى المواطنين العرب في إسرائيل. عندما ترتفع هذه النسبة سوف يكون هناك مشكلة لأحزاب يمينية من عبور نسبة الحسم، وسيكون مشكلة للحصول على أعضاء كنيسة أو على عدد أكبر من 52 51 ربما أقل من ذلك لليمين بشكل عام، علما أن الأصوات اليمينية تتقسم في الأحزاب اليمينية. هذا لا يعني أن أحدا منهم سيأخذ أصوات من أيزينكوت مثلا أو بينيت، أو سيأخذ من القائمة المشتركة، أو سيأخذ من الديمقراطيين أو ليبرمان. لذلك الأحزاب اليمينية تصارع بعضها وهي تأخذ واحد من الآخر. فقط دعني أشرح شيئا بسيطا. الأحزاب اليمينية
1: بإجازة أستاذ مجدي،
7: بإجازة الأحزاب اليمينية لديها أعداد واضحة ونسبة التصويت دائما هناك عالية، لذلك عندما تعلو نسبة التصويت في الأماكن الأخرى الرقم سيبقى، ولكن النسبة ستبقى لكن الرقم سيعلو، سيصبح أكثر. اليوم تريد 140 ألف صوت كي تعبر نسبة الحسم، ربما بعد خلال هذه الانتخابات سيصبح عليك أن تحصل على 170 ألف كي تعبر نسبة الحسم. هذه الأمور جدا مهمة وهي سوف تقرر في الساعات الأخيرة.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي حليبي على كل هذه طبعا التوضيحات، شكرا جزيلا.
7: هلا بك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: فضيلة الشيخ ضياء الدين أبو أحمد إمام مسجد السلام في مدينة الناصرة، أهلا بك معنا شيخ.
8: أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف وجميع المستمعين.
1: 4 قتلى في مدينة الناصرة في غضون يوم واحد، والضحية الأخيرة الشاب المرحوم محمود بياطرة البالغ من العمر 30 عاما، وأنت شيخ ضياء جار المرحوم في الحي الشرقي، حدثنا عن الأجواء التي تسود في الحي الآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله إنه لمن المؤسف ومن المخجل أن ترتكب 4 جرائم قتل في مدينة الناصرة في أقل من 24 ساعة. يعني نقول ما الذي يحصل وما الذي يجري في مجتمعنا العربي؟ دماء تسيل في كل يوم، إطلاق نار على بيوت، إطلاق نار على ممتلكات، تهديد، طلب خاوة إلى غير ذلك. للأسف الشديد طبعا يعني البارحة جرت جريمة القتل قبل صلاة المغرب ب10 دقائق في الحي، أطفال يلعبون في الشارع، الأهالي منتشرين على الشرفات أو على شبابيك البيوت، وفي هذا الوقت تحديدا يطلق النار على هذا الشاب ويقتل. وطبعا للأسف الشديد قبله بساعات كان قتل ابن آل بدرة وابن الحلو وأيضا ابن نفافعة، وأربع شباب يعني في أقل من 24 ساعة، ليصل عدد القتلى الآن في مجتمعنا العربي إلى 172 قتيلا، والسنة لم تنتهي بعد. فأقول لماذا يعني وصلنا إلى هذا الحال؟ أيها الناس اتقوا ربكم، أيها الناس عودوا إلى ربكم، أيها الناس تذكروا آيات القرآن الكريم التي تنهى عن القتل وعن سفك الدماء. يعني هل أغلقت أبواب الصلح والتفاهم حتى لجأنا إلى الحديث عبر إطلاق النار والقتل في وضح النهار؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ تعال لتشهد الآن يعني البيوت في الحي أو الأهالي في الحي، الكل متوتر، الكل يعني يترقب للأسف الشديد، وكأننا بدأنا من لحظة البارحة نعد نترقب الجريمة القادمة.
1: للأسف الشديد هذا الوضع يعني في مدينة الناصرة والحي الشرقي الآن في هذه اللحظات. شيخ ضياء، طبعا أنت تلتقي بالناس في المسجد في الشارع في كل مكان، ما الذي تغير شيخ؟ ما الذي تغير؟
8: والله أقول لك أن الخير موجود، الخير غير معدوم، الأهالي بخير والناس بخير، ولكن لا شك أن هناك يعني بعض الشواذ في هذا المجتمع، هناك بعض الحالات الضيقة القليلة التي أوصلت مجتمعنا إلى ما وصل إليه. طبعا نحن دائما نتحدث عن جرائم القتل للأسف الشديد، مع أننا لو أردنا أن نحسب يعني عدد المجتمع العربي 2 مليون، فمن بينهم الخير وفيهم الخير، فعندنا الأطباء، عندنا المهندسين، عندنا المحامين، عندنا القضاء، عندنا وعندنا عندنا المحاضرين في الجامعات، عندنا شخصيات التي يعني تسطرت على مجلات العالمية إن كان في الرياضة أو في المحاضرات أو في الاختراع إلى غير ذلك، فالخير موجود لا ينقطع. ولكن للأسف الشديد هؤلاء الزمرة من الشباب الذين ربما لا موجه لهم، لا أهالي يرعونهم يراقبونهم، ربما هم الذين وصلوا إلى هذا الحال وأوصلوا أهليهم إلى هذا الحال. فأنا عبر منبركم يعني أقول للأهالي علينا أن نفتح عيوننا على أبنائنا، أن نراقبهم، أن نوعيهم، أن نذكرهم بآيات القرآن الكريم، أن نذكرهم بتعاليم الرسل. خذ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي قال في الإنجيل المقدس من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، كلها تعاليم فيها التسامح عن الأنبياء والرسل الذين جاءوا بالأمر بالتسامح والعفو والتجاوز لأجل أن يبقى هذا المجتمع في أمان والناس آمنة مطمئنة. إلا إذا ساد القتل والعنف والانتقام والتعدي فكيف سيعيش الناس في هذات بال؟ كيف سيعيشون في عدم الخوف على الأبناء الصغار وحتى الكبار؟ إذن يعني أقول لابد أن تكون هناك رجعة إلى الله تبارك وتعالى وعودة إلى الله تبارك وتعالى، عل الله عز وجل أن يصلح هذا الحال.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ ضياء الدين أبو أحمد إمام مسجد السلام في الناصرة، أيضا جار الشاب المرحوم محمود بياطرة، على هذا الحديث معنا، ونأمل أن تهدأ الأمور والأوضاع في مدينة الناصرة اليوم إن شاء الله ابتداء من اليوم.
8: أنا والله أقول أيضا يعني قبل الختام الله يصبر أهاليهم جميعا، الأربع قتلة شباب في مقتبل العمر
1: صحيح.
8: يعني هي أكثر في قلوب الآباء والأمهات، فاللهم صبر أهليهم ونسأل الله أن يرحمهم برحمته.
1: فضيلة الشيخ ضياء الدين أبو أحمد شكرا جزيلا لك.
8: شكرا لك ولجميع المستمعين.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: وضعت وزارة الطاقة خطة لتوسيع انتشار الألواح الشمسية والتي تسمى أيضا الألواح السولارية وأيضا الألواح الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء باستخدام أشعة الشمس في المجتمع العربي. الهدف كما أعلنت وزارة الطاقة الوصول إلى 100,000 سطح في البلاد. معنا الأستاذ أشرف يحيى مهندس طاقة شمسية مدير شركة سراج للطاقة كفر قرع ومتخصص في شركة سيمنز الألمانية. تحية لك أستاذ أشرف، أهلا بك.
9: أهلا وسهلا بك، أهلا مستمعين الكرام.
1: هل هنالك مشكلة في المجتمع العربي أستاذ أشرف الذي على ما يبدو لم يفهم حتى الآن ربما قرار تركيب الألواح الشمسية بأنه قرار يعتبر مجديا مهما باعتبار أنه مصدر دخل وأيضا استثمار طويل الأمد؟
9: نعم، في الواقع الخلايا الشمسية اليوم حسب الإحصائيات هو أفضل استثمار تحت الشمس ويضمن مدخول أو عدم إنفاق ماديات لمدة 25 سنة، وكمان يضمن مدخول لمدة 25 سنة، وكمان يضمن موضوع أزمة المناخ. فالمئة ألف بيت هو عمليا يحقق نوعا من الأمان للسكان ويرفع من الأمن الكهربائي في البلاد. 100,000 بيت مش كلال، يعني 100,000 بيت يعني هذول بينتجوا تقريبا يعني لا يقل عن 10 ميجا في البلاد. احنا حاليا في البلاد متواجدين على نسبة 16% من إنتاج الكهرباء هو من مصادر طاقة شمسية، ولكن الرؤى انه خلال 2030 نوصل 30%، احنا بعاد من هذا الرقم، احنا حاليا بس ب 16%.
1: اذا اين تقف اسرائيل اليوم في مجال الطاقة الشمسية؟ هل تسير فعلا، ذكرت معطى مهم، هل تسير نحو تحقيق هدف 30% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ام انه ترى بأن التحديات كبيرة وهنالك مشاكل؟
9: تحديات كبيرة، هناك مشاكل في شبكة الكهرباء. شبكة الكهرباء لا تستطيع أن تتحمل كمية الكهرباء المطلوبة لـ 2023 30% من الصدر الطبيعي. الشبكة نفسها لا تستطيع. ولكن عشان هيك تحويل السكان يركبوا على بيوتهم طاقة شمسية وسرنج اكتفاء ذاتي، هذا بحل أزمة الكهرباء نفسها، بحل مشكل في توصيل الكهرباء من مناطق لمناطق، لأنه بصير استهلاك مكاني نفس المكان، فهذا بيؤدي إلى تخفيض الكهرباء. ولكن أنا بدي أكرس اللقاء أو المقابلة على تحفيز الوسط العربي للاندماج والاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من سببين. السبب الأول هو رفع الأمن الاقتصادي البيتي. احنا بنحكي عن كل سطح، كل متر مربع سطوح البيوت بينتج تقريبا حوالي 170 شيكل سنويا كهرباء. تخيل سطح بيت 100 متر معدل بالوسط العربي، هذا شيء دارج 100 متر، علينا ال 100 متر هذول بينتجوا 17000 شيكل بالسنه، هذا مبلغ لا يستهان فيه. فاتوره الكهرباء معدل في الوسط العربي للبيوت تتراوح بين 10 ل 12000 شيكل سنويا. يعني
1: وضع الالواح الشمسيه على سطح بمساحه 100 متر ربما قد يدخل الى خزينه المنزل 17000 شيكل في السنه.
9: اي نعم. والشيء المحفز بالاضافه للشيء المحفز انه خلال لاخر السنه بالكلام بعد مش واضح ممكن يكملوا، اما بسموها العقد اللي بنعمله مع شركه الكهرباء هو بنعمل على 25 سنه، ممكن انه خلال هاي السنه يتغير في بعض الاشياء، عشان هيك في يعني محفزات من عطل السكان.
1: طب هناك من يسأل أستاذ أشرف، كم تبلغ تكلفة تركيب منظومة شمسية منزلية؟ كم يعني تحتاج عادة إلى استرداد هذه التكلفة؟ يعني في ناس بتسأل أديش يعني أنا بكلفني، ومن جهة أخرى أديش بدي أبدأ أحصل على مصاري شهريا؟
9: السؤال واضح. سؤال أنا احنا حكينا النظام كل متر بينتج 170 شيكل سنويا، النظام كل متر بكلف 700 شيكل سنويا. يعني احنا نحكي عن ردات راس المال خلال 4 سنوات مع كفالة على المعدات لمدة 25 سنة. هنا بهالنقطة أنا حابب أنوه إنه في معدات كثيرة بتنزل قاعدة الأسواق، معدات غير غير غير بجودة رديئة جدا وأسعارها رخيصة، فالمستوطنين المواطنين بيتعاملوا معها، ما بسموهم احنا بنسميهم مقاولين تندر، يعني مقاول اللي هو بيكون بدون كفاءة عالية، فهذا بسبب اختيار معدات رخيصة وإلى ذلك. مهم جدا استفسروا عن المعدات من أي شركات، بتقدر تسألوا شركات المثال تفضل إنسان في الاي اي او إنسان في الجوجل، اي شركات المفضلة في موجودين. عندنا شركة سراج، احنا بنعطي استشارة مجانية للمستثمرين في هذا المجال، اي نوع بضاعة اي نوع معدات. احنا عملنا كل بالشراكة مع مركز أبحاث المثلث، اخترنا طبعا معدات جدا قيمة اللي تكون مردودها آمن وسريع. فهي المعدات مهم جدا المستثمر يأخذ عن اعتبار شو نوع المعدات اللي ممكن تفيده. طيب. وتضمن له استمرارية لخمسة وعشرين سنة.
1: نعم أستاذ أشرف. نعم نقطة أخيرة طبعا، وهناك الكثير
9: من أقول. نعم. إنه معنا في كل بيت عمليا بيقدر يمحى فاتورة الكهرباء ويحقق مدخول إضافي من خلال الطاقة الشمسية.
1: طيب. هذه واضحة. أريد أن أسأل عن كل فاتورة الكهرباء، عن أسعار الكهرباء. حكيت عن عام 2030 وحكيت عن خطة وزارة الطاقة لتوسيع انتشار الألواح الشمسية أيضا في المجتمع العربي، وهنالك يعني التركيز على المجتمع العربي. هل هذا سينعكس على أسعار الكهرباء في إسرائيل في السنوات القادمة؟ كيف تقرأ الصورة؟
9: أنا بنظري إنه الكهرباء ثمن الكهرباء بيزداد. يعني كسعر كل الوط البيت اليوم 0.64 أجورة. بساعات الذروة في الاستهلاك الصناعي أو البيوت اللي تربط بعض من بعض في الوسط العربي بشكل أو بآخر، فهذا بيؤدي إنهم يكونوا هم وصلة كهرباء صناعية. فبيدفعوا سعر الكيلو الوات الواحد 1.66 بساعات الذروة بالصيف من الساعة 5 العصر للساعة 11 بالليل. سعر الكيلو الوطني بيكون شيكل و66، هذا رقم خيالي. يعني بالمقارنة بهذا الرقم بالخلايا الشمسية ممكن أنت ترجع سعر نظام الطاقة الشمسية تبعك بسنتين ونص. بشكل 66 اذا كانت كان السعر الكيلو
1: ترجع استثمارك يعني اللي حطيته على الطاقه الشمسيه الالواح الشمسيه. نعم.
9: بسنتين بيرجع النظام. فاللي عنده ورشه صناعي وبشغلها بالذات بالساعات الظهر من الخمسة وطالع مطاعم والى ذلك من تقديم الخدمات للسكان او مصانع شفتات متاخره، فخلايا شمسية هي الحل الأجود والأمثل والأأمن أمام مشكلة المناخ اللي راح نواجهها قريبا.
1: شكرا لك الأستاذ أشرف يحيى على هذا الحديث معنا، مهندس طاقة شمسية مدير شركة سراج للطاقة كفر قرع، أيضا المتخصص في شركة سيمنز الألمانية، على كل هذا الشرح وطبعا التفصيل. شكرا جزيلا لك.
9: أهلا وسهلا بكم.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: السيدة يمنى أبو فني مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية كفر قرع، تحية لك.
10: هلا يوسف. هلا.
1: مؤتمر الطفولة المبكرة للسنة الدراسية 26-27، واقع الطفولة المبكرة وتعزيز جودة العمل التربوي. في هذا الواقع المركب الطفولة، هناك من يريد أيضا أن يحسن في الطفولة المبكرة، وأي تحديات تواجهونها؟
10: يوسف اسمح لي أولا أقدم واجب العزاء باسمي وباسم بلدية كفر قرع لعائلة الطفل المرحوم سهام سعيد أبو فول. فعلا كفر قرع تعيش أجواء من الحزن والفقدان، يعني فعلا حزن كبير، يعني هاي أولا. ثانيا إحنا طبعا هاي السنة الثالثة على التوالي نكون بهالمؤتمر، وهاي رسالة واضحة منا بالبلدية أنه صدقا الطفولة المبكرة في سلم أولوياتنا والتربية والتعليم عامة، لأنه النظرة هي أنه مرحلة الطفولة المبكرة طبعا الأبحاث بتأكد في مجالات مختلفة إن هي الأساس والركيزة اللي بنبنى فيها شخصية الطفل، بتنبنى شخصيته، قدرته على التواصل، قدرته على التعلم. ومن هون كان رؤية البلدية أنه نستثمر جدا بهذا المجال، وفعلا كان عندنا قفزة نوعية بالثلاث أو أربع سنوات الأخيرة بكل مجال الطفولة المبكرة.
1: على ماذا ركزتم في هذا المؤتمر؟
10: في هذا المؤتمر كان التركيز الأساسي على كل موضوع الكشف المبكر والتوجيه المبكر. للأسف عمالها بتزيد صعوبات ونسبة الطلاب اللي بعانوا من صعوبات في مجال التطور بشكل عام وبمجال اللغة وبشكل خاص، طبعا أسباب مختلفة أهمها فترة الكورونا، الحروب، ما كانش تيرور التعليم هيك متواصلة، فعمالنا بنشوف نسب بتزيد بالروضات بالحضانات. فمن هون كان جدا مهم نجهز الطواقم ونعطيهم آليات وأدوات لكل موضوع الكشف المبكر، وطبعا توجيه الأهالي لأخذ العلاجات اللازمة لضرورة تذكير الفجوات وتجهيزهم لمرحلة الانتقال الرسمي للتعلم بصف الأول.
1: يمنى، يعني في ظل التقليصات التي تتحدث عنها دائما السلطات المحلية العربية، هل وحدة الطفولة المبكرة بشكل عام في السلطات المحلية المختلفة تم المسمها بشكل مباشر لأنه ما فيش ميزانيات وهذا يعني المجال بيحتاج لكثير من الميزانيات؟
10: صحيح طبعا. صحيح. بما أنك حكيت بشكل عام، أنا راح أستثني كفر قرع فعلا لأن بمحل شوي مختلف، لأني زي ما حكيت سابقا الإدارة داعمة جدا لهذا الموضوع، ولكن بشكل عام وعلى مستوى الدولة وخصوصا بالسلطات العربية للأسف التقليصات بالأساس بتكون من الطفولة المبكرة. في إحساس إنه هاي الفئة العمرية مش مهمة، ممكن نتدارك بعدها نعطيها بمراحل لاحقة، ولكن للأسف الإشي يعني جدا غير دقيق وغير صحيح.
1: طيب، كلمة للأهالي بهذه المناسبة افتتاح السنة الدراسية وتحديدا التركيز على جودة العمل التربوي في واقع الطفولة المبكرة، ماذا تقولين للأهالي؟
10: أولا زي ما حكيت سابقا إحنا بالطفولة المبكرة بنشتغل بثلاث محاور: الطفل والأهل والطواقم. فهون طبعا أنا بدي أحيي طواقم الطفولة المبكرة وأتمنى لهم سنة دراسية موفقة. للأهالي. طبعا تمنياتي لهم بعام هيك دراسي مثمر، بهمني جدا يكونوا شركاء فعالين، يتساعدوا بالطواقم، يتساعدوا فينا بالمؤسسات البلدية. هاي مسؤولية مشتركة، إذا ما كانتش في شراكة هيك إيجابية مش رح يكون تقدم. فمن هنا
1: نعم
10: تفضل.
1: نعم أنا بدي أشكرك يمنى أبو فني، بدي أتمنى لك كل النجاح. مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية كفر قرع، سنركز هذا الموضوع أيضا في حلقات قادمة، أنا أعد بذلك مهم جدا. وأيضا نشاطر العائلة في كفر قرع، طبعا هذا المصاب الجلل، عائلة الطفلة بعد حادث الدهس. شكرا جزيلا لك يمنى.
10: مشكور أخ يوسف، مشكور، وسنة دراسية مثمرة للجميع.
1: شكرا جزيلا لك يمنى أبو فني. يوسف شداد، جسلين محمد، بريك أوسكار، تريدلر، ريتا تيودوري، شكرا لكم. نهاية أسبوع هادئة، إلى اللقاء.
2: الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله وأطلع بريت البلاد
12: لبرا؟ أكيد لا،
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجمين.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
15: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
16: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
17: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
18: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
19: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
18: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
19: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
20: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
21: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
22: عناوين الساعة من مكان: اتهام مواطن إسرائيلي بالعمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية، تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، تفكيك خلية إرهابية في قباطية، تسليم المعتقلين اللبنانيين 4 إلى الصليب الأحمر، تخصيص المكان الثاني لغوتليب في عتصمة يهوديت، وأجواء لطيفة إلى دافية الليلة.
23: الأخبار.
22: الواحدة في أورشليم القدس، السلام عليكم. قدمت لائحة اتهام بحق مواطن إسرائيلي تنسب له العمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية والضلوع في حملات للتأثير على الرأي العام، وسمحت المحكمة المركزية في الليد بالنشر أنه خضع للتحقيق في الشرطة والشبك. قام جيش الدفاع بتصفية قائد سرية نخبوية حمسوية في خان يونس أمس الأول الأربعاء، وجاء في بيان صادر عن الجيش والشباك أن المخرب محمد القاضي شارك في اقتحام ثكنة سوبا خلال مذبحة 7 أكتوبر، وكان ضليعا في احتجاز مخطوفين في رفح، كما أنه عكف في الأونة الأخيرة على تأهيل عناصر في حماس وقدرة الحركة، وعمل على التخطيط لاستهداف القوات ومواطني إسرائيل. في قباطية منطقة جنين، ألقت فجر اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 5 أشخاص، وأفيد بأنهم خططوا لارتكاب اعتداء، وتم ضبط بندقية من طراز M16 ووسائل قتالية أخرى. تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات محاولة طعن مواطنين يهود وأحد أفراد حرس الحدود عند باب العمود شرق أورشليم القدس فجر اليوم، وتم القضاء على الإرهابي بإطلاق النار. وذكرت مصادر فلسطينية أنه يدعى إبراهيم الهندي وعمره 33 عاما من حي بيت حنينة شمال المدينة. استلم الصليب الأحمر المعتقلين اللبنانيين الأربعة الذين أفرجت عنهم إسرائيل، وأمس أطلق سراح آخر. وتفيد مراسلة إذاعة كان جيلي كوهين بأنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء نتنياهو والسفيرين الأمريكيين في بيروت وأورشليم القدس ميشيل عيسى ومايك هاكابي. أعلن رئيس عتصمة يهوديت بن غفير انضمام عضو الكنيسة الليكودية تالي غوتليب إلى الحزب، وقال إنها ستكون في المكان الثاني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
22: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتظل درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. هذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 25، حيفا 23، الناصرة 22، بئر 27، وفي إيلات تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
11: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
0: خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
12: راديو مكان الأخبار.
13: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قدمت لائحة اتهام بحق مواطن إسرائيلي تنسب له العمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية والضلوع في حملات للتأثير على رأي العام، وسمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أنه خضع للتحقيق في الشرطة والشباك. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم بمقتل مسعف وإصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المواصي غربي خان يونس. جاء من جنوب لبنان أن القوات العسكرية الإسرائيلية تواصل عملياتها في مناطق مختلفة، وأفيد بتعرض بلدتي المنصور والخيام لقصف مدفعي، وكذلك بتحرك آليات في بلدة زوطر الشرقية. إلى ذلك استلم الصليب الأحمر المعتقلين اللبنانيين 4 الذين أفرجت عنهم إسرائيل، وقد أطلق أمس سراح آخر. وتفيد مراسلة إذاعة كانجلي كوهن بأنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء نتنياهو وسفيرين الأمريكيين في بيروت وأورشليم القدس ميشيل عيسى ومايك هاكابي. في قباطية بمنطقة جنين ألقت فجر اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 5 أشخاص، وأفيد بأنهم خططوا لارتكاب اعتداء، وتم ضبط بندقية من طراز M16 ووسائل قتالية أخرى بحوزتهم. أعلن رئيس عتسما يهوديت بن غفير انضمام عضو الكنيسة الليكودية تالي غوتليب إلى الحزب، وقال إنها ستحل في المكان الثاني في القائمة.
12: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: أخيرا مستمعينا، يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتظل درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في أورشليم القدس 17، تل أفيف 25، حيفا 23، الناصرة والجولان 22، جبال الجليل 18، اللد والرملة 24، ومع بئر السبع نختتم مع 20 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند الثالثة. طاب يومكم.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
16: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
15: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
15: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
17: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
15: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
18: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
15: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

تحية لكم لكافة مستمعينا ومستمعاتنا، أنتم برفقة راديو مكان. 7 دقائق بعد الثانية، ساعتنا الآن حتى 1:30 نواصل مع هذه الباقة من الأغنيات حتى تلتقون طاقم مكان الرياضي عند 1:30 من استوديوهاتنا في حيفا حتى الساعة 6:00.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. برنامج مرأة وأهداف، وإياكم نمضي بإذن تعالى حتى الساعة السادسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. مرأة وأهداف مع المباريات التي انطلقت هذا الأسبوع في الدرجات الدنيا. جوسلين محمد إبريك، أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. أمس جديروت فاز على الشباب الطيري بالنتيجة 4-1، إبطن فاز على مكابك فركان ظهر اليوم بالنتيجة 4-0، محمد نجمي سجل 3 أهداف. يركز لنا خلال البرنامج نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. فتعالوا بنا رأسا إلى الزميل سمير سليمان نيشر أمام شباب طمرة، اتحاد طمرة. تحية لك، أهلا بك سمير من نيشر.
1: وأجمل تحية رياضية لك زميل محمد الشيخ خليل ولعموم المستمعين. موسم جديد زميل محمد نفتح صفحته اليوم، موسم نتمنى أن يكون عنوانه المتعة الروح الرياضية. اليوم نعلن انطلاق المشوار في الدرجة الأولى، فرق تبحث عن الصعود وأخرى تريد البقاء بشكل لائق ومشرف. الموسم الفائت زميل محمد صعد الأخاء الناصر الدرجة الأولى بعد أن تجمد هبوط الفرق ليتوسع دور الدرجة الأولى إلى 18 فريق. وفي نهاية هذا المطاف في هذا الموسم أيضا فريق واحد سيصعد وفريقان سيودعان الدوري. وما نريده زميل محمد هو أن يكون موسم إثارة، موسم تحدي، وأن يستمر الدوري حتى نهايته. الطمراويون يحضرون لهذه المباراة بعد الخسارة الكبيرة الثقيلة المذلة في مباراة الكأس بالنتيجة الثقيلة 6-0 أمام نوفا جليل الهابط إلى الدرجة الأولى. بالمقابل نيشر يحضر لهذه المباراة في مباراة الكأس، فاز على هذا الملعب هنا 5-1 أمام نفي شعنان. نكون زميل محمد مع تشكيلة الفريقين، عروني نيشر الذي يرتدي الزي الأبيض الكامل والذي يود أن يصعد إلى الدرجة الممتازة. في حراسة المرمى دورون ميخائيلي، لاعبو الميدان أفيف بيتون، أفيف كاتان، غير حميم، دودو بن شمعون، يارين دافيدوفيتش، لاهب دهان، معتصم عساوي، صالح صفية، قاسم الحلف، والكابتن المهاجم شادي مصاروي. بالمقابل الطمراويون اتحاد طمرة في حراسة المرمى عمي تريل، في الدفاع اياد الحاج، ايهم فعور، يوسف عساوي، محمد ابو عامر، في خط الوسط محمود سبعني، عصام عطري، راني حمزي، بشار شاهين، وفي خط الهجوم الثنائي خالد عواد ومحمد ربيع. يحكم ويدير هذه المباراة الحكم اوري عزرا، يساعده على الخطوط كل من احمد كبها من برطعة وإيتاي كاتس، والحكم الرابع هو نعم نبون بحضور أفراد قليلة هنا على المدرجات، ليس أكثر من 40-50 متفرج. أجواء الطقس هنا يعني نوعا ما مثالية لمباراة كرة قدم. نكون ما يجري على أرضية الملعب، 5 دقائق الكرة مع عناصر نيشر. حراسة المرمى هذا هو دورون ميخائيلي إلى رحميم يتوغل، يبحث عن مساند ليرسل الكرة من هناك إلى صفية مع الكرة، ماذا يفعل هناك؟ دفع، ماذا يشير الحكم يشير إلى استمرار، تعود الكرة إلى صفية مرة أخرى، يبحث عن مساندة، يرفع برأسه باحث عن مساندة، يعيد الكرة من هناك إلى هذا اللاعب أفي كاتان إلى من جديد الناحية اليمنى إلى هذا اللاعب معتصم عساوي من قرية كفرمندا، من هناك إلى منتصف الملعب، تنقل هذه المرة إلى الناحية اليمنى، لكن تخطف الكرة من عناصر طمرة، من طمرة هنالك ترسل الكرة والكرة منقولة مقطوعة إلى رمية التماس. أشار لي المدرب طمرة موسى دياب بأن الخسارة الثقيلة في مباراة الكأس أتت بعد أن لعبت تشكيلة الفريق كانت بلاعبي شبيبة، وانضم هذا الأسبوع عدة لاعبين تم تسجيلهم في الاتحاد العام، وقال لي سنكون فريق ند قوي ونريد الثبات وأن نبقى في الدرجة الأولى. رمية التماس، نقل التماس لصالح الطمراويين، هنا لكيرس الكرة، يوسف عساوي إلى لاعب الهجوم عسام عطري لا يتعامل مع الكرة بالشكل الجيد، والكرة تنقل والكرة مقطوعة، ومخالفة لدفاع طمرة، لدفاع نيشر، وهذه فرصة لإعادة البث إليك في الاستوديو. 7 دقائق هنا في نيشر 0 طمرة 0. إليك زميل محمد،
0: شكرا جزيلا لك. إذن خسارة ثقيلة مني بها الشباب الطيري. جديروت فاز على الشباب الطيري أمس في الدرجة الأولى الأسبوع الأول من الدوري 4-1، وظهر اليوم اتحاد إبطن يفوز على مكابك فركان 4-0، أولغا فاز على عرعرة بالنتيجة 7-2، وأورع كيفا فاز على كشافة حيفا بالنتيجة 2-0. يتوزع مراسلون ومندوبون في كل الملاعب وسنوافيكم بالنتائج. والزميل مشير قدح يتواجد طبعا ليركز نتائج الدرجات الدنيا لنوافيكم بها رويدا رويدا أول بأول وتحديدا من خلال هذا البرنامج ملاعب وهداف، حيث تنطلق المباريات حتى السادسة. نحن معكم بإذن الله حتى آخر صافرة للحكم في آخر مباراة والتي تنطلق في الرابعة مكابي أحمد نجدات أمام الطيري. حتى نكون مع اللقاء الأول مع الطيري مع أحمد خاسكي نحاول الاتصال به. نعاود إليك سمير سليمان نيشر 0-0 أمام طمرة درجة أولى.
1: دخلنا مدار الدقيقة الثانية للكرة الآن لصالح نيشر، هذا كان يتوكل يبحث عن كرة هنالك يواصل الكرة هنالك إلى ركنية، أي هجمة جميلة منسقة، انتقلت الكرة من الناحية اليسرى، كان هذا اللاعب جاي رحمي بعث الكرة إلى هذا اللاعب دهان القادم من مجدال عمك، توغل مرة من الأول لكن هناك لاعب من طمرة خلص الكرة إلى ركنية، ركنية أولى في المباراة. هل سنشاهد هدف ببث حي مباشر هنا عبر الراديو مكان ترفع الكرة؟ الكرة عالية ولاعب الدفاع يشتتها، تعود الكرة مع بن شيمون يرفع الكرة، الكرة عالية تطير وحارس طمرة بقبضة يده يخلص الكرة، تعود مع لاعبي نشر أفضل مع بداية المباراة، تعود الكرة مع صفيه، من صفيه الى هذا اللاعب معتصم عساوي على الناحيه اليمنى يرفع براسه يرسل كره الى قاسم الحلف كما يقولون في الحلف، جاسم الحلف ترسل كره ومن هناك الى رميه تماس لصالح الفريق من نيشر. كما ذكرت عده فريق زميل محمد ستنافس وبقوه من اجل الصعود الى الدرجه الممتازه، بضمنهم أبو عيل من الفحم، نوفا قليل، نيشر، ربما الطيري لم نعرف اليوم يبدأ هذا الموسم. الكرة تنقل، الكرة من هناك مخالفة، الحكم يشير لا شيء، كان هناك بمطالبة، كان شادي مصاروي يطالب بركلة جزاء، ماذا يشير الحكم؟ يشير إلى ركنية، شادي مصاروي غاضب على الحكم، أنا شاهدت يعني شد بقميص المهاجم شادي مصاروي، الحكم يشير إلى ركنية بعد أن أشار له الحكم الراية، ركنية ثانية لصالح الفريق المحلي من نيشر. وصالح صفية ابن أبو سنان لعب في الطير عدة مواسم يذهب إلى الناحية اليمنى إلى الرواك الأيمن لتنفيذ الركنية، أشاهد أربعة لاعبين، خمسة لاعبين الآن بأزي الأبيض الكامل داخل منطقة الجزاء، نظرة إلى الساعة، دخلنا مدار الدقيقة العاشرة هنا في استاد نيشر الجميل المميز الكبير. صالح صفي يضع الكرة، ننتظر حتى تنفذ، صفي يضع الكرة، يبرمج الكرة، يهندس الكرة، سينفذها بالقدم اليسرى، هل سترفع أم ستكون هنا كرة مدروسة؟ ترفع الكرة بنهاية المطاف وبرأتي الكرة هناك خطيرة، لكن دفاع طمرة يتماسك يتربص لهذه الكرة وترسل الكرة، ترسل الكرة تعود مع دفاع طمرة الآن سيذهب لإحضار الكرة لتنفيذ رمية التماس لصالح الفريق الطمراوي. من يذهب لتنفيذ رمية التماس؟ هذا اللاعب أيهم فعور ينقل الكرة من هناك مجددا للاعب محمد ربيع ابن قرية المشهد، من هناك تنقل الكرة إلى قاسم الحلف هذا اللاعب المميز يتوغل الحلف يرسل كرة عرضية، وهنالك دفاع طمرة متماسك ويشتت الكرة إلى رمية التماس. أنتم تستمعون بأن الضغط كله لنشر، بالمقابل طمرة تتقوقع تتمركز في الدفاع، رمية التماس من هناك تنقل إلى هذا اللاعب قاسم الحلف، تقطع الكرة من دفاع طمرة مرة أخرى، تعود مع لاعبي نشر ترسل الكرة، كان هذا اللاعب صالح صفي، والكرة تتعالى هنا عالية لتكون رمية ضربة مرمى لصالح الفريق الطمراوي الضيف. هنا إذا أستمع الشارة إليك محمد، أنت تود البث ولذلك 11 دقيقة 0-0 إليك في هذه المرحلة.
0: إذا فريق اتحاد إبطن فاز على مكابي كورونا 4-0، محمد نجمي سجل 3 أهداف، تألق في هذه المباراة المدرب محمد عمري المخضرم، تحية لك، أهلا بك، مساء الخير محمد عمري مساء الخير. إذن معنا على الخط الهاتفي محمد عمري وسنكون في اتصال محاولة للحديث إليه، وهذه فرصة لنكون في نشر حتى يتسنى لنا أن نستمع إلى كلمات من عمري. نأخذ البث منك سمير سليمان عندما يتم ذلك.
1: إذن 12 دقيقة هنا في نشر 0-0، نشر تحاول، نشر تسيطر، نشر تحول عن الرواق الأيوان تارة وتارة عن الرواق الأيسر. هنالك هذا اللاعب قاسم الحلف يتقدم، لا تصل الكرة إلى قاسم، بل هنالك دفاع صمرة أقرب إلى الكرة، هذا اللاعب براني حمزي الكابتن، وتشتت الكرة من لاعب الدفاع في نشر إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح الفريق الصمراوي. من يذهب لإحضار الكرة؟ إياد الحاج، الحاج على تنفيذ رمية التماس من هناك من منتصف الملعب، يرسل الكرة، الكرة قصيرة إلى محمد ربيع، مرة أخرى رمية التماس ثانية على التوالي للضيوف من طمرة، تنقل إلى الحاج مرة أخرى، الحاج يمر، الحاج يتوغل، يحاول يسيطر على الكرة إلى راني حمزي، حمزي تخطف الكرة من راني حمزي إلى صفية من نيشر، نيشر من هناك مع الكرة هذه المرة على الناحية اليمنى، يحاول صالح صفية، صفية ولكن الكرة تقطع هنا خط المرمى التماس وإلى رمية التماس
0: نعم.
1: وإلى المقابلة
0: نعم
1: إلى
0: نعم
1: محمد
0: نعم.
1: عمري، وأنا شاهدت المباراة.
0: مشانك خليك معي، خليك معي، مشانك خليك معي، إذا عندك أي سؤال أعلم جيدا أنك شاهدت المباراة. بجملتين لخص المباراة سمير، بجملتين كمهني صحفي.
1: يعني إفصن كانت الأفضل طوال المباراة، وتحققت على الأقل تسجيل 5-6 أهداف بل 7 أهداف، لكن البطاقة الحمراء الأولى الغير مبررة من لاعب كفر كان الذي تشاجر مع أحد لاعبيه، وهنالك أشرت لها البطاقة الحمراء، هي ما أثرت يعني على المباراة، وأيضا لاعبوه كفر كان يعني لا حول لهم ولا قوة كانوا في المباراة. إفصن كانت الأفضل.
0: رسلان أمارة اللاعب ذلك بطاقة الحمراء، رسلان أمارة.
1: نعم بداية المباراة.
0: إذا أردت أن تطرح سؤالا، محمد عمري المدرب واللاعب المخضرم في فريق إبطن، تحية لك، مساء الخير محمد.
2: تحياتي أخي محمد، إن شاء الله خير.
0: مباراة سهلة للغاية؟
2: الحمد لله، اللعيبة عندنا عمل المباراة سهلة.
0: اللعيب اللي عندك ولا الضعف اللي في مكابك فركان، اللعيب غير مجرب فريق بالقوة تلملم حاله؟
2: هيك وهيك، بديش أنا فوت على أشياء ما تخص الفريق عندي. الفريق الحمد لله لعب مباراة ممتازة، أداء رجولي، والهم إيش عندنا؟ 3 نقاط. يعني تعرف محمد بالدرجات الثانية هنا تقدرش تعرف مين ضعيف من غير، يعني أيامات تكون تجيب يوم مش منيح تقدر تخسر مع فريق زي ما كان كفر كان.
0: ممكن، وصارت هاي الشغلات، وأنت طبعا أكثر من يعرف. الكادر عندك هيك مكتمل محمد عمري؟
2: لا، في لاعبين ضفت جديد للفريق، شادي صالح، وجبت هشام عفيفي.
0: من ما طلعت انت على الدرجه الثانيه ابطن معك والفريق دائما اسم على مدار سنتين وهي ثلاثه، اسم كبير، اسم كبير يستطيع ان يقارع وينافس وان يتحدى وان يقترب من يركا وشفعمر سنه؟
2: أنا حسب شو أنا أعرف عن فريقي وعن الدرجات هاي، اللي بعد حالي إنه أنا أكثر واحد يمكن عندي خبرة بالدرجة الثانية.
0: طيب.
2: صار لي فيها تقريبا 15 سنة. إبطن يقدر ينافسه يركا، يقدر ينافسه شفعمر، بس كل الحكي قاعد يروح على يركا وشفعمر، يعني شيء إحنا كيفين عليه حتى.
0: ليش يعني على أساس تسلط الأضواء والضغط يكون هناك وأنتم بتلعبوا بدون ضغط هذا؟
2: أول شيء أنا دائما أفهم اللعيبة إنه لما نلعب بضغوطات إحنا لازم أول 6-7 لاعب نفكر بس كيف نجيبهم ونخلص ضغوطات على غيرنا.
0: طلع عادة فريقك كان مرتاح ماديا كل السنوات، المجلس الإقليمي بيساعد، اللي حواليك بيساعدوا، بعد الأمر ميسر ولا ستصعب عم تصعب الأمور المادية؟
2: بعد الناحية المادية الحمد لله احنا دائما مزبطين وضعنا ومدربنا رحلنا، يعني ما مش صح نزيد ولا ننقص عن الميزانية المحدودة.
0: لاعب مدرب بنفع محمد عمري بالدرجة الثانية؟
1: والله هذا السؤال كان يا محمد، هذا السؤال كان
0: يعني يلا قول يا سمير. كله
1: صعب يعني المدرب يكون ولاعب، خاصة يعني انه صعب يمشي اللعبة وهو مدرب وهو لاعب، صعب عليه لمحمد عمري. انا باعتقادي على محمد عمري ان يختار اما ان يكون مدرب او لاعب.
0: قول جاوب.
2: مظبوط 100%، أنا معك هذا الشيء. هذا الشيء يعني صار 3 سنين، هاي السنة الثالثة اللي كتير صعب علينا، بس إن شاء الله الحمد لله إنه قدرنا نختم كمان هي مناسبة على رجل ما كان نصرح إنه خراس قرطام جدد العقد كمان معانا، وشادي صالح وأحمد وهشام عفيفي، اللي يقدر محمد عمري يقدر يرتاح ويقدر يعني يفضل نص ساعة وعشرين دقيقة.
0: أوه يعني وأخيرا هذا الأمر. بدك تفاجئ وممكن يعني تحتفل بارتقاء 9-10 سنة؟
2: لا تكرهونا شيئا.
0: طيب ماشي، وهذا ولا وعسى أن تكرهوا خير لكم، بس بدنا نسأل يعني وارد في الحسبان ولا مش بهذا الاتجاه؟
2: ورد بالحسبان. احنا بنشوف الاشياء كيف تمشي معانا، من هلا صار 12 لواحد، اذا شفنا حالنا انه احنا نقدر ننافس راح ننافس، ونقول هالتصريح يعني، اذا شفنا الامور ما نقدرش ننافس وبعيدين عنينا، فيش عندنا اي مشكله ناخذ خطوتين لورا.
0: طب بدك تحضر مين بدك تحضر؟ بدك تطلع تحضر كفر سميع اللي عندك الجمعه الجايه اذا انا مش غلطان، انت مستضيفين
2: الجمعه اللي بعدها؟ الجمعه
0: الجايه اللعبه الجايه، الجمعه الجايه استراحه مزبوط، برنامجنا ساعتين، قصدي اللعبه الجاي انت من اللي 19 الشهر انت اللي راح تستضيف كفر سميع، راح تشوفه؟ لا مش طالع تشوفه.
2: انا استضيف
0: كيف؟
2: انا استضيف كفر
0: سميع. ما بقول لك راح تشوف اللعبه اليوم مع كفر مندا، ولا بدك تروح لعبه بكره ابطن تحضرها؟ عفوا يركا فريقك السابق، ولا هاي ولا هاي؟
2: انا وعدت فايد حصول ناجح على يركا ان شاء الله، اروح على يركا وكفر سميع. انا بعرف ان السن مرقت، بعرف كل لعيب غير ختم، بعرف ان هن فريق ممتاز يعني، لعبوا صحيح مباراه كاس دولي مع يركا، يركا ضربوهم 4 بس هذا مش كل الفريق عنده اللعب.
0: رايح تيف وعد فايد حصول تحضر عنده من شان تتمنى له ما يغلبش بكره؟
2: الله
0: بطلعش
2: هاي الامور
0: اخي محمد، ما هذا مالك يعني، هو بده يتمنى لك تغلب، هو بده يتمنى يعني الفريق المنافس بتمنى لغيره يغلب.
2: انا متاكد 100%
0: فهد حسون بتمنى
2: للكل يغلب،
0: بتمنى للكل، بتمنى رفع عامر يغلب وتمنى لك
2: لا
0: تغلب.
2: رفع عامر لا شيء ثاني،
0: هو وإلك بتمنى تغلب.
2: لا يمكن بعد الحكي تاعي اليوم يغير رايه.
0: سمير عندك ملاحظه او سؤال محمد؟
3: عندي ملاحظه، يعني هو قرر انه بقول انه بده يجي مدرب يصير مدرب، لكن محمد عمري كان اليوم من افضل اللاعبين على ارضيه الملعب، يعني عنده لمسه التاتش المميز.
0: ما احنا مزبوط مزبوط،
3: طلع لعيب بمستوى عالي
0: مزبوط. احنا بنسال، بدي اقول لك شغله بس واحده، مزبوط بنسال اسئله صعبه بس كلمه حق تقال. هذا الولد اللي اسمه محمد عمري بكبرش، عنده كنه 10 11 12 ارتقاء، بس مشان تكون عارف كان له محل في الدرجة الممتازة في الأخاء لسنوات طويلة، لكن بسبب عمله وشغله في القرية اضطر انه ينزل على الدرجات الدنيا. بدوش شهادتنا محمد عمري؟ لا
2: هاي الحقيقة أخي محمد مظبوط الاشي، كثير انا ركزت اكثر بشغلي من الفوتبول، لانه شفت انه الاشي اذا بتلعبش من الدرجة الممتازة بتكون لاعب مهمة، والدرجة العليا يعني مش راح يكون عندك كيف داود لك إياها يعني
0: مستقبل
2: من ناحية، طبعا كمان من ناحية مادية ومن ناحية هذا، أنا سبب المعيش اليوم اللي تطبل اللي يأخذ مبلغ صغير لدرجة جوز لدرجة مشي بيته لدرجة ابن عيني، عشان هيك قررت إنه أشتغل وألعب فوتبول وأعمل مقاول، والحمد لله رب العالمين ماشي معي الأمور أحلى.
0: محمد عمري بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: الى اللقاء الى اللقاء. سمير سليمان خذ البث حتى ينضم الينا محمد الضافر، مباراه جت امام كارميل
3: 19 دقيقه. سمير محمد تبقى النتيجه سلبيه 0-0، لكن وطأت وتيره اللعب بشكل كبير، هنالك اللعب يتمركز في هذه الدقائق في منتصف الملعب، الكره الان مع دفاع نشر بالهجوم، الان سيحاول الفريق من نشر هنا بناء هجمه جديده، الكره مع اللاعب دافيد بن شمعون، بن شمعون قصيره تنقل الكره الى الناحيه اليسرى، هناك رحمين كتم الان مع الكره الى رحمين مره اخرى، يتقدم رحمين بالكره، يتوغل يرفع براسه، ماذا سيفعل رحمين؟ يرسل كره عاليه عاليه الى شادي مصاري، البحث دائما وابدا عن المهاجم مصاري، لكن الكره تطول الى حارس طمره عميد تاريل، من أريل إلى لاعب الدفاع، هذا اللاعب خالد عواد يرسل كرة، الكرة غير معنونة من لاعبي طمرة، دائما وأبدا لاعبي طمرة ترسل الكرة، لكن الكرة التي يرسلها الفريق الطمراوي غير معنونة، الكرة مع دفاع طمرة مع دفاع نشر عفوا، من هناك إلى الناحية اليسرى، ماذا يفعل هذا اللاعب؟ الكرة تنقل والكرة هنالك إلى دفاع طمرة، ومن هنا زميل محمد يعني بعد سماحك نرسل كل التحيات وكل السلام لإبراهيم الجداد أبو خالد بعد أن أجرى عملية قلب مفتوح، نتمنى له السلام الكامل وأن يعود إلى المدرجات إلى الملاعب، نشتاق لمثل هذا الأشخاص إلى الملاعب.
0: سنكون أشكرك في هذه المرحلة. لمن لا يعلم من هو إبراهيم الجداد أبو خالد، شخصية رياضية مرموقة جدا، من أروع الأشخاص الذين يتعاملون في مجال الرياضة في حسن الخلق والأخلاق وحسن الإدارة وعشق الفريق الكبير جدا، حمدا لله على السلامة والإداري إبراهيم الجداد. ويا سمير الأسبوع القادم، لأنه غادر المستشفى بالأمس بعد عملية قلب مفتوحة ناجحة إن شاء الله، سنتحدث إليه هكذا وعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ألف ألف سلام يا أبا خالد.
3: سلام يا أبو خالد.
0: إذن شكرا لك في هذه المرحلة زميل محمد الضافر في مباراة المرتكي الحديث، المرتكي حديثا للدرجة الأولى اتحاد جت أمام كرميل. تحية لك، مساء الخير محمد الضافر.
4: والتحيات لك محمد والشيخ اشتياق وعناط، لك محمد شيخ خليل ولكافة المستمعين الكرام من ملعب جت البلدي. ست دقائق على بداية المباراة بين أبوعلى أبناء جت وأبوعلى عروني كرميل، 0-0 ما زالت النتيجة. ورأسا إلى تركيبة الفريقين، الفريق المحلي من أبوعلى أبناء جت افتتح المباراة بالتركيبة التالية بين الخشبات الثلاث: رسمي، غرة، عبد اللطيف جمل، محمد سعدي، أكرم عسلي، مسعود ودت في خط الدفاع. في خط الوسط محمد وتد، علاء زامل، إدمون عازم، عمر غرو في خط الهجوم، يوناتان سقيف، عمر عوضي، وسبعة أو ثمان لاعبين لم يمروا في سلطة مراقبة الميزانيات لفريق هبوعيل أبناء جت. الأمر الذي دفع بمدرب الفريق في إضافة إلى تشكيلة الفريق الأساسية اللاعبين البدلاء وليس اللاعبين الأساسيين. إذن خمسة لاعبين أساسيين من بين ثمان لاعبين لم يمروا في سلطة مراقبة الميزانيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم. الفريق الضيف من هبوعيل عروني كرميل افتتح المباراة بالتركيبة التالية: في حراسة المرمى نير ريكوفيشيك، إيتاي جولدنبرغ، عميد مزراحي، إيتاي إرزي، محمد كنعان في خط الدفاع. في خط الوسط تومر هيركوفيتش، أكرم مريح، محمد مادي، حسين ياسين، وفي خط الهجوم عمر ترجمان وبين أزولفيل. يحكم هذه المباراة الحكم المركزي يوسف معلم، الذي ألقى بعض التعليمات والكلمات الطيبة في افتتاحيات المباراة عند بوابة الملعب، والذي لاقت استحسانا من اللاعبين ومن إدارة الفريقين. يساعده على الجانبين حلا عرضات وياهب حزان. 7 دقائق والنصف نتقدم إلى 8 دقائق على المباراة، وما زالت النتيجة 0-0. إليك في هذه اللحظات.
0: شكرا لك محمد الضافر. سمير استمان فقط النتائج: ابطن مكابي كفر كان 4-0، جدروت شباب الطيري من الدرجة الأولى 4-1، أولجا عرا عرا 7-2، أورع كيفا كشفت حيفا 2-0، نستيونا أبو غوش 2-0. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. سمير استمان النشر أمام طمرة.
3: 25 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة على حالة سلبية 0-0. نيشر مرة أخرى يحاول، هذا اللاعب عساوي، معتصم عساوي إلى قاسم الحلف، حلف على الناحية اليسرى يحاول، يا تمتلك هذا اللاعب مهارات فردية رائعة، يرسل الكرة إلى منتصف الملعب، هنالك عساوي مرة أخرى. ماذا يفعل عساوي؟ عساوي ماذا يفعل؟ يرسل الكرة، الكرة إلى صفية مع الكرة، يتوغل صفية. إذا تسمعون بأن عدة لاعبين من المجتمع العربي يلعبون ضمن فريق نشر بالإضافة إلى صالح صفية. قاسم الحلف، الكرة من اللاعب، هناك ضربة، هناك تسلل، لكن الكرة كانت خطيرة للغاية بعد لعبة الكرة، وهناك لاعب دهان بعث الكرة، ولكن التسلل أتى في الرمة الأخير. إذن هجمة أولى منسقة بشكل رائع. إذن كنت أود أن أقول بأن عدة لاعبين من المجتمع العربي يلعبون في نيشر بالإضافة إلى معتصم عساوي وصالح صفي وقاسم الحلف وشادي مصاري، أيضا أشاهد على دكة الاحتياط إياس مصالحة واللاعب السخنيني، اللاعب عدي شلاط أول آخر يتواجد على دكة الاحتياط. 6-7 لاعبين من المجتمع العربي يلعبون ضمن نيشر، وهذا يقول بأن الفريق من نيشر هو يمتلك فريق متكامل، فريق قوي، فريق يعني يحاول أن يوصل بين العلاقات بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. نود
0: هل هناك فرصة لشرب الماء يمنح الفريق
3: بالذات في هذه الأثناء؟
0: يعني موجودة. طيب شكرا لك في هذه المرحلة، نعود إليك بعد الأخبار إلا إذا جد جديد قبل الأخبار. عودة إلى محمد الضافر. جت أمام كرميل،
4: 9 دقائق على المباراة، وما زالت النتيجة 0-0 بين أبوعيل أبناء جت وأبوعيل عروني كرميل. وهذا فريق أبوعيل أبناء جت رغم النقص العددي والكادر البديل الذي افتتح المباراة، ولكن أشن بعض الهجمات على مرمى أبوعيل عروني كرميل، ولكن هذا اللاعب أكرم شريح هو كابتن فريق أبوعيل كرميل، كان في المكان الصحيح لفرصتين منذ بداية المباراة. 9 دقائق وكانت هناك فرصتين لفريق أبوعيل أبناء جت، ولكن دفاع كرميل كان في المكان الصحيح ينتقد مرماه يدافع عن مرماه بشكل منظم بشكل صلب، يمنع كل هجمات الأبناء جت من دخول نصف مرماهم نصف مرماهم. وهذا الحارس أيضا الحارس نير ريكوفيتشيك يقف في المكان الصحيح بين الخشبات الثلاث، يوجه التعليمات لدفاع أبو عيل كرمائل، وأبو عيل كرمائل يلعب بشكل عصبي أكثر بشكل متوتر أكثر منذ بداية المباراة. إذن ضربة حرة مباشرة لفريق أبو عيل أبناء جت إلى وسط الملعب نحو لاعب أبو عيل أبناء جت عمر غرة. من عمر غرة يعيد الكرة مرة أخرى إلى إدمون عازم، من إدمون عازم من هناك دفاع أبو عيل كرمائل يقطع هذه الكرة، الكرة تعود مرة أخرى إلى محمد وتد، محمد وتد بوسط الملعب إلى مسعود وتد، مسعود وتد يفتش على لاعب غنى معطى يعيد الكرة إلى محمد سعدي في خط دفاع أبو عيل أبناء جت ومقطوعة من كرمائل في وسط الملعب، كرة مبعثرة في وسط الملعب. ماذا يشير الحكم؟ الحكم يشير إلى ضربة حرة مباشرة من وسط الملعب لصالح فريق أبو عيل كرمائل، كان تدخل على اللاعب محمد كنعان، وهناك الحكم وصل إلى المنطقة نفسها وأشار بشكل مباشر إلى ضربة حرة مباشرة. إذن هجمة مرتدة سريعة لأبو عيل أبناء لأبو عيل كرمائل نحو مرمى أبو عيل أبناء جت، ولكن الحارس حارس المرمى رسمي غرة في المكان الصحيح، التقط الكرة قفز عاليا، التقط الكرة وحمى مرماه من هدف شبه مؤكد في دقيقة 11 دقيقة على المباراة. أبو عيل أبناء جت 0 أبو عيل كرمائل 0. إليك محمد.
0: شكرا لك. بعد الأخبار لنا عودة إن شاء الله، ونحن سيداتي وسادتي نتواصل وإياكم. زميل عنان عماشي يوافينا، منبع الجولان يتقدم 1-0 على أبو عيل عمال في مباراة خارجية. أيهم زهوي سجل الهدف في الدقيقة 22 دقيقة. نتيجة وجملة أخرى سمير سليمان في مباراة نيشر أمام طمرة.
3: 29 دقيقة 0-0، نيشر أقرب إلى الهدف الأول ربما في نصف الأخبار.
0: إذن سيداتي وسادتي إلى هنا يأتي الجزء الأول من ملاعب وأهداف، نعود إليكم بعد نشرة أخبار الساعة الثالثة لنواصل وإياكم حتى الساعة السادسة ما يجري في الملاعب. يتواجد مراسلون مندوبون في كل الملاعب المختلفة من الدرجات المختلفة. أجمل تحية من أسرة البرنامج جسلين محميد بريك أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل. بإذن تعالى لنا عودة بعد الأخبار، ولكن ما سجل من نتائج أمس واليوم ضافر ضربة حرة
3: لديه. نعم ضربة جزاء لأبو عيل أبناء جت، ضربة جزاء على بعد 11 متر
0: معك حتى أخذ البث.
3: نعم محمد، هناك لاعب أبو عيل أبناء جت دخل إلى مرمى إلى داخل منطقة العمليات، خذوا هات مع لاعبي أبو عيل أبناء جت يوناتان سقيف عمر عوضي وعمر غرة من هنا إلى هناك، وهذا اللاعب لاعب أبو عيل أبناء جت محمد وتد سقط أرضا، والحكم المركزي يوسف معلم يشير بشكل
0: سمير سليمان. سمير سليمان
3: 1-0 للنشر.
0: شكرا لكم. الأخبار أخبار
5: الليلة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: الله يحملك إياه صار شاب،
9: خلي لك أولادك طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
8: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
11: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: راديو مكان الأخبار.
13: الثالثة ساعتنا الآن في مكان أسعد الله أوقاتكم. في قباطية بمنطقة جنين ألقت فجر اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع القبضة على خلية إرهابية مؤلفة من 5 أشخاص، وأفيد بأنهم خططوا لارتكاب اعتداء، وتم ضبط بندقية من طراز M16 ووسائل قتالية أخرى بحوزتهم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم بمقتل مسعف وإصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المواصي غربي خان يونس. جاء من جنوب لبنان أن القوات العسكرية الإسرائيلية تواصل عملياتها في مناطق مختلفة، وأفيد بتعرض بلدتي المنصور والخيام لقصف مدفعي، وكذلك بتحرك آليات في بلدة زوطر الشرقية. تعكف طواقم الإطفاء مستعينة بطائرات في هذه الساعة على إخماد حريق شب قرب مستوطنة جفعوت بمنطقة جوش عتسيون، وتم إجلاء سكان خط المنازل الأول من المستوطنة خشية من انتشار النيران. وجاء من سلطة الإطفاء قبل قليل أنه تمت السيطرة على الحريق. أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد عفواً عن عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي أياماً معدودة بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بارتكاب جرائم من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام. وقد سلم لبنان القرضاوي إلى الإمارات مطلع العام الماضي بعد أن دخل أراضيه عن طريق معبر المصنع الحدودي قادماً من سوريا. ويشار إلى أن القرضاوي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، وهو مطلوب لدى السلطات المصرية أيضا لإدانته بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب.
14: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
15: بالله عليك أنت بتحكي بكل عقلك.
14: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 29، تل أبيب يافا 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 34، وفي اللد ورملة 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الهاتف. اولا تحية لكم محمد ظافر ابو عيل اتحاد ابناء جت امام كرميل.
1: والترتيب الصحيح ابو عيل ابناء جت 1 ابو عيل عروني كرميل 0 والمسجل هو مسعود وتد. مسعود وتد عن ضربة جزاء عن بعد 11 متر وهذا الحكم المركزي يوسف معلم بشكل مباشر وبلا تردد أشار إلى النقطة البيضاء تجمع من حولها لاعبيها أبو عيل أبناء جت وسلموا الكرة لصاحب الهدف هدف الصفق مسعود ودت. ومسعود ودت بلا تردد أمام الحارس نير ريكوفيتشيك ويرسل كرة أرضية قوية من الجهة اليسرى لتعانق الشباك وتعلن أبو عيل أبناء جت 1 أبو عيل كرميل 0. وكانت هناك أيضا فرصة عن ضربة حرة مباشرة عن بعد 20 مترا من الزاوية اليمنى لحارس مرمى أبو عيل أبناء جت وهذا عمر ترجمان من أبو عيل عروني كرميل صوب كرة صاروخية ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر وعروني ناشر في اللحظات الأخيرة تحاول بشكل قوي بشكل مكثف بشكل مركز شن هجمات على مرمى أبو عيل أبناء جت لتحصيل هدف التعادل. إليك في هذه اللحظات لنقل مدار الدقيقة 20.
0: إذن 1-0 سيداتي وسادتي ملاعب وأهداف حتى السادسة بإذن تعالى. أسكار تريدلر جاسلين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. نتواصل وإياكم. أرائيل يتفوق على المشهد بالنتيجة 1-0 وتماما قبل شارة الأخبار 1-0 يتفوق فريق نيشر على طمرة. سمير سليمان
2: 1-0 لنيشر تماما فقط الهدف في دقيقة 30 تواجد الآن في دقيقة 38 إلى قصة الهدف كانت مخالفة لصالح نيشر رفعة الكرة ولاعب طمرة بالخطأ يضع الكرة برأسه إلى الزاوية البعيدة هنالك عجز حارس طمرة عميت هريل إلى التقاطها 1-0 لنيشر غير مفاجئ تماما زميل محمد. الآن الركنية لصالح طمرة وهي الركنية الأولى بعد مرور 39 دقيقة الركنية لصالح طمرة. هل سنشاهد أيضا هدف لطمرة؟ اللاعب المدافع إياد الحاج يرفع بيده إشارة من هناك الآن سيرسل كرة ترفع كرة عالية ولاعب نشر يخلصها الكرة إلى عساوي إلى من؟ إلى لاعب دهان لا بل هذا اللاعب يريل دافيدوفيتش مع الكرة ماذا يفعل دافيدوفيتش من هناك إلى قاسم الحلف إلى لاعب دهان الآن لاعب مع الكرة إلى قاسم الحلف ومرت سلامات على دفاع طمرة. أي هجمة مرتدة جميلة منسقة ابتدأت مع رحميم إلى لاعب دهان إلى هذا اللاعب قاسم الحلف الذي بعث كرة بالقدم اليسرى وهنالك مرت من أمام المرمى كانت خطيرة لصالح نيشر. إذن الآن رمية التماس لصالح الفريق الضيف من طمرة. من هو هذا اللاعب أيها

0: فعور، تعود الكرة خطوة جميلة إلى هذا اللاعب رامي حمزي، حمزي مع الكرة، بلا يوسف عساوي، عساوي إلى الآن رامي حمزي، رامي حمزي مع الكرة، يوسع الكرة إلى محمد ربيع، هل يصل محمد ربيع؟ لا، بل حارس المرمى، حارس مرمى من نيشر، هنالك وهنالك الراية عالية، يتواجد أحد من لاعبي طمرة في التسلل، الكرة مع عساوي، عساوي نظر إلى الساعة، دخلنا مدار الدقيقة 40، 1-0 لنيشر، 1-0 مستحق للفريق المحلي من نيشر، عساوي مع الكرة إلى صالح صفية الفعال منذ بداية المباراة، من صالح إلى عساوي، من عساوي إلى دهان، مخالفة لا بل كرة نعم مخالفة لصالح الفريق من نيشر من مسافة بعيدة من منتصف الملعب، من يذهب لإحضار الكرة؟ جاي رحميم، رحميم يترك الكرة إلى من هذا اللاعب؟ لاعب أفيك كتن، كتن يضع الكرة، كتن يضع الكرة، لا بل يتركه أيضا هو الآخر إلى اللاعب دافيد بن شمعون، بن شمعون إلى جاي رحميم، رحميم من هناك يبعث الكرة إلى دافيدوفيتش، دافيدوفيتش في الكرة، الآن مصاروي، مصاروي، مصاروي يا مصاروي، كان بإمكانه بعد الكرة برأسه ومرت بعيدة عن المرمى، كان بإمكانه أن يروض الكرة على صدره، لم يكن أحد بجواره وأن يرسل الكرة إلى الشباك، لكن فضل أن يرسل الكرة والكرة برأسه أجت بعيدة عن المرمى، الكرة تنقل بسرعة البرق إلى منتصف الملعب، محمد ربيع من طمر، محمد ربيع يتمحور يبحث مع الكرة، الكرة تنقل والكرة إلى دفاع طمرة، إلى دفاع طمرة نعم، بعد احتساب مخالفة، مخالفة للفريق الطمراوي، بدأت أن أشاهد بأن الفريق الطمراوي يذهب ينتشر الآن بشكل أفضل بعد أن سجل الهدف في حقه، ومن سجل الهدف كان خالد عواد بنرار صديقة، بعد أن سكر برأسه إلى شباكه، الكرة من هناك إلى لاعبي طمرة، ولكن دفاع نيشر يتمركز يتويض على الكرة إلى مصاروي، مصاروي منتصف الملعب إلى دهان، دهان مع الكرة، يا له من لاعب ممتاز، إلى مصاروي، مصاروي يا مصاروي، مصاروي، وهنالك لاعب من طمرة ينزلق ويرسل الكرة إلى حارس المرمى، حارس المرمى عمي تريل، المباراة سريعة في اللحظات في الدقائق الأخيرة 42 دقيقة أوشكنا على نهاية الشوط الأول.
1: إذن دعني أعود إليك وأنهي معك بعد قليل الشوط الأول، نعرج على محمد ظافر، ولكن قبل ذلك دعوني أشير بأن البعني من هدف محمود بدران يتفوق على دير حنة بالنتيجة 1-0، العودة إلى محمد الظافر 1-0 جت على كرمئيل.
2: 25 دقيقة في ملعب جت البلدي، وما زال فريق أبو عيل أبناء جت يسيطر على مجريات المباراة من ناحية النتيجة، ولكن أبو عيل أبناء عرني كرمئيل يحاول منذ تسجيل هدف السبق تسجيل هدف التعادل، ولكن أبو عيل أبناء جت يتعامل مع عرني كرمئيل بنفس الطريقة التي افتتحت فيها المباراة، 5 مدافعين بمحاذاة منطقة الجزاء يقطعون الهجمات، يدعون فريق أبو عيل عرني كرمئيل ليلعب بشكل حر وبشكل عادي في وسط الملعب، ولكن عند الوصول إلى خط الجزاء ومنطقة الجزاء تقطع الهجمات من هناك ويبدأ الضغط لعروني أبو عيل أبناء جت، ومن هناك تبدأ الهجمات المرتدة السريعة لأبو عيل أبناء جت، هذا ما يظنه ويفكر فيه مدرب فريق أبو عيل أبناء جت ليقطع الهجمات وينشئ هجمات مرتدة سريعة عبر الأجنحة حسبما سجل الهدف الأول. إذن الكرة مع كابتن فريق عروني كرمئيل اللاعب أكرم شريح، منه إلى اللاعب محمد كنعان، محمد كنعان في الجهة اليمنى تقطع من لاعبين أبو عيل أبناء جت، مع أبو عيل أبناء جت محمد ودا، محمد ودا سريع جدا إلى اللاعب عمر غرة إلى داخل صندوق منطقة الجزاء ليونتان ساقيف، ولكن حارس المرمى نيري ريكوفشيك في المكان الصحيح التقط الكرة ويعيدها إلى وسط الملعب نحو اللاعب عميد مزراحي، من عميد مزراحي منه إلى اللاعب محمد كنعان طويلة جدا نحو مرمى أبو عيل أبناء جت، وحارس أبناء جت في المكان الصحيح يوقف هذه الكرة ويدعو اللاعبين للخروج من منطقة الجزاء ليسدد كل ضربة مرمى طويلة جدا.
1: إذا محمد ظافر دعني أنهي الشوط الأول وأعود إليك مع سمير سمان، ولكن قبل ذلك مباراة كأس دولة درجة ثالثة أبناء الطيري فاز على الأورونيت 5-3 بعد التمديد، كأس دولة درجة ثالثة أبناء الطيري يعمل على الارتقاء للدرجة الثانية. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، سمير سمان نيشر 1-0.
0: 44 دقيقة زميلي محمد تبقى النتيجة على حالة، طمرة 0-1، وكما ذكرت بأن الهدف أتت من نيران صديقة من قبل اللاعب المدافع خالد عواد، 1-0 لصالح نيشر، الكرة الآن بحوزة لاعبي نيشر، صالح صفيه افضل لاعبي الفريقين على ارضيه الملعب يحاول يسيطر ماذا يفعل بقدم اليسرى يبحث عن قاسم حلف لكن الكره تعود الى سائله صفيه صفيه صفيه صفيه يحاول لكن دفاع طمره هذه المره يحبط صفيه ويقطع الكره الكره من هناك الان خطيره لكن التسلل بعثت الكره الى هذا المهاجم محمد ربيع وتواجد ربيع في مصيدة التسلل هكذا أشار الحكم من قرية برطعة هذا الحكم أحمد كبهة الكرة الآن مع ناصر نيشر نحن الآن دخلنا زميلي محمد الآن دخلنا مدار دقيقة 45 تبقى النتيجة على حالة 1-0 الآن عساوي مع الكرة معتصم عساوي إلى صفي كل هجمة تصل كرة إلى صفي الآن رحميم مع الكرة رحميم إلى قاسم الحلف مع الكرة المخالفة لا الكرة مع دفاع طمر الآن مع الكرة من هو هذا اللاعب راني حمزة إلى من إلى هذا اللاعب سبعني محمود سبعني لاعب الموسم الفائت في بلد عرابي الكرة من هناك وماذا يشير الحكم ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع الكرة الآن الكرة مع بحاجة لاعبي طمرة ترسل إلى محمد ربيع فقط يتواجد واحد ووحيد في الهجوم محمد ربيع في طمرة ترسل الكرة والكرة مقطوعة إلى رمي التماس ثلاث دقائق نحن نلعب في دقيقة الأولى من وقت بدل الضائع وعلى عالها تبقى النتيجة طمرة 0 نيشر 1 سقط الهدف في الدقيقة 30 الآن لاعب طمرة يذهب لإحضار الكرة لتنفيذ رمي التماس من كان هذا اللاعب أيهم فعور مع الكرة يرسل الكرة يعيد الكرة إلى خالد عواد مع الكرة من خالد إلى من إلى يوسف عساوي إلى محمد أبو عامر لكن الكرة مرتدة من هو قاسم الحلف حضر الجنجن يا محمد حضر الجنجن 2-0 قاسم الحلف خطف الكرة بكل حنكة بكل ذكاء بكل دهاء نظم اللاعب انفرد بالحارس وبعث الكرة على يمينه وأي هدف جميل لهذا المهاجم من قرية بصر الطبعون هذا اللاعب المهاجم الفرد الكبير إنه قاسم الحلف يضع البصمة الثانية هنا في نيشر 2 طمرة 0 ونيشر تستحق هذا التقدم ونحن نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع خذ البثنة ونيهات وعود إلي مع اللحظات الأخيرة هنا في نيشر
1: إذن البعني تفوق على دير حنا 1-0 أرئيل تفوق الآن على المشهد بالنتيجة 3-0 أورع كيفا فاز على كشافة حيفا 2-0 نسيونة فاز على أبو غوش 2-0 أولقا فاز على عرعرعرع 7-2 إجدروت في الدرجة الأولى فاز على شباب الطيري 4-1 محاولين نحاول الاتصال مع إداري الطيري نأمل أن يتم ذلك إبطن فاز على مكابك فركنا 4-0 يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح ماذا لديك محمد الضافر اتحاد جت أمام كرميل
2: 31 دقيقة على المباراة وما زال التفوق لهبوعيل أبناء جت على هبوعيل عروني كرميل وبطاقة صفراء أولى ترفع وتشر في هذه المباراة للاعب عميت مزراحي بعد تدخل عنيف بعد هجمة مرتدة سريعة لفريق هبوعيل أبناء جت أمام اللاعب محمد وذت في وسط الملعب والحكم بشكل مباشر بلا تردد يشهر البطاقة الصفراء الأولى بعض التعليمات لهذا اللاعب الذي تعمد الخشونة بحق هذا اللاعب بعدما أعطاه بعض التعليمات أيضا سابقا من خلال المباراة ولكن الحكم رأى أنه لا مناص ولا مجال من أن يرفع البطاقة الصفراء وكانت هناك ضربة حرة مباشرة لفريق بوعيل عروني كرمائيل وهذا اللاعب كابتن الفريق كابتن فريق بوعيل أبناء بوعيل عروني كرمائيل أكرم شريح من الزاوية اليمنى للحارس حارس رسمي غرة يرسل كرة ضعيفة هشة إلى وسط المرمى والحارس رسمي غرة بلا تردد يلتقط الكرة ويعيد الكرة للاعبين لشن الهجمة المرتدة السريعة ولكن الهجمة المرتدة السريعة أوقفت حتى الآن الطواقم الطبية حاليا تخرج من الملعب بعدما قدمت الإسعافات الأولية للاعب
1: طيب دعنا نفحص لدى سمير السمان هل انتهى الشوط الأول
0: نعم محمد انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المحلي نيشر بالنتيجة 2-0 تقدم مستحق سجل الهدف الأول في دقيقة 30 بهدف بعد أن بعث خالد عواج إلى الشباك وفي الدقيقة 45 هذا المهاجم الكبير قاسم حلف تمحور اندفع وسجل الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المحلي من نيشر 2-0 نخرج للاستراحة ونعود إليكم مع بداية الشوط الثاني إليك زميلي محمد
1: إذن طبعا في هذه الأثناء نشير بأن استاد علوت الناصرة كما كنا قد أعلننا يوم الأربعاء كأول وسيلة إعلام بأن

الرسمي والنهائي، كما كان قد انفرد برنامج مكانكس 2 وبرامجنا الرياضية انفردت بذلك. اللقاء الناصرة يستضيف مكابي أبناء الريني يوم الأحد الساعة 7 على استاد علوط الناصرة.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالث.

0: نتواصل معكم في ملاعب وأهداف سيداتي وسادتي، وهذه فرصة أعزائي لنقدم هنا إلى من يتعامل ويتعاون معنا دائما من خلال العديد من النتائج ومن متابعي برامجنا الرياضية بدون تردد في كل لحظة. عودي رشيد ابن دبوري، حمدا لله على سلامتك بعد 4 أشهر تعود إلى البيت بعد وعكة صحية، ألف ألف الحمد لله على السلامة. عودي بشراط لتعود لتستمع إلينا وتقوم بموافاتنا في الكثير من النتائج. الأبناء من الأبناء المحبين لين ليان شام والزوجة منار، مرة أخرى عدت سالما حمدا لله على سلامتك. عودي بشراط، عودي بشارة، عودي رشيد. إذن عودي رشيد، نحن بانتظار أن تعود وأن ترسل إلينا الأشياء التي اعتدنا أن نستمع منك من خلال برنامج ملاعب وأهداف، هنا وهناك، خبر هنا خبر هناك، نتيجة هنا نتيجة هناك. المهم عودي رشيد، سلامتك فوق كل شيء. انتهى الشوط الأول، فريق منبع الجولان تفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0، والعودة إلى محمد الضافر جت أمام كرميل.
1: 36 دقيقة على المباراة وما زال التفوق بالنتيجة لأبوعي الأبناء جت، ولكن ما يتفوق الآن في هذه اللحظات هي الإصابات المتكررة للاعبين في وسط الملعب والمخالفات لمسة يد في وسط الملعب، 3 مخالفات لمسة يد و4 إصابات كانت خلال الدقائق الأخيرة. الحكم أوقف المباراة عدة مرات ما سلم حجمة مرتدة سريعة لفريق أبو علي العروني نشر من اللاعب، هذا اللاعب إيتاي إرزي يرفع كرة إلى داخل منطقة جزاء مقطوعة من دفاع أبو علي عروني، جت من وسط الملعب، تعود الكرة مرة أخرى إلى عروني نشر، إيتاي جولدنبرغ بشكل سريع من الجهة اليمنى يفتش عن لاعب في وسط الملعب، يرسل كرة غير معنونة، أين تصل إلى رسمي غرة حارس مرمى هبوعيل أبناء، جت هناك فرصة سنحت لفريق هبوعيل عروني نشر، هذا اللاعب صاحب البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عميد مزراحي أرسل كرة بينية حاسمة عرضية حاسمة إلى داخل منطقة العمليات من أمام حارس المرمى، وهذا اللاعب حسين ياسين وعمر ترجمان وحسين ياسين لم يفهما هذه الكرة، لم يدركا، لم يصلا أصل الكرة، أيضا لو واحد منهم كان في منطقة العمليات صد الكرة كانت سجل هناك هدف مؤكد لفريق عروني نشر، وبعدها أوقفت المباراة بسبب إصابة حارس مرمى هبوعي لأبناء جد. إذن ركنية لأبناء
0: مش عروني نشر، بلدي كرميل،
1: أسف بلدي كرميل، كرة ركنية سددت في هذه اللحظات لهبوعيل أبناء جت في إلى وسط الملعب مقطوعة من عروني كرميل إلى وسط

0: الملعب من هناك ايتاي جولدنبرغ، من ايتاي جولدنبرغ هجمه مرتده مقطوعه من بوعيل ابناء جت من هناك اللاعب ادمون عازم، من ادمون عازم سريعه جدا نحو اللاعب عمر غره ومقطوعه من دفاع روني كرميل مرة أخرى إلى وسط الملعب. ماذا يشير الحكم يوسف معلم؟ يشير إلى ضربة حرة مباشرة من وسط ملعب عروني كرميل نحو مرماهم، من هناك مخالفة بحق اللاعب محمد سعدي. محمد سعدي يتوجه لتسديد الضربة، يضع الكرة أرضا للاعب أكرم عسلي، وأكرم عسلي هناك من وراء هذه الكرة يسدد الكرة نحو اللاعب علاء زامل. علاء زامل الكرة عرضية مقطوعة من دفاع عروني كرميل. عميد مزراح، عميد مزراح يشتت الكرة وسط الملعب، ما زالت الكرة غير معنونة بين لاعبي الفريقين. من ننتظر هناك من يلتقط هذه الكرة؟ واللاعب محمد كنعان. محمد كنعان يضع الكرة أرضا، تشتت الكرة من محمد مادي. محمد مادي إلى وسط الملعب، ما زال الضغط أفعل أبناء جت في وسط الملعب. من هناك اللاعب محمد سعدي. محمد سعدي يرسل كرة بنية إلى وسط ملعب عروني كرميل، ولكن الكرة تقطع وتشتت من اللاعب أكرم شريح. أكرم شريح كابتن الفريق الذي أوقف عدة كرات في هذه اللحظة. إذا مرة أخرى في وسط الملعب، من هناك اللاعب محمد مادي. محمد مادي إلى اللاعب نحو اللاعب محمد كنعان. محمد كنعان في وسط الملعب يفتش عن لاعبي عروني كرميل، تصل الكرة إلى إيتاي جولدنبرغ وهو مدافع الفريق عروني كرميل، وسريعة جدا نحو مرمى فعل أبناء جت ومقطوعة من دفاع أبناء جت إلى وسط الملعب. تعود مرة أخرى لعروني كرميل، كرة ضعيفة جدا أمام حارس مرمى رسمي غرة من جانب مرمى، تعود الكرة تكون رمية مرمى لعروني لبعل أبناء جت. إذن 39 دقيقة 5 ثواني على الدقيقة 40، بعل أبناء جت 1 بعل عروني كرميل 0. إليك محمد في هذه اللحظة.
1: إذن النتائج التي بحوزتنا من الدرجة الأولى، ازدروت فاز على الشباب الطيري في المنطقة الجنوبية بالنتيجة 4-1، ابطن فاز على مكابي فوركان 4-0، أولغا يفوز على عرعرعر 7-2، وراكيفا فاز على كشافة حيفا 2-0، نشتسيونا أبو غوش 2-0، أرئيل مشهد 3-0 المرحليا، هاي البعني دير حنا أيضا مرحليا 1-0، وأيضا دالية الكرم الآن يتفوق بالنتيجة 1-0. دالية الكرم من الدرجة الثانية تفوق للدالية، ونحن نخبركم لحظات من سجل هدف دالية الكرمل، حيث يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. طيب خلايلي سجل لدالية الكرمل أمام النادي الرياضي الطيري 1-0. تاش الشوط الأول أرئيل 3 المشهد 2 أضحت النادي. الشوط الأول أرئيل 3 المشهد تنين. عودة إليك يا محمد الضافر، تركنا النتيجة لديك، جت 1-0.
0: 42 دقيقة على المباراة وما زال التفوق لبعيل أبناء جت، المباراة متوقفة الآن بسبب إصابة لاعب من أبناء جت. الحكم يعيد الكرة لحارس مرمى بعيل جت رسمي غرة، يسدد كرة عالية جدا طويلة نحو مرمى عروني ناشر. من هناك لاعب أبناء جت عبد اللطيف جمل بشكل سريع وبشكل بديهي يضيع الكرة ويرسل الكرة إلى لاعب عروني نشر، تخرج الكرة تكون ركنية لصالح أفعال أبناء جت. من هناك لاعب أبناء جت يتوجه لتسديد هذه الضربة الركنية، علاء زامل من الجهة اليمنى يتوجه لتسديد هذه الرمية. لاعبي عروني نشر، جميع لاعبين عروني نشر سوى لاعبين اثنين في وسط الملعب حول مرمهم
1: كرميل، وليس نشر محمد الضافر،
0: ملعب لوط. إذن الكرة تسدد الضربة الركنية وحارس المرمى الضيف في الهواء يلتقط هذه الكرة إلى وسط الملعب منه إلى لاعب مسعود وتد. مسعود وتد هجمة مبتدأ سريعة أبو علي أبناء جات، ماذا تكون هناك؟ ماذا تشير الحكم؟ بتدخل عنيف وكرة سريعة، ولكن حارس مرمى عروني كرميل في المكان الصحيح. هذا لاعب أبناء جت عمر غرة يستولي على كرة بالخطأ من مدافع عروني كرميل، وعمر غرة بشكل سريع يسدد كرة نحو مرمى عروني كرميل، وهذا الحارس نير ريكوبشيك في المكان الصحيح يسدد الكرة إلى وسط الملعب، والكرة الآن في وسط الملعب مع أبو عيل أبناء جت. من هناك اللاعب عبد اللطيف جمال. عبد اللطيف جمال اللي سدد كره نحو مرمى عيروني كرمائيل بشكل ضعيف، ولكن دفاع عيروني كرمائيل. هذا اللاعب ايتاي ارزي، ايتاي ارزي يشتت الكره لتكون رميه تماس، رميه تماس سجل لصالح في فريق هبوعيل ابناء جت. دقيقتان على انتهاء الزمن الاصلي للمباراه، 43 دقيقه على المباراه، وما زلنا مع النتيجه للتفوق هبوعيل ابناء جت بهدف واحد سجله اللاعب مسعود ودد من ضربة جزاء عن بعد 11 متر، وما زلنا مع هذه الضربة، ضربة رمية التماس، رمية التماس في وسط الملعب تشتت من لاعبي عروني كرمائيل، من عروني كرمائيل إلى خارج المرمى، تعود مرة أخرى لتكون رمية التماس، رمية التماس لصالح فريق بعيل أبناء جت. من هناك لاعب بعيل أبناء جت يوناتان سقيف، يوناتان سقيف يعيد الكرة إلى عمر عوضي، يفتش على اللاعب من فريقه إلى أكرم عسلي، أكرم عسلي مع مدافع فريق بعيل عروني كرمائيل، تشتت إلى وسط الملعب، خطيرة جدا لصالح فريق بعيل أبناء جت، ولكن هذا اللاعب لاعب أكرم شريح يشتت الكرة إلى وسط الملعب. ما زال عروني كرمائيل يلعب بنفس الطريقة للدفاع عن مرمى، خمس مدافعين على خط المرمى يدافعون عن المرمى ومشتتون هجمات فريق هبوعيل ابناء جد. ماذا يشير الحكم الان؟ يشير الى رميه تماس لصالح فريق عروني كرمائيل، ايتاي ارزي يسدد هذه الرميه، الحكم يشير مره اخرى، الحكم يضيف خمس دقائق، خمس اضافي، نعم وقت طبيعي على الاصابات وعلى ايقاف الشوط الاول، خمس دقائق إضافية على الوقت الإضافي، يشير الحكم الجانبي يهف حزن. الآن رمية تماس تسدد لفريق أبوعيل أبناء جت نحو اللاعب علاء زامل، من علاء زامل مرة أخرى للاعب أبناء جت، وتخرج الكرة مرة أخرى تكون رمية تماس. إذن محمد بعد الخمس دقائق 46 دقيقة على المباراة، وما زالت النتيجة 1-0 لأبوعيل أبناء جت، ولا جديد على مستوى الأداء.

0: إذن لا زال فريق دلتا الكرمل يتفوق بالنتيجة 1-0 على النادي الرياضي دلتا الكرمل من هدف طيب خلالي وبطار حيفا يتفوق على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 1-0. الدقيقة 33 رموت منشي 1 اتحاد باقة 0 1-0 رموت منشي على اتحاد باقة. أما النتائج النهائية فهي على النحو التالي: ابطن فاز على مكابك فركنة 2-0، فريق أولغا فاز على عرعرعر 7-2، ورعكيفة فاز على كشافة حيفا 2-0، نستيون أبو غوش 2-0، ومباراة كأس أبناء الطيري درجة ثالثة فاز على أورانيت 5-3 بعد التمديد أو خلال التمديد. وفي المقابل في الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية فريق سديروت يفوز على الشباب الطيري بالنتيجة 4-1. مشير قادح يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا. الشوط الأول انتهى، سمير السمان وفانا نيشر يتفوق على شباب طمرة أو اتحاد شباب طمرة بالنتيجة 2-0. هل تجدد الشوط الثاني؟ سمير سليمان لحظات نكون معك. دعونا ننهي الشوط الأول مع محمد الضافر. بداية ربما تبقى الدقيقة أو تبقى الدقيقتان، جت كرميل محمد الضافر.
1: نعم محمد، 47 دقيقة على مباراة، نحن نعيش دقيقتان من وقت الإضافة الذي أضافه الحكم، تبقى ثلاث دقائق وليس دقيقتان على المباراة، والحكم استقصد أن يضيف 5 دقائق بعدما أوقفت المباراة عدة مرات خلال الشوط الأول. هجمة مرتدة سريعة لكرمائيل، ما ستكون وسخ منطقة الجزاء والكرة خارج منطقة الجزاء من دفاع بوعيل أبناء جت. الكرة في وسط الملعب مع إيروني كرمائيل، من هناك لاعب كرمائيل اللاعب عميت مزراحي بشكل قوي يحافظ على الكرة وتشتت الكرة وتضيع الكرة منه من لاعبين بوعيل أبناء جت. محمد وتد يأخذ هذه الكرة والكرة مرة أخرى نحو لاعب عروني كرمئيل عمر ترجمان إلى داخل منطقة الجزاء، هذا سيصاب عمر ترجمان والكرة في الشباك. 1-1 عمر ترجمان وحيدا من الجهة اليمنى أمام لاعب 2-3، يعبر 3 لاعبين يسدد كرة إلى وسط مرمى بوعيل عروني كرمئيل والكرة في وسط الشباك بالدقيقة 48. عروني كرمئيل تستطيع أن تسجل هدف التعادل بعد كد وعناء من خلال الشوط الأول، وهذا اللاعب بشكل صريح وبشكل قوي يرسل الكرة إلى وسط الملعب من أمام مدافع بوعيل أبناء جت، والمدافع لم يرى الكرة، لم يقرأ خارطة الكرة، والكرة تدخل لتسجل هدف التعادل، الهدف الأول لعروني كرمائيل. 1 بوعيل أبناء جت، 1 عروني كرمائيل. دقيقة ونصف على انتهاء المباراة. إليك محمد.
0: أرز حسون يسجل لدالة الكرمل 2-0، الهدف الثاني أمام النادي الرياضي طيرة الكرمل. وأعود وأذكر بأنه تم افتتاح استاد علوت الناصرة حيث يوم الأحد الساعة 7 مساء الإخاء الناصرة على استاد علوت الناصرة سيستضيف فريق مكابي أبناء الريني في مباراة ديربي الجيران. عدنا إلى سمير سليمان. نشر 2-0.
2: 48 دقيقة سبيل محمد، تبقى النتيجة على حالة 2-0 لصالح نيشر. الكرة الآن لصالح طمرة، ترسل الكرة، الكرة عالية، كان بإمكان هذا اللاعب الطمراوي من كان محمد أبو عامر أن يستغل خروج حارس مرمى نيشر وأن يرسل الكرة إلى الشباك، لكن بعت الكرة عالية. وبداية الشوط الثاني أجرى المدرب موسى دياب تبديل مزدوج عندما خرج اللاعب عصام عطري وخالد عواد ودخل محمود زرعيني وكورن بن الياهو إلى أرضية الملعب. حارس نيشر هنا مصاب والمباراة متوقفة، وهذه فرصة للعودة إليك زميل محمد. 49 دقيقة، 2-0 لنيشر.
0: ننهي الآن إذن فقط مع محمد الضافر. نحن معك يا محمد.
1: نعم، يمكنك أن تنهي الشوط الأول في ملعب جت البلدي بوعيل أبناء جت 1 طيب. بوعيل عروني كرمائيل 1.
0: خبرنا بالنسبة لأستاد السلام ومباراة بوعيل غدا.
1: أستاذ السلام تعلم يا محمد أنه مر في عدة أزمات في الوقت الأخير، الاتحاد العام لكرة القدم الكثير من الموافقات، الكثير من الطلبات للاتحاد العام على إعادة افتتاح استاد السلام قبل يومين، تم الموافقة عليهم الاتحاد العام، ولكن تبقى موافقة الشرطة التي أيضا كان لها الدور في تأخير افتتاح الملعب، ولكن يوم أمس أعلن أن الشرطة أرسلت الموافقة للاتحاد العام على جميع الشروط وجميع المتطلبات التي تطلبتها لتعديلها في داخل استاد السلام، وبعد ذلك أعلن بشكل رسمي على افتتاح استاد السلام على أن تكون المباراة الأولى لأبو علم الفحم يوم السبت غدا في الساعة 8:30.
0: ومصمص كمان لاعبين على التنتين على الملعب مع مكابي الفحم.
1: أعتقد مصمص ليس بالاستاد السلام حماد.
0: أسأل. لم تكن في استاد السلام.
1: نعم. إذن الكلام عن استاد السلام وليس ملعب التدريبات، الكلام هو عن استاد السلام.
0: يعني أبو علم الفحم سيلعب بالاستاد الكبير المركزي.
1: طبعا أبو علم الفحم سيلعب بالاستاد، ولكن كانت يعني خلينا نقول إن نقطة الخلاف ونقطة النقاش بين أبو علم الفحم والبلدية وفريق أبو علم أبناء مصمص على الملعب التدريبات، ولكن حتى الآن لا أعلم ماذا جرى. يمكن أن تقصي بعض الحقائق من هنا وهناك
0: لك نعم. شكرا لك في هذه المرحلة. فيكتور مرعي يعادل النتيجة لاتحاد باكا 1-1 مع رموت منشي. مساء الخير جودات عتامني.
3: خير لكل جميع المستمعين.
0: مزبور ومجبورين نذكر 4 نتائج ولا واحد أصابت الأسبوع افتتاحي. مرات منيح تكون غير موفقة حتى الموسم كله يكون موفق، كلها كانت نتائج فيها كثير من المفاجأة.
3: طبعا.
0: يلا تعال نروح نبدأ مكابي حيفا هبوعيل بتحت تكفى.
3: مكابي حيفا طبعا بعد خسارة اللعيمة مع مكابي تل أبيب 3-1. احنا صلى سنتين ثلاثة مكابي حيفا بعرز. يا بايل بتح تكفى هو السنة طلع على الدرجة العليا، عنده مبارتين، واحدة فوز وواحدة خسارة. مكابي حيفا مش راح يسمح لحاله انه يخسر، بفوز بهاي المباراة. محمد
0: بتح تكفى سنة تاني، السنة اللي مضت التقى مكابي اللي طلع هاي السنة. لمين نعطيه؟
3: مكابي حيفا.
0: أعطينا لا مكابي حيفا. المباراة الثانية أخذنا احنا وياك تعتروا على مباراة سخنين أمام بيطار.
3: المباراة دائما في لها ضجة إعلامية والإعلام كل الأسبوع بيحكي عليها. سخنين خسارته في آخر مباراة لئيمة كانت يعني، بس هنا بيلعب مع فريق اللي هو دائما بيحصل على نتائج وبيكون هو نهائي الدوري عنده. وطبعا أبو كسيس مدرب سخنين بيعرف بيطار مليح، والنتائج اللي السنة بيطار إن فاتوا في ضغط، حتى بلش الجمهور بده يخلي المدرب يستقيل. صاحب الفريق
0: مالك الفريق
3: بقول لا أنا فيش عندي أي نية إنه يقلب أو يغير الموقف تبعه. سخنين يعني أفكر بعد هاي المباراة اللي خسارة في بيته بيجيب نتيجة مليحة. محمد
0: أحط 1 ولا 1 إكس؟
3: واحد
0: لحاله. أبويل تل أفيف أبورامات جان.
3: أبويل تل أفيف طبعا بعد فوز عبيطان
0: فوز كبير مع أداء رائع بالأمس على فكرة، كان 3-0 يفوز على بيطار أبويل تل أفيف.
3: يعني الكل بيشيل في نتائج أبوال تل أفيف وبالفريق بالمدرب باللاعبين. أبوال تل أفيف بلشوا يسألوا دابديو قد بتطلع على الكبة، فعندنا هدف إنه حتى إذا بيحصلوا على الدوري مش بيكون إحدى أهداف نهاية.
0: مش مفاجأة إذا بأخذوا بطولة؟ مش مفاجأة؟
3: لا لا لا.
0: واحد حط واحد هون. هبوعيل بير السبع مكابي تل أفيف.
3: مكابي تل أفيف فاز بير السبع. احنا بنعرف باخر مباراة مش هذاك الفريق بعده المتمكن، اذا هو ما راح يكون السنة مرشح ياخذ البطولة. مكابي تل أفيف احدى الفرق القوية اللي راح تكون عندها البطولة سهلة بالنسبة لباقي الفرق، لأنه في عنده اندفاع قوية. هاي المباراة محمد 1.
0: أعطيني مضاعفين 2. وين بدك تحط؟ سخنين بطار اعطيت واحد، بير السبع مكاتب اعطيت واحد، وكمان ابو التربيه برمتي اعطيت واحد، وكمان اعطيت مكابي حيفا امامها برمتي قفا واحد، اعطين كل واحد اعطيت. بدك تغير؟ اعطينا اثنين.
3: انا بخلي لك تعطي المضاعفات.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا سخنين واحد
0: تنين. سخنين واحد تنين. حيفة بتحتيك في واحد إكس.
3: واحد إكس.
0: هاي الله، هاي من المستمعين. شكرا لك جودة عاملة، شكرا جزيلا لك، شكرا. عدنا إليك سمير سليمان. 2-0 نتحدث عن نيشر على طمرة.
2: إذن 55 دقيقة 2-0، وكان بإمكان نيشر أن يضيف الهدف الثالث، والآن ماذا يشيل الحكم؟ ضربة مرمى، ضربة مرمى بعد أن بعثت ركنية من هذا اللاعب صالح فطية، ولاعب من طمرة أو لاعب من نشر خلصها إلى ضربة مرمى الآن لحارس مرمى. الآن ترسل الكرة، الكرة مع لاعبي طمرة، لاعبي طمرة الآن طمرة تلعب بشكل جيد مع بداية الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني سنحت أيضا فرصة ذهبية لصالح طمرة من أجل تقليص النتيجة. الكرة الآن مع عناصر طمرة من هناك في منتصف الملعب، من هو هذا اللاعب؟ محمود سبعني، سبعني إلى يوسف عساوي، عساوي عساوي إلى إياد الحاج، إلى تصل إياد الحاج، بل هنالك ماذا يشيل الحكم؟ تسلل، تسلل وتبديل هنا سيجرى في نشر. سيدخل الآن اللاعب رقم 5 إياس مصالحة، مصالحة سيدخل إلى أرضية الملعب. من سيخرج؟ من سيغادر أرضية الملعب؟ وشاهد من الطرف الآخر هنالك ربما في كتن، كتن يخرج ومصالحة يدخل إلى أرضية الملعب. الآن الكرة من هناك كانت الآن ترسب الكرة مع حارس مرمى درون ميخائيلي، ميخائيلي حارس مرمى نيشر، ماذا يفعل؟ يتأنى في ترفيه الكرة، الآن يرسلها قصيرة من هناك إلى هذا اللاعب أبيب بيتون، بيتون مع الكرة، ماذا يفعل بيتون؟ ماذا الكرة مع بيتون؟ من بيتون إلى رحميم، من رحميم إلى بيتون مرة أخرى، إلى دابيدوفيتش، دابيدوفيتش الآن إلى معتصم عساوي، إلى حارس المرمى ترون ميخائيلي، ميخائيلي ماذا يفعل؟ يرسل الكرة هذه المرة قصيرة للناحية اليمنى، يتمحور لاعبو الآن نشر في بناء هجمة جديدة في الدفاع، لكن لاعبو طمرة الآن يحاولون أن يتوغلوا من أجل مباغتة الفريق من نشر. الكرة ترسل، مازالت الكرة مع لاعبي نشر إلى صالح صفي، صفي مع الكرة يحاول ماذا يفعل؟ يصل الكرة إلى عساوي، لا تصل عساوي، مقطوع الكرة مع لاعبي طمرة في منتصف الملعب، محمد أبو عامر، أبو عامر يصل الكرة وهذا اللاعب الدفاع جاي رحمين يخلصها إلى مرة أخرى إلى حارس المرمى درون ميخائيلي، ميخائيلي قصيرة من هناك إلى من؟ إلى هذا اللاعب دابيدوفيتش، من دابيدوفيتش إلى هذا اللاعب مرة أخرى بيتون، بيتون يرسل كرة، مقطوعة الكرة.

0: لاعبي طمرة في الدفاع، أيهم فعور، من فعور إلى الناحية اليمنى، هذا محمود سبعني، سبعني مع الكرة إلى راني حمزي، حمزي مع الكرة المحوري في طمرة، من هناك الكابتن راني حمزي إلى سبعني مرة أخرى إلى حارس المرمى عميد هاريئيل، وتأهدأت وتيرة اللعب 2-0. 57 دقيقة لمن انضم إلينا، الهدف الأول سجل بعد أن سجلوا الهدف لصالح نشر، اللاعب طمرة خالد عواد بالخطأ بعث الكرة برأسه، وفي الدقيقة الأخيرة في العمر الشوط الأول في الدقيقة 45 أضاف اللاعب هذا اللاعب قاسم الحلف الهدف الثاني لصالح نشر، رمي التماس ستكون مع هذه الهجمة الأخيرة والعودة إليك إلى الاستوديو. صالح صفية، من صفية إلى كاتان، كاتان مع الكرة يرسل الكرة، الكرة مقطوعة مع لاعبي طمرة، من هناك هذا اللاعب راني حمزي، حمزي مع الكرة، ماذا يفعل حمزي؟ حمزي مع الكرة مرة أخرى يرسل الكرة، الكرة إلى محمد أبو عامر، أبو عامر إلى بشار شاهين، شاهين مع الكرة إلى من؟ إلى هنالك توغل، توغل، توغل، توغل لصالح طمرة، لك الكرة تقطع، بعثت الكرة إلى محمد ربيع، لكن دفاع نشر بالرمق الأخير يخلصها بعد أن تمحور اثنين من لاعبي نشر حول اللاعب محمد ربيع لتخلص الكرة إلى رمية تماس، تماس لصالح الفريق الطمراوي، طمرة أفضل في الشوط الثاني، طمرة تحاول، طمرة تحاول مرة أخرى، والتسلل كان واضحا، كان واضحا لصالح الفريق الطمراوي، والآن الكرة ستتجدد مع نشر، وبدور يعيد البث إليك. 58 دقيقة هنا في نشر، نشر 2 طمرة 0، إليك زميل محمد.
1: هاكم النتائج، زيروت فاز على شباب الطيري في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية الجنوبية عفوا بالنتيجة 4-1، من الدرجة الثانية أولغا عرا عرارة 7-2، أورا كيفا كشفت حيفا 2-0، نسيون أبو غوش 2-0. مرحليا أرئيل فاز على المشهد 3-2، البعني دير حنا مرحليا 1-0. أبناء الطيري من الدرجة الثالثة مباراة كأس فاز على أورانيت بالنتيجة 5-3 في فترة التمديد، مباراة كأس دولة ليس إلا. ومنبع الجولاني تفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0، وأذكر بمرة أخرى المأرئيل مشهد 3-2، وهكذا إلى النتيجة التالية. قلنا دالية الكرمل على النادي الرياضي الطيري التفوق 2-0 للدالي. ومن الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ألف إبطن فاز على مكابي فوركنا بالنتيجة 4-0، محمد نجم سجل 3 أهداف. غانم غبيش رئيس إدارة فريق يركا، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: بتخاف، بتخوف إبطن يفوز على فوركنا 4-0؟ ها
2: بديت. لا هذا برفعنا أدرين أكثر.
1: معقول؟
2: 100%.
1: وضح، فسر، مع أنه العمرية قال أن رايح أحضر بكرة لعبة يركا.
2: مشان نرحب بكرة كفار جايين ضيوف لعنا، لأنه عارفين أنه فريق يركا بنحضر على اللاعبين الموجودين والطاقم المهني، نرحب في الكل. كفار تواصلوا معي اليوم بدي يجوا بكرة على اللعبة يحضروا أبطوع يركا، لأنه احنا كنا تحت الرادار يعني شهرين.
1: من يعني انت شو عم بتشوف الفرق الاخرى؟ عم بتشوف ابطن منافس؟ عم بتشوف الشفعامر منافس؟ عم بتشوف فريق ثالث رابع؟
2: استاذ محمد بشوف في كل فريق، مش مهم مين هو، انه منافس زي ما انا، زي ما بشوفوني انا كمان منافس، وبعطي كل فريق احترامه وكل لعبه لها قوانينها. زي
1: صرت تتواضع، صرت تتواضع. تغيرت اللهجه شوي.
2: لا لا لا، التواضع دائما موجود، بس انا زلمه صريح.
1: طيب خلينا
2: قلت لك قبل المرة في ساحة وفي ميدان.
1: طيب الساحة والميدان بلشت بارح واليوم
2: بكرة.
1: لا هي بلشت، بلشت بكرة ستستمر. طيب سؤالي المهم، ليش الساعة 11 يوم سبت؟ ما يوم سبت جمعة، ليش الساعة 11؟
2: والله صار هون حصل يعني حصل سوء تفاهم، إن اللعبة أول شيء كانت تكون على ملعب أبو سنان. ملعب أبو سنان للأسف ما قدروا يحضروا ويأمنوا للدوري لنهار الخميس أو الأربعاء، تواصلوا معنا من إدارة بوسنان طلبوا إنه إحنا نتبادل يعني في اللوبي
1: في البيت.
2: نعم، والإشي صار يعني مفاجئ وانسبعنا في الموعد. أنا كان بدي 2:30 بصراحة، 2:30 على أساس يجي جمهور كبير.
1: هذا
2: هذا اللي صار ان شاء الله انه مرت

0: تيجي من صلح الغلطة.
1: سؤال لك أنا توقع يعني جمهور أقل، أنت ابن البلد وبتعرف المنطقة ساح داش أقل لك كرة قدم حسب
0: لا رأيك؟ لا الجمهور، الجمهور والله من امبارح كثير عم بيتصلوا وعم بال يكتبوا على الواتساب وعلى الانستا وعم بيعملوا كمان طلعوا على شاشات كبيرة في يركا ساعة اللعبة ووين اللعبة ومع مين اللعبة يعني الجمهور راح يجي في مئات أنا متأكد.
1: طيب بتعرف أول مباراة درجة تانية بوجودكم هذا الفريق المتجدد مع النجوم والهالي الكبير جدا، في نوع من التوتر هيك لو عن ما كلك ترقب من قبلكم أنتم كفريق مش كجمهور؟
0: طبعا أستاذ محمد أنا رددت قلت قبل مرة وبرجع وبقول
1: خليك معي بتقطع. خليك معي لحظات بس لحظات مشان هذا الجينجل بك تسمعه كتير. سمير سليمان
2: طمرة تقلص زميل محمد، طمرة تقلص عن طريق إياد الحاج بعد خطأ دفاعي كبير من نشر واو. استغل ذلك إياد الحاج دخل منطقة الجزاء وبالقدم اليسرى يبعث الكرة على يمين حارس مرمى نشر درون مخيلي والمرة تشتعل زميل محمد. 62 دقيقة طمرة 1-2 نكون مع الله على هذه الهجمة وبالعودة إلى إغبيش إلى المقابلة في يركع الكرة من هناك تنقل والكرة مقطوعة وبدور يعيد البث إليك زميل محمد. 63 دقيقة نشر 2 طمرة 1 إليك في الاستوديو زميل محمد.
1: هذا بده يصير بلعبك هيك شغلات غانم هيك باللعب بده يصير البث وأهداف وإلى آخره. جاوبني على سؤالي غانم.
0: الجمهور نعم
1: جاوبني على سؤالي.
0: سألني أخرى مرة لأنه
1: سؤالي لك أنا لعبة أولى درجة تاني مع كل التجدد هذا في كإدارة وكلاعب وكفريق مش كجمهور فيك نوع من القلق التوتر الاستعداد الترقب كيف الحال؟
0: لا قلق ما فيش، استعداد فيه، الهمة قوية، المعنويات عالية جدا. إلنا الشرف نستضيف فريق أبو سنان، فريق اللي فيه عنده تاريخ حافل مع لعيبة بيت اللي معروفين في كل الدولة اللي لعبوا في فرق في درجات.
1: طيب يعني شوفنا خليك معاي ضرب الجزاء 11 متر سمير سليمان.
2: وهذه المرة نشر زميل محمد بعد الهدف بدقيقة واحدة يذهب لاعبو نشر إلى هجمة جميلة منسقة وهنالك أحد لاعبي نشر يعرقل داخل منطقة الجزاء. الحكم الرئيسي أوري عزرا بدون أي تردد يشير النقطة البيضاء يحمل الكرة يحتضنها المهاجم شابي مصاروي كابتن نشر يضع الكرة الآن يعود الخط مصاروي يا مصاروي إلى الشباك. 3-1 المهاجم شابي مصاروي هدفه الأول هذا الموسم المهاجم الفت شابي مصاروي يضع البصمة الثالثة هنا. نشر 3-1 اعتقد بأن طمرة ستحاول.
1: سنعود للتحليل فيها. نعود للتحليل لاحقا. غانم أنت بتقول ترقب فيه توتر فيش، كلمة للجمهور قبل أن نعود للملاعب.
0: أنا أكيد بدأ داعي كل جمهور اليركاوي كل جمهور المنطقة يجي يشوف الفريق اللي حضرناه اللاعبين البارزين الموجودين عندنا منرحب فيهم عطول وإحنا يعني حاضرين وكثير متعطشين اللي نفتح الموسم وإن شاء الله بنجيب نتيجة اللي تكون عند حسن ظن الجميع.
1: طيب إن شاء الله أن أتيحت لنا الفرصة ربما نشاهد الشوط الثاني من هذه المباراة. نتمنى النجاح والتوفيق لكم جميعا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء غانم غبيش. عدنا إلى محمد الضافر الشوط الثاني جت كرميل.
3: نعم دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني 46 دقيقة على المباراة. النتيجة هي 1 أبو الأبناء جت عيروني كرميل 1. وبالنسبة لفريق أبو عيل أبناء مصمص محمد تكسيت بعض الحقائق من إداريين أبو عيل أبناء مصمص والقصة كالتالي لما طلبوا أبناء مصمص الموافقة على ملعب بيتي لهم مستاد السلام كان مغلق كان غير موافق على من الاتحاد العام فتوجهوا لملعب الخضيرة. في ملعب الخضيرة هناك عقبتين، العقبة الأولى أنه بعيد، العقبة الثانية أنه طلب منهم في هذه المباراة بالذات لأنها ستقام بيوم سبت على بدهم 30 حارس للمباراة تخيل 30 حارس وعلى كل حارس 150% من أجر اليوم يعني بدال 400 شيكل 600 شيكل
1: يوم سبت
3: طبعا، وهذا يعني أجر عالي وغالي وكبير، يعني يثقل على كاهل الإدارة وعلى كاهل الفريق. ولكن حينما تم الموافقة على استاد السلام بأم الفحم، تم التوجه من أفعال أبناء مصمص لمكابي أم الفحم على أن يبعثوا رسالة للاتحاد العام على أنهم بوافقوا أن يلعبوا باستاد السلام يوم الأحد. وأكيد يعني 100% المباراة تبع أبناء مصمص أمام مكابي أم الفحم هي يوم الأحد مساء باستاد السلام. مكابي أم الفحم أيضا قالت أنها بعثت هذه الرسالة الرسمية للاتحاد العام، ونحن بالدقائق القادمة سيتم تعديل مكان المباراة في موقع الاتحاد العام. إذا مباراة مكابي أم الفحم أمام أبعال أبناء مصمص ستقام باستاد السلام وليس ملعب التدريبات، باستاد السلام الكبير يوم الأحد مساء. هذا ما وصلني عن طريق إدارة أبناء مصمص وإدارة مكابي أم الفحم.
1: كل كلمات الشكر لك ظافر، ابقى معي قبل الأخبار نعود إليك مرة أخرى. سمير السمان نشر 3-1
2: 68 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة على حالها 3-1 لصالح نشر بعد أن كانت 1-0 2-0 2-1. اعتقدت أن طمرة ستعود إلى المباراة، لكن بعد دقيقة واحدة كانت هجمة منسقة وصلت إلى هذا اللاعب قاسم حلف الذي عرقل داخل منطقة الجزاء وشادي مصاروي من النقطة البيضاء يضع الكرة في الشباك. الآن المباراة متوقفة بعد إصابة أحد من لاعبي نشر وملقى على الأرض والطاقم الطبي بطريقه إلى داخل أرضية الملعب. إليك في هذه
1: المباراة محمد الضافر جد كرميل، عدنا إليك.
3: نعم 48 دقيقة على مباراة، ما زالت النتيجة 1-1. هناك فرصة سنحت لفريق أبعيل أبناء جت على تسجيل هدف ثاني، ولكن حارس المرمى الضيف نير كوفشيك كان في المكان الصحيح، ومدافعين عروني كرميل يلعبون بشكل صارم بشكل قوي. تعلموا من أخطاء الشوط الأول، من مرجمة مرتدة سريعة في وسط الملعب مع أبناء جت، من أبناء جت مقطوعة لعروني كرميل. معني عروني كرميل من هذا اللاعب، اللاعب إيتاي جولدنبرغ، من إيتاي جولدنبرغ يرسل كرة إلى حسين ياسين، من حسين ياسين يفتش عن لاعب نحو مرمى هبع الأبناء جت، ولكن هذا اللاعب لاعب عروني كرميل عمر ترجمان من أمام الحارس رسمي غرة يفشل بالحصول على الكرة والاتخاذ الكرة على قدمي، وهناك الحارس رسمي غرة يلتقط الكرة ويعيدها إلى بر الأمان إلى اللاعب المدافع عبد اللطيف جمال. إذن أربع دقائق والنص على الشوط الثاني، 49 دقيقة والنص على بداية المباراة، وما زالت النتيجة التعادل الإيجابي 1 أبناء جت 1 عروني كرميل.
1: وزميلنا ربيع حلبي وفينا بأن النادي الرياضي الكرمل يقلص النتيجة الدالي 2 طيرة الكرمل 1 و 2 1-0 يتفوق كفر سمية على كفر مندا بعد 20 دقيقة من عمر المباراة. سمير سليمان نشر طمرة
2: 71 دقيقة زميل محمد، استراحة بسبب الإصابة واستراحة شرب الماء، نستغل ذلك بأن نقول بأن تبديل أجري في طمرة، خرج اللاعب يوسف عساوي ودخل اللاعب علي خلف، بالمقابل قاسم الحلف في نيشر يغادر أرضية الملعب، وعدي شلاطة ابن مدينة سخنين هذا اللاعب المميز على دكة الاحتياط يقول كل شيء، ماذا يوجد أي لاعبين في نيشر يدخل إلى أرضية الملعب. الآن النقالة تخرج اللاعب المصاب من نيشر، ربما هذا اللاعب دافيد بن شمعون إلى خارج أرضية الملعب، ولاعب والذين خرجوا من أجل استراحة شرب الماء يعودون إلى أرضية الملعب. ونستمع إلى الشارع نحن نقترب من نشرة الأخبار. إليك زميل محمد،
1: شكرا لك سمير سليمان. محمد ضافر دقيقة نتيجة جت كرميل
3: 50 دقيقة على بداية المباراة، وزال التعادل الإيجابي 1-1 بين أبناء جت وعروني كرميل، لا جديد على المستوى ولا على الأداء.
1: شكرا لك. في تمام الساعة الرابعة نستمع رشاط الأخبار، بعد أن نواصل ملاعب وهداف أسكار تريدلر جسلين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل فاعكم في هذه التغطية. نحن نستمع إلى الأخبار ومن ثم العودة مباريات، لينضم إلينا بعد قليل الزميل باسل زريك، ويتواجد مندوبون ومراسلون في جميع الملاعب ومشير قدح يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا. إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
9: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
8: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. اتهمت منظمة الأمم المتحدة إسرائيل بتهجير سكان 3 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية ومنعهم من العودة إلى منازلهم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ووفقا لتقرير أممي نشر اليوم، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بطرد سكان المخيمات جنين ونور شمس وطول كرم خلال عملية السور الحديدي بداية العام الماضي. وقالت المنظمة إن ذلك قد يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهي النقل القسري. كما جاء في التقرير أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات لجعل المخيمات غير صالحة للسكن يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي. أكملت قوات من جيش الدفاع تمريناً في منطقة خط التماس بهدف تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة المنتشرة في يهود والسامرة. وقال ناطق العسكري إن التمرين أجري استعداداً لفترة الأعياد اليهودية. أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد عن عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي أياما معدودة بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بارتكاب جرائم من شأنها إثارة الأمن العام. وقد سلم لبنان القرضاوي إلى الإمارات مطلع العام الماضي بعد أن دخل أراضيه عن طريق معبر المصنع الحدودي قادما من سوريا. ويشار إلى أن القرضاوي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، وهو مطلوب لدى السلطات المصرية أيضا لإدانته بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب. تستمر حوادث العنف داخل مؤسسات التعليم، ففي روضة أطفال في كريات حايم اعتدى والد ظهر اليوم على إحدى العاملات وعلى عدد من الأشخاص الذين تواجدوا داخل الروضة وتجاهل مطالب الطاقم بالمغادرة. وأعلن عن افتتاح يوم الدراسة في الروضة بعد غد الأحد عند الساعة 10. في نتانيا أصيب راكب دراجة نارية في 30s من العمر بجروح خطيرة عصر اليوم بعد أن صدمته سيارة. وفي قرية شبلي أسفر تصادم مركبتين عن جرح شخصين، وصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق: في أورشليم القدس 29، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، وفي هضبة الجولان 34 درجة مئوية. ملتقنا يتجدد مستمعين على رأس الساعة القادمة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية جددناها سيداتي وسادتي، أوسكار تريدلر جوسلين محميد بريك محمد شيخ خليل معكم في هذا البث. ينضم إلينا زميل باسل زريك الآن في مباراة مكابي أحمد انجداد أمام النادي الرياضي الطيري درجة أولى. تحية لك، مساء الخير باسل.
1: أجمل تحية مكية لك محمد في انطلاقة الدرجة الأولى، المباراة الأولى هذا الأسبوع هنا في ملعب انجداد الشرقي الجديد. 0-0 بعد مضي 5 دقائق بالتمام والكمال. هنا أجواء طقسية يعني ليست قارة كثيرا، الطقس لحد ما مقبول هنا في انجداد. 0-0 نبدأ مع ترتيب الفريقين، وبداية مع الفريق الضيف النادي الرياضي الطيرة استدعى المباراة مع أفري بؤارون في حراسة المرمى، لاعبو الميدان في الطيري أيهم عودي، نيف سرقيل، كريم بلعوم وهو قائد الفريق، أساف هيرشكو، محمد أبو صيام، أحمد ربيع، حسن، رامي سلطان، محمد حبيب الله وعمر سعيد. أما الفريق المضيف هنا في هذه المباراة مكابي أحمد أنجداد مع مجد سليمان في حراسة المرمى، لاعبو الميدان رامي غنايم، حمزي خطيب، وحيد خليل، حسن مناع، مرعي غدير، كمال أحمد سبع، أحمد سلامي، محمد سليمان، ميلاد سميري، وفايد سعدي. يشرف على المباراة طاقم تحكيمي مكون من حكم الساحة إيلون. كرة يمشي هجمة مرتدة لمصلحة انجداد، نقطة مع هجمة عن طريق حمزي خطيب، ترتد الكرة تعود إلى تسديد الآن من خلال حسن مناع. حسن مناع قائد فريق مكابي أحمد انجداد يتابع الكرة من خارج الصندوق، ولكن يلتقط حارس الطيري أفري بؤارون. إذن يقود المباراة حكم الساحة إيلون كوهين، وتساعده وراء خطوط التماس كل من الحكمة سما السويفي ابنة قرية الشعب وندى زياد من مجد كروم. إذن حكمتان مساعدتان من الوسط العربي هنا في المباراة، وقائد المباراة الحكم الساحة إيلون كوهين. 0-0 7 دقائق محمد، انظر الى المدرجات هنا في انجداد على الاقل 200-250 متفرج، طبعا الاغلبيه الساحقه هنا من الجمهور المحلي من مكابي احمد جداد. اليك في هذه المره.
0: شكرا لك باسل، نحاول ان نستمع بشكل افضل. الآن منبع الجولان تفوق على عين ماهل بالنتيجة 2-0، ولمن انضم إلينا فاستاد علوت الناصرة، تم افتتاح استاد علوت الناصرة ليستقبل المباراة البيتية للأخاء يوم الأحد الساعة 7 أمام مكابي أبناء الريني في ديربي. وأحد مؤسسي مكابي الأخاء الناصرة الحاج رؤوف هريش أبو المنذر، هو يعني من مؤسسي مكابي الأخاء.

0: وهو من سكان الريني ويشجع الفريقين. رؤوف إريش أبو المنذر، بس شو بقول جملة واحدة، أولا أتمنى موسما ناجحا إن شاء الله طيبا لكل الفرق على حد سواء، نستمتع بالرياضة، ويقول أتمنى أن تنتهي هذه المباراة بمحبة وروح رياضية دائمة، فهذا فريقي وهذا أحبه وهذا أحبه، هذول أولادنا هذول أولادنا، إن شاء الله تنتهي على الأمور بشكل طيب. وهكذا سيكون إن شاء الله رؤوف إريش أبو المنذر من مؤسسي مكابي الإخاء الناصرة، طاق الله الصحة والعافية يا رب. العودة إلى المباراة الآن، عدنا إلى محمد الضافر، جت أمام كرميل
1: 60 دقيقة محمد، أبناء جت 1 عروني كرمائيل 1، والفتور والتعب والإرهاق واضح على كلا الطرفين، كلا الطرفين تعب واضح، تبديلات من الفريقين، خرج على محمد وتد ودخل بدلا منه محمد نطور، وخرج اللاعب محمد مادي من عروني كرمائيل ودخل بدلا منه رعيش شكراني. هناك بطاقة صفراء ثانية سجلت في هذه المباراة، هناك فرصة لصالح فريق عروني كرمائيل، والكرة بجانب القائم الأيمن، من هناك تطاير بالهواء، هذا لاعب عروني كرمائيل تومير هيرشكوفيتش تطاير بالهواء من خارج منطقة الجزاء، أرسل كرة سريعة ولكن الكرة بمحاذاة القائم الأيمن. البطاقة الصفراء سجلت بحق اللاعب علاء زامل بدقيقة 59 بعد تدخل عنيف في وسط الملعب بحق اللاعب محمد كنعان من عروني كرمائيل. إذن 63 دقيقة على المباراة، تعادل إيجابي ولكن الفتور كما قلنا سابقا والتعب بمباراة أولى، مباراة أولى لكرة الفريقين، واعتبرها مباراة جسنبد رغم أنها مباراة رسمية، ولكن الفريقين بحاجة أيضا إلى تقوية اللياقة البدنية، وما زلنا أيضا في بداية الدوري، وأيضا كما أسفنا سابقا هبوعيل أبناء جد.
0: سمير سليمان
2: 4-1 زميل محمد، 4-1 والمسجل هو البديل السحليني الذي يلعب في نيشر، عدي شلاطة يبعث كرة قوية قاتلة إلى حلق المرمى ويعجز حارس مرمى طمرة عن استقاطها، والمباراة محسومة 4-1، كبير كبير مع تبقي 5 دقائق حتى نهاية الوقت الأصلي من عمر هذه المباراة، 4-1 في نيشر. إليك في هذه المرحلة.
0: وعن النعماشي يوفينا بأن نجوان صبح دخل بديلا مع منبع الجيل والجولان وسجل الهدف الثاني، الجولان 2 عين ماهل 0. عدنا إلى باسل زريك مكابي أحمد انجدات النادي الرياضي الطيري.
3: نعم، إذن هنا في الملعب بأنجدات دخلنا محمد مدار الدقيقة 11 والنتيجة 0-0، ولكن الأفضلية لانجدات. نعم نعم، انجدات أفضل من الطيري في الدقائق الأولى، هو طبعا يكثف تواجد في وسط الملعب وينطلق إلى هجمات نحو مرمى الطيري. حتى الآن لاعبو الطيري يعني في حيرة من أمرهم، حتى الآن لم يدخلوا إلى المباراة، يتقوقعون في الخطوط الخلفية ويتيحون المجال للاعبي أنجدات لبناء الهجمات الواحدة تلو الأخرى. الآن هناك فرصة للنادي الرياضي الطيري والكرة نحو الظهير الأيسر أحمد أو الجناح الأيسر أحمد ربيع، ولكن يتدخل سرعان ما يتدخل أحمد سلامي لاعب وسط أنجدات المتأخر ويقلص الموقف لتكون الكرة ضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات الأفضل كما ذكرنا في الدقائق الأولى من المباراة. الجمهور تحدثنا عن الجمهور يعني في المباراة الأولى نحو 250 متفرج، عدد لا بأس به نسبة لمباراة أولى أو لافتتاحية الدوري. يقود فريق النادي الرياضي الطيرة المدرب الطاقم محمد عباس وعشام الزعبي في الطاقم الفني، ويقود تدريبات فريق أنجدات محمد أنجدات فكت، وهناك الحكم إيلون كوهن يعود لينبه تنبيه شفهي مدرب الطيري محمد عباس. إذن 0-0 رمي التماس لمصلحة النادي الرياضي الطيرة، سوف نبقى مع هذه الرمية لمصلحة النادي الرياضي الطيرة، رمي التماس للطيرة 0-0 النتيجة. تنفذ الكرة الآن نعم مباشرة نحو لاعب الطيري محمد أبو سيام، ولكن يتدخل مدافع أنجدات رامي غنائم، والكرة تخرج رمي التماس ثانية على التوالي لمصلحة النادي الرياضي الطيرة. تنفذ هذه الرمية، يتدخل دفاع أنجدات، كرة في وسط ملعب بينية، الآن يحاول لاعب الطير محمد أبو سيان السيطرة من جديد على الكرة، ولكن ترتد إلى الخلف، يسيطر عليها من جديد لاعب سوري كريم بلعوم وقائد الفريق وتخرج إلى الخارج، واللاعب يتمركز في وسط الملعب محمد في هذه اللحظة. 13 دقيقة 0-0، الجدات أفضل حتى الآن، ولكن ننتظر الأهداف إليه.
0: ننتظر الأهداف طبعا. وعلى محمد الضافر شاهد الأهداف جت أمام كرميل
1: محمد. 67 دقيقة، وأي فرصة تسمح الآن لفريق أبو عيل أبناء جت، وهذا البديل ثائر أبو بكر والذي يستلهم كرة عرضية حاسمة داخل منطقة العمليات من اللاعب يوناتان سقيف، ويوناتان سقيف هذا يرسل الكرة العرضية الحاسمة على طبق من ذهب لهذا اللاعب ثائر أبو بكر، وثائر أبو بكر من أمام حارس مرمى يرسل كرة بدلا من أن يخير حارس المرمى هنا أو هناك، يرسل الكرة إلى جانب القائم الأيسر أمام دهشة وصراخ الجماهير الذي وصل إلى 200 متفرج من قرية جد، جاءوا ليؤازروا الفريق الجتاوي في هذه المباراة، وهذه الفرصة ربما ستسجل عليه لآخر المباراة. وأيضا محمد معلومة أخرى يمكنك الآن تحديث صفحة الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد، مباراة مكابي أم الفحم أمام هبوعيل أبناء مصمص 6-9 الساعة 8:30 في استاد السلام. إذا سجلت بشكل رسمي بعدما استقبل الاتحاد العام هذه الموافقة من مكابي أم الفحم. وهناك فرصة لصريح روني كرمائيل، ونقول 2-0 لكرمائيل يا محمد.
0: 2-0 لا يمكن.
1: 2-1 وإيتاي أوتاي إرزي وهو مسجل الهدف، رأسية لإيتاي إرزي من أمام المدافع محمد سعدي وعبد اللطيف جمال، وإيتاي إرزي يقفز بالهواء والمدافعان لم يصل هذا اللاعب، وبشكل بسيط بشكل خفيف إيتاي إرزي يصحح مسار الكرة برأسية خفيفة جدا على بعد مترا واحدا من مرمى رسمي غرة ليسجل الهدف الثاني لفريقه والثالث في هذه المباراة، لتكون النتيجة عيروني كرمائيل 2 هبوعيل أبناء جت 1. إليك في هذه اللحظات.
0: شكرا جزيلا لك سمير سليمان. محسومة، وإن يكون نريد أن نستمع بعض الأشياء نيجر 4 طبعا
2: بهدف 5-0 يا محمد، 5-1 وانهيار تام في دفاع طمرة، انهيار تام يستغل ذلك، وفيرج فارس الذي يدخل داخل منزل ويبعث الكرة عارض طمرة، لا حول له ولا قوة، والكرة تعانق الشباك، وخمسة واحد كبير كبير. الآن ندخل مدار الدقيقة 90، الكرة الآن لصالح عدي شلاطة ربما السادس، عدي 6-1 يا محمد 6-1، ومع عدي شلاطة على الأكتاف هذا اللاعب الذي دخل بديلا حضر هدف وسجل هدفان، هذا اللاعب المميز دخل بديلا، وقلت ذلك بأن هذا اللاعب ممتاز ورائع، وإن دخل بديلا فهذا يقول كل شيء عما يجري هنا في نيشر. إذن 6-1 والمباراة تنتهي يا محمد هنا بالنتيجة الثقيلة بحق الفريق الطمراوي الذي يذهب أو الأسبوع القادم سيستضيف أبو عيل أم الفحم، بالمقابل نيشر سيذهب إلى باقة الغربية لمواجهة باقة الغربية. نيشر مع 3 نقاط، طمرة مع 0 نقاط. تقبلوا تحياتي هنا من ملعب نيشر، إليك زميل محمد.
0: شكرا جزيلا لك. إذا تمكنت يعني جملة صغيرة مع موسى أو أحد اللاعبين، إذا تمكنت عد إلينا، إن لا فعلى الحالتين لك كل كلمات الشكر. باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري.
3: نعم
0: باسل، نستصعب أن نستمع إليك، نستمع إلى أصوات من يتواجد من حولك أكثر من صوتك، يعلو تعلو أصواتهم أكثر بكثير من صوتك. أشكرك في هذه المرحلة، نعود إليك لاحقا. عدنا إليك محمد الضافر، جت أمام كرميل
1: 71 دقيقة تفوق بالنتيجة لكرمائيل أمام هبوعيل أبناء جت، بعدما حافظ أبناء جت على التفوق وهدف السبق والتعادل في خلال 69 دقيقة، ولكن هذا خطأ فادح لدفاع هفوعيل أبناء جت، كلفهم غاليا، كلفهم غاليا بسحب البساط من تحتهم. يا محمد، يا هفوعيل أبناء جت افتتح المباراة بهدف السبق، تعادل معه عروني كرمائيل وسجل هدف الانقلاب في هذه النتيجة. إذن عروني كرمائيل يسحب البساط من تحت هفوعيل أبناء جت، ولا أظن أن الفريق الجتاوي بالكادر الحالي وباللياقة البدنية الحالية يمكنه العودة للمباراة إلا إذا جدا

0: هذه الرمية من جانب الحكم الجانبي حلا عرضات، وحكم المركزي يوسف معلم يشير إلى اللاعب بالعد التنازلي لاحتساب على تسديد هذه رمية التماس. سدد رمية التماس قبل أن يشر الحكم الصافرة. هناك عرضية لصالح فريق عروني كرمئيل، ما زالت خطيرة تشتت من فريق أبو الأبناء، جت إلى عروني كرمئيل مرة أخرى للاعب الوسط هناك محمد كنعان، ولكن الكرة تحسب لتكون رمية تماس مرة أخرى لصالح فريق عروني كرمئيل، وهذه المرة من الجهة الأخرى للملعب قريبة جدا من مرمى رسمي غرة من هبوعيل أبناء. جت تقطع الكرة في وسط الملعب من دفاع عروني هبوعيل أبناء، جت علاء زامل وسط الملعب، تشتت الكرة إلى وسط الملعب لمنطقة غير معنونة، الجهة غير معنونة، تعود الكرة لعروني كرمئيل. من هناك عروني كرمئيل، اللاعب بين أزوفيل يعود بالكرة إلى وسط الملعب، يحافظ على اللاعبين عروني كرمئيل، يعيد الكرة مرة أخرى إلى أكرم شريخ، من أكرم شريخ يعيدها مرة أخرى نحو اللاعب حسين ياسين في وسط الملعب، من حسين ياسين إلى المدافع إيتاي أرزي بشكل خفيف بشكل لطيف، يحافظينه على كرات هادئة كي لا يتكبد الفريق أي أخطاء ليدفع ثمنها الآن من معادلة النتيجة من الفريق أبو عل أبناء جت، الذي يتقدم بشكل كبير لمرمى أبو عل عروني كرمئيل، ولكن عروني كرمئيل يلعب بهدوء تام، يريد الحفاظ على النتيجة، تضييع الوقت، تشتيت الكرة، تناقل الكرة من هنا وهناك بين اللاعبين في من خلال المباراة. إذن 75 دقيقة على المباراة، عروني كرمئيل 2 أبناء جت 1. إليك محمد، ولاعبان سقطا أرضا والمباراة متوقفة الآن.
1: شكرا لك في هذه المرحلة، دعنا نعود إليك الآن، ولكن قبل ذلك 4-3 أرئيل يتفوق على المشهد في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وكفر سميع تفوق 2-0 نتيجة صوت أول على الأخوة كفر مندا. أذكر يركز على نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. العودة إليك ثانية في هذه المرحلة باسل زريك، لعلنا نستمع بشكل أفضل انجدات أمام النادي الرياضي الطيري.
2: نعم محمد، 21 دقيقة 0-0، ولكن فرصة مثل هذه الفرصة التي أهدرها لاعب انجدات وحيد خليل أنا لم أشاهد في حياتي في ملاعب الدرجات الدنيا. وحيد خليل انفرد بحارس الطيرة قبل ثواني معدودة، يعني قبل أن تنتقل إلي ببضع ثواني، انفرد بالحارس أوفير بؤرون يصد الكرة، تعود إلى وحيد خليل وبؤرون خارج المرمى، يعني تبقى وحيد خليل لوحده أمام المرمى الخالي بدون حارس عن بعد 6 أو 7 أمتار. وحيد خليل يدحرج الكرة، يتبعها إلى القائم الأيمن وسط غضب، يعني غضب على نفسه وحيد خليل كيف نجح في إهدار هذا الهدف، يعني المؤكد كان لمصلحة مكابي أحمد جداد الأفضل هنا في المباراة. فرصة كبيرة كبيرة جدا لا نشاهدها كل يوم في ملاعبنا الخضراء محمد، من وحيد خليل لمصلحة مكابي أحمد أنجداد، والنتيجة تبقى 1-0. النتيجة تبقى 1-0، يعني الحارس أوفير بؤرون عندما صد الكرة الأولى لوحيد خليل هو ارتمى أرضا وعادت كرة إلى وحيد خليل لوحدي أمام المرمى الخالي 7 أمتار و32 سنتيمترا بارتفاع 244 سنتي، ووحيد خليل لم ينجح في متابعة الكرة إلى هذا البرواز إلى هذا الإطار، بل ارتطمت كرة بالقائم وبعد ذلك عاد مدافعو الطيرة وخلصوا الموقف. فرصة كبيرة 0-0 النتيجة، 22 دقيقة هنا في ملعب انجدات أفضل بكثير، هناك علامات من يعني التحسن الطفيف في أداء فريق النادي الرياضي الطيرة، بدأنا نشاهد لاعبي الطيرة يعني قليلا في منتصف ملعب انجدات يحاولون التقدم إلى الأمام، ولكن بالفعل السيطرة على وسط الملعب فقط لمصلحة مكابي أحمد انجدات. 23 دقيقة 0-0 ونحن ما زلنا ننتظر الأهداف.
1: شكرا جزيلا لك محمد الضافر، نعود إليك أيضا.
0: إذن 77 دقيقة في المباراة وما زال
1: التفوق جت كرميل
0: ما زال 77 دقيقة وما زال طبعا ما زالت التفوق لعروني كرمئيل على أبو علي أبناء جت بهدف وحيد للمحليين، والمباراة متوقفة الآن كانت بسبب إصابة لاعب من فريق أبو علي أبناء جت. الحكم يعيد الكرة لحارس أبو علي أبناء جت محمد أبناء جت، يستصعب من الولوج والدخول والوصول إلى مرمى عروني كرمئيل.

0: بسبب تعلم النقص العددي الكادر الأساسي وبسبب قلة اللياقة البدنية
1: العام عموما.
0: بداية الدوري. إذن الكرة الآن مع حارس مرمى أبو علي أبنجت، الحكم المركزي يوسف معلم يشير إليه بتسديد هذه الضربة، ضربة عالية طويلة إلى وسط الملعب نحو لاعب إدمون عازم، وإدمون عازم يفشل بتحصيل هذه الكرة، الكرة مقطوعة مع عروني كرمائيل، عروني كرمائيل من الجهة اليسرى هجمة مرتدة سريعة، ماذا سيفعل لاعب عروني كرمائيل محمد كنعان؟ ضربة ركنية ولكن لا، الحكم يشير إلى أن تعود الكرة لحارس مرمى فعل أبناء جت رسمي غرة. هذا اللاعب تومير هيرشكوفيتش، تومير هيرشكوفيتش السريع من الجهة اليسرى أرسل كرة عرضية ولكن الكرة لمست خط الملعب وحدود الملعب، والحكم أشار إلى النقطة اللي تعاد الكرة إلى حارس مرمى فعل أبناء جت. إذن 78 دقيقة 12 دقيقة على انتهاء الزمن الأصلي للمباراة، وما زال التفوق لعروني كرمائيل بالنتيجة وبالأداء حتى الآن.
2: عدنا إليك يا سمير سليمان مع مقابلة، افعل ما تشاء بعد الفوز الكبير لنيشر سيتي على طمرة 6-1.
1: وبجانب يتواجد اللاعب السخنين الذي يلعب في صفوف نيشر عدي شلاطة. عدي شلاطة لعب الموسم الفائت في عرابي، سجل في الموسم الفائت 10 أهداف وطبخ 15 هذا الموسم، الأسبوع الماضي سجل هدف واليوم هدفين. عدي شلاطة يعني أنت لاعب كبير، أنت عبر راديو مكان، مباراة كبيرة لنيشر، هل فيش نيشر بطريقه للمنافسة للصعود إلى الدرجة الممتازة؟
3: أول شيء السلام عليكم لجميع المستمعين. طبعا رانا نيشر السنة هنكون المطارات تاعتنا من أول خمس إن شاء الله، في فريق التعير، فريق بركوز مدرب منيح، إدارة منيحة، الماديات ممتازة، في كل إشي هون نخبر نطلع ليغا غيرون،
1: أهم شيء الماديات
3: طبعا.
1: إذا عدي يعني الموسم الفائت سجلت 10 أهداف و15 السنة، شو توقعاتك؟ صوت مع 3 أهداف، شو توقعاتك السنة؟
3: توقعات السنة تقريبا يكون 12 هدف و15 تحضير بشول.
1: ليه فت بديل اليوم؟
3: ليه فت بديل بعد مش فايت على الكوشر 100%؟ شوي شوي عم بفوت على العنيانين أكثر شوي شوي، أنا 7-8 أشهر عني على الفطبول صعب، الحمد لله عم بفوت شوي شوي على الكوشر، واليوم مبارئ اللعب النفذة هدف واليوم هدفين والقادة معظم إن شاء الله.
1: شو بيساوي عدي شلاطة بالدرجة الأولى؟ أنت على أقل تقدير لك بتكون بالدرجة الممتازة.
3: شوف من ربنا شو نسوي. الحمد لله المطارات تحت السنة الجاية إن شاء الله أكون بليقلون.
1: طيب ماشي عدي، إذا شكرا جزيلا لعدي، هنا سجل الموسم الفائت 10 حضر 15 اليوم يصبح رصيده 3 أهداف ونحن في المباراة الأولى للدوري والمباراة الأولى للكأس. تقبلوا تحياتي من استاد نيشر وإلى اللقاء، كان معكم سمير سليمان.
2: شكرا لك سمير، حاولنا جادين الاتصال الآن مع ما يحدث في شفا عمر، فريق قوي من الدرجة أو من الطراز الأول، ربما نكون مع المدرب فراس مغربي بعد قليل. أخذ البث منك باسل زريك في حالة تواصلنا مع فراس. باسل انجداد الطيري.
4: نعم، إذا لا جديد هنا في انجداد، 27 دقيقة 0-0، محاولات انجداد ما زالت مستمرة لتسجيل هدف السبق وسط اعتماد الفريق الضيف نادي رياضي الطيري على الأسلوب الدفاعي والانطلاق بهجمات مرتدة بين الحين والآخر. نبقى مع هذه الرمية، رمية تماد لمطلعة النادي الرياضي الطيرة، ما تلعب الكرة عالية نحو صندوق جزاء انجداد، تقطع الكرة تبعد إلى الخلف ويسيطر عليها من جديد لاعبو الطيرة، ولكن في النهاية تشتت الكرة من قبل قائد فريق انجداد حسن مناع نحو وسط الملعب. الآن يحاول وحيد خليل يسيطر على الكرة لاعب انجداد ولكن يفشل في ذلك، إنما تدخل لاعب الطيري رامي سلطان يبعد الكرة إلى الخارج لتحتسب رمي تماد لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجداد في وسط الملعب. في وسط ملعب هذه الرمية يعني أنا ليس متفاجئ، ولكن بالفعل يعني هذا الأداء الرائع من قبل فريق مكابي أحمد أنجداد حتى الآن، هناك انتشار جيد على أرض الملعب، كل لاعب يعرف وظيفته بالشكل الجيد. هنا من نعم، أنت تريد
2: البث؟ نعم نريد، أشكرك جزيل الشكر. مدرب الفريق الشفا عمري القوي المنافس فراس مغربي، تحية لك، مساء الخير.
3: مساء
2: عمليا نقدر نقول انه مباراة المكان مفروض ان تجرى كوكب امام شفا عمر يوم غد من الدرجة الثانية الاسبوع الاول 5-9 الغيت، ما بقول ارجعت، الغيت السبب بانه الفريق البيتي لن يحضر لهذه المباراة، كوكب ما حضرت ملعب جاهز، كان هناك عدة محاولات من اجل تجهيز الملعب للمباراة البيتية ولكن دون نجاح، على الرغم من موافقة الفريق الشفا عمري انه يتم ارجاء المباراة لستة تسعة، ولكن مصير هذه المباراة سيتم تحديده في المحكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم. هيك الحقيقة حاليا؟
5: كل اللي قلته مضبوط اخي محمد، احنا وافقنا معهم على كل شيء، فالاشي كان بايدين الاخوة من كوكب، فعشان هيك كل اللي قلته مضبوط ونستنى بالجواب تاع الاتحاد العام.
2: حابب إدارة 3-0 ولا حابب تلعب؟
5: والله سؤال حلو.
2: أنا بعرف
5: إن لازم
2: أنا بقدر أجاوب عنك. أعطيني 5 لعب أربحهن إداري وبديش ألعب.
5: نعم
2: بجاوب عنك، أعطيني 5 لعب أربحهن إداري وبديش ألعبهن.
5: والله 100%
2: طبعا طبعا بنعبر عنك. فراس عندك الكل بيحكي على فريق قاتل طاحن، بتوافق ولا بتقول لا هدوا شوي صغيري؟
5: تمام يا اخ محمد ما سمعتش
2: الاخبار تشير عندك فريق قاتل طاحن، يعني كيف بيقولوا عيرك قاتل طاحن، الكلام سليم ولا بتقول هدوا شوي شوي انا فراس مغربي عندي تجربه والى اخره؟ ابقى معي هدف، ابقى معي نكون مع هدف مع محمد الضافر واعود اليك. محمد ضافر.
6: نعم يا محمد، وعروني كرمائيل تحرز الهدف الثالث، وهذا اللاعب عميد مزراحي، عميد مزراحي من وسط الملعب يدخل منطقة الجزاء من أمام حارس المرمى بشكل لطيف وخفيف، أرضية خفيفة وغير سريعة، يحرز الهدف الثالث لعروني كرمائيل. كما قلنا اللياقة البدنية أثرت على الفريق المحلي من أبناء جات. نعم. إذن 3 لعروني كرمائيل، 1 أبناء جات، ندخل مدار الدقيقة 84. إليك
2: ما فراس، سمعني فراس مغربي، فراس مغربي ليس معنا. نتوقف مع الإعلانات.
7: الليلة على قناة مكان،
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
7: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
7: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
2: إذن فراس ننتظر الجواب. طبعا أنا بعض الأسماء ذكرني إذا أنا نقصت: أنس نصار، أمير صوان، محمد سعدي، مؤمن قادري، يحيى حريب، راغب خليل، حارس متميز عرفي خطيب، منار دراوشي، محمد غدير، يعني أنا حكيت بعض الأسماء، أنا حسين بوشناك، وسيم بدارني، أمير أبو النيل، يعني شو
5: محمد سعدي كمان،
2: محمد سعدي
5: طبعا. اخي محمد بشكر كبير للإدارة ورئيس قسم الإدارة عمار سواعد في ميزانية اللي هي عن جد تنعد قليل كبير للدرجة الثانية، اللي فريق بده يحاول انه يصعد للدرجة الاولى، فهذا الاشي عن جد كل الاحترام لعمار. كيف ما قلت عندنا فريق منيح، عندنا فريق اللي احنا بنيناه مش راح
2: فريق منيح ولا فريق كاسح؟
5: انت بتعرفني يا اخي محمد، انا ما بحكي كثير على كاسح ومش كاسح، راح نشوف النتائج ان شاء الله خلال السنه، بس بوعد الجميع انه يكون عندنا فريق ممتاز ممتاز ممتاز.
2: مين الفريق اللي شايفه؟ بديش اقول مين الفريق اللي بخوف، مين الفرق اللي شايفها ممكن تنافس وبتروح للاخر في هاي المنطقه؟ لانه العيون كتير على الشماليه الف السنه.
5: طلع انا يعني الكل بيعرف في يوكا اليوم، في ابطن، في ابو سنان اللي مناح، في كوكب مناح، درجه تاني مش هويني، فالشيء عمده طويل كل السنه، مش راح بس نغلب لعبه او لعبتين معناته احنا راح نصعد. الاشي الفريق اللي راح يكون كل السنه كل السنه جاهز وكل السنه يجيب نتائج منيحه بالاخر هو راح يصعد.
2: طيب هذا الكادر اكتمل عندك ولا يعني شفنا بمباراه الكاس شفنا النتيجه شفنا كذا، هذا الكادر ولا في راس مغربي بيقول انا حتى اقول اكتمل كادر ينقصني الف باء؟
5: لا لحد هسه اخي محمد المدنيه ما تسمح نجيب كمان بعد لعيبه، هاي هو الكادر تبعنا. احنا بنبلش فيه على القليل الا شهر واحد ونشوف شو بيصير ان شاء الله.
2: يعني ايش اللي شايف اذا بده تعزيز المناطق المواقع ما بدي اقول اسامي لعيبه؟
5: احنا اليوم جاهزين بكل المواقع، من جاهزين لحد شهر واحد ما نقدرش نعمل اي شيء، جاهزين كل المواقع في كل مركز عندنا لعيبه مناح لا تقدر تجيب نتائج خلال المباريات.
2: لعيب عندنا تجربة ومدرب عنده تجربة وارتقاءات ونجاح وعمار عنده تجربة معادلة ممتازة.
5: الحمد لله عندنا تجربة منيحة في الدرجة الثانية وبالدرجة الأولى، بس هذا ما يبان بكفي، احنا خلص الكلام لازم نجتهد على ردود الملعب وان شاء الله نبدأ بالإجهة اليمين.
2: حكيت قبل شوي عددت الفرق وذكرت من ضمنهن كوكب، يعني فعلا كانت تنتظرك مباراة صعبة أمام كوكب؟
5: حتى واحنا حتى اي فريق بيلعب ضد كوكب في بالذات في ملعب كوكب بيستصعب اللعبه، كوكب فريق دائما ممتاز فريق عنيد وهذا.
2: شو لازم يعمل فراس حتى يعيد التاريخ في شفا عمر من درجه الى درجه الى درجه حتى الممتازه؟
5: نرجع التاريخ، لازم نرجع الارتقاءات اخي محمد، غير هيك بنرجعش للتاريخ.
2: إسا الشغل عليك، الإدارة بتقول أعطتك شو بدك من لعيب، إسا الشغل على فراس.
5: صراحة إنه الإدارة ما وفرت إشي عشان ما أثرت الإشي عشان ما ننجح، كله موجود مع الأخ عمار سواعد، وإن شاء الله بس النتائج بتجي بتكون لصالحنا وحالفنا الحظ ونكون بآخر المطاف في الدرجة الأولى.
2: بدك تحكي شو صار معك ورماطة شارون آخر كلام ولا من وراك تاريخ مش فاضي له هالكلام؟
5: والله أخي محمد خلص الإشي من وراي ونسيت الإشي، وإن شاء الله خير إحنا لقدام نتطلع وست كل تركيزي في مكابي شفا عمر.
2: صغيري عليك الدرجة الثانية في راس مغربي؟
5: لا ولا مرة بقول إشي صغيري علي، إن شاء الله إحنا بنجتهد وبنرجع الإنجازات تبعتنا ونعمل مجهود كبير عشان نقدر نرجع الإنجازات.
2: يعني السنة راح نقدمك كما قدمناك في واحدة من البرامج الاحتفالية لاعب الموسم وندعو إلى آخره مع 3-4، كيف شايف الأمر؟ تحلم في هاي اللحظة؟
5: أنا دائما بحب أشارككم أخي محمد، وإن شاء الله بآخر المطاف راح تعزموني.
2: إلك لا إبطين لا كوكب لا يركا لا كل الفرق نتمنى لكم السلامة والنجاح الدائم في راس مغربي. شكرا.
5: شكراً.
2: بس نقول للمستمعين انه بشكل عام في راس مغربي ما بحب الظهور على وسائل الاعلام، ولكن من هنا نحن نقول لراديو مكان راح يصعب عليه يكون صعب من اليوم وغيره في النجاح في راس مغربي. شكرا جزيلا. شكرا في راس. الى اللقاء الى اللقاء. محمد الضافر.
14: محمد هل تسمعني؟
2: طبعا.
14: نعم ندخل مدار الدقيقة 92، الحكم أضاف 4 دقائق على الوقت الأصلي، 4 دقائق كوقت إضافي، ندخل 92 دقيقة على المباراة، تبقى دقيقتان على الزمن
2: الإضافي. فقط داني يشير بأن الهدف الثاني للبعني ألغي، الدقيقة 88 البعني 1 دير حنا 1 معك ظافر.
14: نعم 92 دقيقة في ملعب البلدي جت، تبع الأبناء جت 1، عروني كرمائيل 3، بعدها مباراة طويلة جدا شاقة على كلا الفريقين وبالذات على الفريق المحلي من أفعال أبناء جت. 92 دقيقة ندخل إلى مدار الدقيقة 93 هجمة مرتدة سريعة لأفعال أبناء جت. هل سيكون هناك فرصة لتقليص النتيجة؟ ولكن اللاعب نسيم شرقي من أمام مدافع محمد كنعان من عروني كرمائيل تخرج الكرة. ماذا يقول الحكم؟ يشير الحكم إلى ركنية أخيرة يمكن في هذه المباراة يتوجه لتسديدها لاعب هبوعل أبناء جت علاء زامل يتوجه لتسديد هذه الركنية من الجهة اليسرى للحارس نيري كوفشيك. لاعبين هبوعل أبناء جت كافة لاعبين هبوعل أبناء جت داخل منطقة الجزاء حدا عن لاعب تسديد الضربة الركنية ولاعب آخر في وسط الملعب تسدد الضربة الركنية إلى وسط مرمى عروني كرمائيل والحكم ماذا يشير؟ سقط لاعب من كرمائيل أرضا والحكم أشار بيده إلى وسط الملعب لتعود الكرة كالعادة إلى حارس مرمى عروني كرمائيل نير ريكوفشيك والحكم يدخل إلى وسط الملعب يشير إلى اللاعبين للخروج من منطقة الجزاء يعيد يأمر اللاعبين بإعادة الكرة إلى حارس مرمى عرونيك كرمائيل. من هناك لاعب عرونيك كرمائيل يتوجه لالتقاط الكرة أرضا ويعيدها إلى حارس المرمى عروني كرمائيل. إذا تسدد الكرة بالأرض إلى لاعب إيتاي جولدنبرغ من إيتاي جولدنبرغ مرة أخرى تعود إلى مدافعين عروني كرمائيل يلعب بشكل هادئ منظم منسق رغم التعب ولكن يتناقل الكرات من قدم إلى أخرى من لاعب إلى آخر بشكل منظم بشكل واضح عملية إضاعة الوقت وتضيع الوقت في الشوط الثاني. إذا مقطوعة من وسط ملعب كرمائيل لاعبين أبعال أبناء جت من هناك اللاعب أكرم عسلي إلى مسعود ودت بدأت هناك مخالفة والحكم يشير إلى مخالفة لصالح فريق أبعال أبناء جت يسددها سريعا اللاعب علاء زامل يعيد الكرة إلى المدافع محمد سعدي من الجهة اليمنى إلى وسط الملعب منه إلى اللاعب علاء زامل البينية في وسط ملعب عروني كرمائيل إلى لاعب إدمون عازم مع أمام مدافعين من عروني كرمائيل. هل سينجح إدمون عازم من الولوج إلى داخل منطقة جزاء قوية ولا كرة مرة أخرى مع اللاعب أكرم عسل تضيع من أكرم عسل ماذا سيقول حكم؟ إذن الصافرة النهاية من الحكم يوسف معلم بنهاية المباراة بتفوق عروني كرمائيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ووحيد في الشوط الأول ببداية المباراة بالدقيقة 13 لفريق أبوعيل أبناء جت. إليك محمد.
2: شكرا جزيلا محمد ضافر. 3-1 يفوز كرمائيل على جت في المباراة الخارجية. باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري.
15: 41 دقيقة من خلفنا محمد 0-0 ولاعب انجدات قبل قليل احمد سلامي يتلقى البطاقة الصفراء من حكم المباراة ايلون كوهين. والجديد هنا ان هناك تحسن ملحوظ على اداء نادي رياض الطيرة. نعم نادي رياض الطيرة في الدقائق العشر الاخيرة يعني تحسن بشكل بارد وهو يكثف من هجمات على مرمى انجدات وسط تراجع أداء انجدات أو لاعبي تراجع لاعبي انجدات إلى الخلف ويعني نكاد نقول أن المباراة متكافئة في الدقائق الأخيرة. طبعا قبل عدة دقائق استقطع الشوط الأول كانت هناك استراحة لشرب المياه على ما يبدو يقلدون هنا المونديال الأخير في الولايات المتحدة المكسيك وكندا واستقطاع الوقت في منتصف الشوطين لاستراحة أو لفرصة لشرب المياه. وطبعا هذا الوقت المستقطع سوف يضيف حكم المباراة كوقت بدل ضائع من الشوط الأول. نحن في الدقيقة انطلقت الدقيقة 43 هنا في المباراة مخالفة لمصلحة النادي الرياضي الطيرة المتحسن بشكل ملحوظ في وسط الملعب ينفذها اللاعب كريم بلعون قائد الفريق مباشرة نحو زميله الآن إلى اليمين إلى اللاعب رامي سلطان يعيد الكرة إلى نيف سرئيل قلب الدفاع القوي في فريق نادي رياضي الطيرة نيف سرئيل إلى اليمين هناك تعود الكرة الآن إلى أيهم عودي قائد أو قلب الدفاع الآخر إلى جانب سرئيل. عودي ينظر أمام وحيد خليل يحاول أن يخطف الكرة لمصلحة انجدات ولكن عودي يحرر كل غير متقنة يخطفها أو يحظى بها لعبو انجدات ولكن يخسرها من جديد. تعود إلى الآن إلى لاعبي الصيرة، ولكن سرعان ما يعيد لاعبون جداد الكرة الآن. الصيرة بالهجوم، الكرة الآن نحو اللاعب هيرشكو، هيرشكو يسدد الكرة خطرة إلى محاذاة القائم، إلى محاذاة القائم الأيسر بالفعل أساف هيرشكو لاعب وسط نادي رياضي الصيرة، تصل إليه الكرة على حافة صندوق الجزاء، يراوغ ويسدد بيسرى، الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة، وهذه أخطر فرصة لنادي رياضي الصيرة في المباراة، تعكس بالفعل تحسن أداء الصيرة في الدقائق الأخيرة. إذن صفر صفر نحن على أعتاب انتهاء الشوط الأول من المباراة. أداء المباراة لا بأس به، لا بأس به، شاهدنا مباراة إلى حد ما جيدة في هذا الشوط، ولكن تفتقد الأهداف، تفتقد الأهداف، وهي اللغة الأهم في مباراة كرة قدم، لغة الأهداف. الآن هناك الحكم يعلن عن مخالفة ضربة حرة مباشرة نصعة نادي رياض الصيري في منتصف ملعبه، الكرة يبدأ بها نيف سرئيل، سرئيل قلب الدفاع في فريق نادي رياض الصيري، سرئيل يتقدم يحاول أن يمرر الكرة إلى جهة اليسار، ولكن هناك تدخل دفاع أنجدات ويبعد الكرة من جديد إلى منطقة الصيري، وهناك يعني يسيطر على الكرة الحارس أوفري بوأرون، منه إلى أيهم عودي، عودي يعيد الكرة إلى حارس مرمى بوأرون، بوأرون تسديدة على الطائر نحو منتصف الملعب، تدخل من عج محمد سليمان اللاعب مكابي أحمد جداد، عج يحاول أن يسيطر على الكرة لكن يفقدها من جديد إلى كريم بلعوم، كريم بلعوم يفقد الكرة إلى أين، هناك تدخل محمد سليمان لاعب جداد والكرة تخرج إلى الخارج، تماس تماس مصعد نادي رياضي الصيرة. المباراة متكافئة في الدقائق الأخيرة، لا بل ربما الصيرة أفضل بقليل في الشطر الثاني من الشوط الأول، الكرة مع انجدات مع اللاعب ميلاد سميري، سميري يهدر الكرة ولكن يسيطر عليها زميله الآن حسن مناع قائد الفريق، الآن مرتدة لأحمد انجدات، هناك كمان الكرة لاعب انجدات، الآن البديل يوسف ذياب الذي دخل قبل ربع ساعة إلى المباراة، ذياب الآن، ذياب ما زال الكرة مع ذياب داخل الصندوق، يوسف ذياب يعود إلى الخلف يراوغ، هناك أمامه اللاعب أيهم عودي لاعب كثيرة، وفي النهاية يوسف ذياب يحرر الكرة عالية إلى أيدي حارس مرمى نادي رياضي الصيري أوفير بؤرون. أنظر إلى الساعة هناك انتهت
2: فقط، انتهت قبل أن تواصل دعني أشير، منبع الجولان فاز 2-1 على عين ماهل، محمد كبهة يسجل لعسفيا 1-0 على الكبابير في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
15: أنا أنتظر لافتة إضافة الوقت، لم أرى اللافتة كم قرر الحكم أن نضيف من الوقت، على أي حال نحن نلعب في الوقت الضائع من الشوط الأول والنتيجة ما زالت سلبية، ويعني كان هذا الشوط يعني على الأقل يجب كنا أن نرى هدف أو هدفين من على الأقل هدف من كل فريق، ولكن لم نشاهد هذه الأهداف على الرغم من الفرص التي شاهدناها في هذا الشوط. كرة طيراوية إلى قلب الدفاع نيف سرئيل، سرئيل إلى الخلف إلى أيهم عودي، عودي يترك إلى هيرشكو، هيرشكو أفضل لاعبي الطيرة حتى الآن هو لاعب الوسط وصانع الألعاب أساف هيرشكو في فريق الطير، الكرة من جديد إلى نيف سرئيل، سرئيل إلى هيرشكو، هيرشكو الفعال جدا والسريع والذي ينتقل من زاوية إلى أخرى في هذا الملعب، هيرشكو إلى اليمين هناك يمرر الكرة نحو كريم بلعوم قائد فريق الطيراوي، بلعوم يترك الكرة إلى حسن، حسن لاعب الطيري، هناك تدخل من دفاع انجدات والكرة في الخارج، تماس تماس لمصلحة النادي الرياضي الطيري في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول، هناك حسن حسن ينفذ هذه الرمية ولكن بالرأس يبعدها اللاعب المدافع رامي غنائم مدافع فريق مكابي أحمد جداد، الآن إلى وحيد خليل، هجمة مرتدة لانجداد، وحيد خليل هناك يحيط به ثلاثة من مدافعي الصيرة، تعود الكرة إلى اللاعب ميلاد سميري، جداد بالهجوم من سميري إلى حسن مناع قائد فريق انجدات، يسدد حسن مناع، يسدد الكرة بيسرى من بعد نحو 20 مترا إلى أيدي الحارس الصراوي أفري بؤرون، ونهاية الشوط الأول، نهاية الشوط الأول هنا في الملعب انجدات بعد أن أضاف نهاية الشوط أم أن هناك مخالفة؟ لا انتهى، انتهى الشوط الأول، انتهى، كانت صافرة النهاية بعد دقيقتين ونصف الوقت بدل ضائع من الشوط الأول. إذن محمد 0-0 انتهى الشوط الأول، هنا شوط مخيب للأمال من حيث النتيجة، ولكن من حيث الأداء كان لا بأس به من قبل انجداد في الشوط في الشطر الأول من الشوط الأول، ولكن أيضا من قبل طيرة في الشطر الثاني من الشوط الأول، وأنا بانتظاركم مع تجدد المباراة بشوطها الثاني. إلى البث في هذه المرحلة.
2: شكرا جزيلا لك زميل باسل زريك، ونحن سيداتي وسادتي سنكون مع النتائج إذا عين ماهل كما ذكرت استضافة منبع الجولان، فاز فريق منبع 2-1 على في مباراة خارجية على عين ماهل، ونقول بأن مكابي عسفيا يتفوق 1-0 على الكبابير. وتعالوا بنا نقول يعني مدرب على مدار سنوات طويلة يحب تدريب الصغار الناشئين ابن قرية البعين انجداد، غسان سليمان المدرب تحية لك، مساء الخير.
16: مساء الخير أخ محمد إليك ولجميع المستمعين.
2: ما موجود بلعبك هناك ولا هاي الضجة؟
16: أنا بلعبتي انجداد والطيري.
2: استراحة ما بين الشوطين، عم بنبث احنا اللعبة،
16: استراحة ما بين الشوطين.
2: طيب بكفر كمال السنة الثانية على التوالي، هل قد قصة غرام وعشق من كفر كمال وأشبال با؟ وين بتدرب أي فريق؟
16: أنا بدرب أشبال با كفر كمال. كفر كمال إني من سنتين وجاي عمالين ببنوا زي فرق جديدة اللي ما كانش بالأول حدا مسكهن، عملوا إدارة جديدة من كفر كمال اللي عاملين بيبنوا من جديد فرق جديد للدوري.
2: طب كفر كمال قرية صغيرة، في عندك عدد كافي لفريق غسان؟
16: كفر كمال قرية صغيرة، أنا بالفريق عندي ما يقارب 22 لعيب، 5 من كفر كمال والباقي عندك من الشبلي من دبوري كفر مصر كفر طابور شتمودج فرا، يعني في يهود وعرب مع بعض بيلعبوا.
2: كيف بيوصلوا يعني؟ لا مش قصدي يعني كيف بيوصلوا بالسير ولا بباص ولا مع الاهل، يعني كيف كفر كمال قدرتوا تجمعوا هذا العدد من هاي الكرة المجاورة؟
16: قدرنا عن طريق التواصل الاجتماعي. حطينا على التواصل الاجتماعي ان احنا فتحنا فرق دوري.
2: طب ماشي، بس شو المغري يعني. انه يجي على كفر كمال مثلا ما يروحش على عفولي ابن كفر مصر او وما يروحش على طبرية ابن كفر طبور يجي عندك، وايش الاشي المغري اللي جعل هؤلاء ينضموا لكفر كمال؟ فهمت سؤالي؟
16: عندنا بكفر كمال كادر مدربين ذو خبره جيده، عندنا مدرب حراس مرمى، عندنا مدرب لياقه بدنيه، كل المستلزمات موجوده في كفر كمال، ملعب تمارين، ملاعب تمارين 2 وملعب تمارين للعب.
2: كم تمرين في الأسبوع مثلا أشبال باب تعمل معه؟
16: أشبال باب عملها 3 تمارين بالأسبوع.
2: طب أنت كان عندك دربت بعدة محلات وعدة عروض، يعني ليش تفضيل على كفر كمال؟ أحيانا إذا أنا مش غلطان كنت تدرب بأكثر من نادي.
16: أنا كنت أدرب أكثر من نادي، دربت طبرية، دربت عمك ياردين ودربت البعين الجداد. أنا حبيت هذا المحل، الهدوء، أنا بحب الإشي الهدوء والشغل المهني بكفر كمال، الشغل المهني بيعطوني أشغل براحتي بهدوء تام.
2: يعني مركز بمحل واحد؟
16: أي نعم، مركز بمحل واحد.
2: طيب غسان خدني إلى الأمام وبشكل صريح، هذا الأجيال أشبال با معروفه طلاب إعدادية وما شابه ذلك، في خامات؟ شايف في مستقبل لهذه الخامات تنتقل إلى فرق لقدام؟ هل بدها كمان شغل كتير؟ هل في بتقدر تميز اليوم لعيب أو تنين بتقدر يقفزوا اليوم لقدام إلى آخره؟ شو الهدف يعني من العمل؟ إخراج نجوم للخارج، تهيئة فريق لكفر كما قادم إلى آخره، وين سياسة الإدارة؟
16: سياسة الإدارة، إحنا السنة فتحنا أشبال باء، أشبال ألف وشبيبي بكفر كمال، من سنين في الشبيبي فتحنا شبيبي وأشبال باء. الشبيبي والأشبال ألف كانوا في معسكر تدريبي في قبرص، رجعوا قبل جمعة، عنا من كل بلاد وسط عربي وسط يهودي بالشبيبي. إحنا من أشبال باء من صدر لعيبة لأشبال ألف عشان أشبال ألف تعطي لأشبال للشبيبي، وعندنا فريق بالدرجة الثالثة كفر كمال، عندي كل اللعيبة من كفر كمال.
2: طب أنا سألتك كمان جاوبتني على شق من السؤال، الشق الثاني، لا شايف في خامات اللي ممكن توصل لك قدام من هاي الأجيال؟
16: في عندنا بالفريق 3-4 لعيبة اللي عندي الخامات، إن شاء الله تسمع عليهم كمان فترة.
2: معروف عن كفر كما طبعا تعرف فيها عدة نجوم لعبوا بدرجة أولى ودرجة ممتازة، البعض لعب في العليا في طبرية وفي أبوعيل عكا، في أنا عارف كفر قاسم وإلى آخره، وفي نجم اسمه ببرزنات خو كان كابتن المنتخب. بيجوا على الفريق، بيجوا على البلد، بيكتدوا منهم لعيبة ولا هدول بصراحة احكي لي ولا غائبين عنكم؟
16: لا لا لا مش غائبين عنا، نبرس كل ما يجي على كفر كما بيجي على النادي، اللعيب تتجمع حواليه.
2: بتعرف انه هاي شغلات بتشجع يعني بتشجع.
16: إلا في عنا لعيب بيلعب ابو علاك كان لعب كفر قاسم العام.
2: حكيت ريان ريان أشموز.
16: شايف ريان أشموز معانا بالطاقم التدريبي بالكفر كما كمان، ونبرس ندخل كل ما يجي على كفر كما بيجي بزورنا على الملعب وبزور النادي،
2: بيعطي دافعية للأولاد،
16: بيعطي دافعية وبيحكي كمان.

0: من الخامات اللي عنده وشغلات منيحه للاعبين.
1: قديش مرتاح؟ خلص انت نويت هذا هو غسان سليمان، انا هون بدي ادرب اولاد اشبال شبيبي فقط لا غير، انا هون هيك هذا هو ما تحب وترغب، ولا المستقبل مفتوح؟ بعرفش بسأل.
0: المستقبل مفتوح، بس انا حبيت الصغار اكثر من الكبار. الكبار شوي وجع راس اخ محمد
1: شوي.
0: انا كنت شوي. انا كثير كثير كثير انا كنت مع انا كنت مساعد بابو البعيني
1: صحيح
0: ثلاث أربع سنين، صار وجع راسي كثير من الكبار، عشان هيك أنا بحبش الكبار، بحب الصغار، أطلع لعيبي من الشبيبي للكبار.
1: أخذك على البعيني أسألك سؤال معني ولا مش معني تفوت في الموضوع؟
0: اسأل.
1: رح يكون في بديش أقول أنا مين السبب مش مين السبب وإلى آخره. امبارح تواجدنا في القرية وصار في حديث كتير رياضة وعن الفريق، واجتمعوا حوالينا كثير من الناس يعني من عشاق برامجنا، وبنشكر شكر جزيل لبعين الجداد بشكل كبير جدا. أنا أسأل، هل في المستقبل القريب، ما بحكي شرط هاي السنة، في بوادر لإعادة هذا المشروع اللي اسمه بول لبعيني لأوصل للدرجة الأولى وشرف في سنوات طويلة؟
0: إيه ان شاء الله في بوادر خير للسنة الجاي.
1: مش هاي، مش اللي فايتين عليها،
0: لا لا مش هاي السنة اللي بعدها، يعني 2027 بوادر خير ان شاء الله، اللي ان شاء الله بيطمح انه يرجع ابو علي بعيني للدوري.
1: هيك بتخططوا ولا في كلام من هذا النوع؟
0: لا لا لا، في تخطيط على الشكل ان شاء الله.
1: طب الجمهور بعيني وين بروح؟ يعني وين اختفى؟ وين بيحضر بشكل عام؟
0: جمهور بعيني تقريبا بيجي وين بحضر مكابح من الجداد، بحضر اللعب القريب للقرية.
1: غسان سليمان المدرب، شكرا جزيلا بالنجاح. شكرا لك.
0: شكرا لك
1: أخي محمد. إلى اللقاء. إذا نتائج نهائية من الدرجات المختلفة ركزها لنا مشير قداح. ابطن مكابي كفر كان 4-0، زديروت شباب الطيري 4-1، أولقى عرعرة 7-2، وركيفة كشفت حفا 2-0، نسيونا بغوش 2-0، أريل المشهد 5-3، البعني ديرحنا 1-1، المنبع ماهل 2-1، رموت منش اتحاد باقة 1-1. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي الساعة، ساعة من ساعات ملعب وهداف. في تمام الخامسة نستمع إلى نشرة الأخبار، بعدها نعود لنواصل وإياكم برنامج ملعب وهداف بإذن تعالى. حتى الساعة السادسة سنبقى معكم. ومباراة كأس أبناء الطيري من الدرجة الثالثة فاز على أورانيت 5-3 في فترة التمديد. محمد شناوي يقلص النتيجة الأخوي كفر مندا، كفر سمعتينين، كفر مندا 1. جسلين محمد بريك أسكار تريدلر محمد شيخ خليل بانتظاركم بعد الأخبار، فإلى اللقاء.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: القشر وعيد خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: سمر سيل في ليفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل ليفاني سنتر حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
0: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
3: الله يحميلك إياهن كبروا بسرعة
4: خلي لك أولادك طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك ما بهدوا ولا دقيقة
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم
4: بس استنوا شوي هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. اتهمت منظمة الأمم المتحدة إسرائيل بتهجير سكان 3 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية ومنعهم من العودة إلى منازلهم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ووفقا لتقرير أممي نشر اليوم، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بطرد سكان المخيمات جنين ونور شمس وطول كرم خلال عملية السور الحديدي بداية العام الماضي. وقالت المنظمة إن ذلك قد يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهي النقل القسري. كما جاء في التقرير أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات لجعل المخيمات غير صالحة للسكن يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي. أكملت قوات من جيش الدفاع تمريناً في منطقة خط التماس بهدف تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة المنتشرة في يهود والسامرة. وقال الناطق العسكري إن التمرين أجري استعداداً لفترة الأعياد اليهودية. أعرب رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية. وعلى صعيد آخر، ألمح أيزنكوت إلى احتمال دمج بعض الأحزاب المعارضة لنتنياهو قبل انتهاء المهلة المخصصة لتقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع القادم. جاءت أقواله خلال ندوة ثقافية عقدت اليوم في ريشون لتسيون. ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال والصين من جراء الفيضانات والانهيارات الطينية. في نيبال أعلنت السلطات أن عدد الضحايا بلغ 1287 شخصا، فيما يعد أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وفي الصين تجاوز عدد القتلى 30، فيما يصل عدد المفقودين إلى أكثر من 500.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس 29، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، وفي الناصرة وبئر السبع 33 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
3: لبرة؟ أكيد لا.
4: شفت له رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. ملأ أبو هداف الساعة الأخيرة من عمر البرنامج حتى السادسة، نحن معكم على الهواء مباشرة. أوسكار تريدلير جوستين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل. اثنين سفر محمد كبها يضاعف النتيجة لفريق مكابي عسفيا. انتبهوا، بعض الفرق بدأت تتضح وإن كانت في المباراة الأولى الصورة بشكل كبير جدا على الكبابير. عسفيا 2 الكبابير 0. أما النتائج التي بحوزتنا، إبطن مكابي فركنا 4-0، جديروت أمام شباب الطيري 4-1، أولجا عرعر 7-2، ورعكيفة كشفت حيفا 2-0، نسيونا بغوش 2-0، أرئيل المشهد 5-3، البعني دير حنا 1-1، المنبع عين ماهل 2-1، رموت من الاتحاد باقة 1-1، نتائج نهائية كفر سمي كفر بندا مرحليا 2-1، وفي كاس الدولة ابناء الطيري في الدرجة الثالثة فاز على أورونيت 5-3 في التمديد. باسل زريك، عدنا إليك انجدات النادي الرياضي الطيري.
1: نعم محمد، إذا انطلق الشوط الثاني قبل نحو 3 دقائق، 0-0، ولكن هناك تبديل مزدوج في فريق نادي الرياضي الطيري مع انطلاق الشوط الثاني. خرج كل من محمد أبو صيام ومحمد حبيب الله من فريق الطيري، ودخل مكانهما كل من يوناتان فود ميخائيل والموج بويم في خط الوسط. تبديل واحد جرى، انجدات كنا قد ذكرناه، تبديل اضطراري، يوسف دياب دخل مكان حمزة خطيب في الشوط الأول بداعي الإصابة. رمي التماس الآن للنادي الرياضي الطيري، مرفوع الكرة نحو فود ميخائيل البديل، ولكن تقطع من قبل دفاع انجدات مباشرة نحو اللاعب وحيد خليل لاعب هجوم مكابي أحمد جدات، ولكن ترتد الكرة تعود إلى الطيري. فود ميخائيل البديل يحاول أن يشق الخطوط خلفية لفريق أنجدات الآن، ولكن تقطع الكرة من قبل أنجدات الآن، مرتدة من قبل فريق مكابي أنجدات، لكن يخرج حارس الطيري أفري بوآرون خروج في اللحظة المناسبة ليصد الكرة قبل أن يصل إليها.
0: فقط أنا أشير بأنه ربيع حلبي وفين انتهت المباراة، ذات الكرم الفازة 3-1، الهدف الثالث سجله أيال نصر الدين.
1: نعم، إذن 4 دقائق في الشوط الثاني، يعني ذلك الدقيقة 49. رمي التماس من مصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات مع الكرة، أحمد سلامي ينفذ هذه الرمية، ترتد من دفاع الطيري، هناك ارتقاء عال من قبل لاعب الطيري البديل الموج بويم، والآن المرتدة لمصلحة الطيري الذي هناك طبعا يوقف الكرة.
0: طبعا داني خلينا نشير فاز على النادي الرياضي طيرة الكرمل لمن فاته ذلك.
1: تبقى الكرة مع الطيري مع هيرشكو، أساف هيرشكو المندفع نحو منطقة جزاء أنجدات، ولكن يرتطم بمقاومة دفاع أنجدات الذي يصد الكرة، لكن تعود للطيري. الكرة الآن مع كريم بلعوم قائد فريق النادي الرياضي الطيري بالعرض هناك نحو اللاعب البديل الموج بويم. الآن يخسر الكرة بويم لمصلحة لاعب أنجدات ميلاد سميري. تبقى الكرة مع سميري مباشرة منه إلى وحيد خليل الذي يراوغ ويلتف حول نفسه على دكة على حافة صندوق الجزاء ليتدخل ليتيح المجال لمدافعي الطيري لإبعاد الكرة إلى رمي التماس لمصلحة أنجدات. تبقى الكرة مع أنجدات، إذن هناك يعني الهجمات ترة هناك يحاول كل فريق السيطرة على الكرة لمدة طويلة، ولكن سرعان ما يتدخل دفاع الفريق الآخر ويوقف هذا التقدم نحو الأمام. وماذا يقول الحكم؟ على يبدو خرجت الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. نعم مكابي أنجدات، وعلى ما يبدو كمال أحمد سبع هو الذي يعني يأتي بالكرة إلى زاوية الركنية ليسدد هذه الضربة الركنية لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. 0-0، نذكر نحن نلعب الآن في الدقيقة 51، 6 دقائق على انطلاق الشوط الثاني. أنجدات 0 نادي الرياضي 0 في الأسبوع الأول من موسم الكروي 2026-2027 للدرجة الأولى المنطقة الشمالية ألف. ضربة ركنية لمصلحة مكابي أحمد أنجدات، كمال سبع يرفع الكرة داخل الصندوق، هناك حارس الطيري أوفير بوآرون يصد الكرة بكلتا يديه، تعود الى اللاعب رامي غنايم، تبقى الكره مع انجداد، رامي غنايم يعيدها الى الامام نحو عج لاعب انجداد، هناك يمرر الى كمال سبع، كمال يراوي، يتقدم كمال سبع بال هناك من جهه اليسار، كمال يرفع الكره الى داخل الصندوق، هناك ارادت الكره ان تصل الى لاعب انجداد ميلاد سميري، ولكن دفاع الطيري يصد الكره قبل ان ينطحها ميلاد سميري الى الخارج تماس منصه انجداد، هناك يعني الكره تتناقل بين اي اقدام لاعبين انجداد في الثلاث دقائق الاخيره، واللاعب يتمركز حاليا في منتصف ملعب النادي الرياضي الطيري. 52 دقيقة في ملعب انجداد الشرقي الجديد، النتيجة 0-0 بين مكابي احمد جداد ونادي رياضي الطيرة. الكرة الان مع حارس انجداد مجد سليمان، سليمان الى اليمين، هناك يمرر الكرة نحو اللاعب انجداد فايز سعدي الذي يعود الى القلب، سعدي كرة عمق نحو منتصف الملعب الى حسن مناع قائد فريق انجداد، يسقط على الارض والحكم ماذا يعلن عن مخالفة، مخالفة لمصلحة فريق مكابي احمد انجداد بعد ان يعني ارتكبت مخالفة على قائد فريق مكابي احمد انجداد حسن مناع ابن قرية مجد كروم. اذا ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب لمصلحة انجداد، حسن مناع نفسه هو الذي سيتصدى لهذه الضربة الحرة المباشرة لمصلحة مكابي احمد انجداد الذي تفوق من حيث الاداء في النصف الاول من الشوط الاول وتراجع في نهاية الشوط الأول ليعود إلى أدائه من جديد مع انطلاق الشوط الثاني بإرادة أو بعزيمة لتسجيل أو تسجيل الهدف الأول. مناع يسدد كرة بارتفاع منخفض على حافة صندوق جزاء، هناك مخالفة لمصلحة انجداد، لمسة يد وضربة حرة مباشرة على حافة صندوق الجزاء لمصلحة انجداد عن بعد 17 مترا لمصلحة فريق مكابي أحمد انجداد. قد تكون خطرة هذه الكرة القريبة جدا من خط صندوق الجزاء، على ما يبدو كمال سبع هو الذي سينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة لمكابي أحمد انجداد، كما ذكرنا من موضع رائع، من موضع جيد بخط شبه مستقيم عن مرمى حارس الطيري أوفير بؤارون. إذن ضربة حرة مباشرة لمصلحة مكابي أحمد بأنجزات، تنظر إلى ساعتي نحن نلعب في الدقيقة 55، الدقيقة 55، 0 انجداد 0 الصيرة هنا في ملعب انجداد أمام نحو 300 متفرج، والجمهور تزايد بعض الشيء بعد انطلاق المباراة، 300 متفرج أغلبيتهم من قرية انجداد، لكن هناك جمهور أيضا بأعداد جيدة لا بأس بها، أيضا جاء من الصيري لتشجيع فريق النادي.
0: هل تمنحني البث باسل بعض
1: بعد الضربة؟ بعد الضربة مباشرة أعيد إليك البث. إذن كمال سبع أمام حائط الصد، كمال يسدد الكرة مباشرة إلى أيدي حارس الطيري أوفير وأرون، والبث كله إليك محمد شير.
0: شكرا جزيلا لك. كولبو مثل ما يقول كولبو فلان، كولبونا من منبع الجي والجولان، تدريب وإدارة وتحضير مع آخرين طبعا. وجد الكيش تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الخير أخ محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: من لهجتك فرحان على فوزي كبير، كأنك كنت رايح وخايف من اللعبة أمام عين ماهل.
2: والله يعني شو أحسن من هيك، تبلش الموسم بإجر اليمين 3 نقاط بملعب مباراة خارجية بملعب كثير صعب، الحمد لله رغم أنه ما قدمناش أداء اللي هو مقنع، ولكن عرفنا كيف نرجع.
0: كيف يلا كيف نقاط. أنت مهني وبتعرف كيف
2: الهجوم تبعنا ما كانش موفق أخ محمد اليوم، ضيعنا كثير فرص، وإذا تطلع من جيب القويل يعني أي همزاوي ونجوان صبح
0: اللي فوتوا بديل فات بديل
2: أني بيلعبوا بالوسط، يعني لاعبي وسط متأخر قدروا يتسجلوا، الحمد لله نحن بنطلع بالأخير على النتيجة. يعني لما تطلع أنت بسعة من هالشكل، ملعب اللي هو على عشب اصطناعي نحن مش متعودين نلعب عليه، وبهالحم سعة اللي هي صعبة، ونرجع مع 3 نقاط، أتوقع أنه هالشي كثير مفرح وأكيد بيخليني مبسوط.
0: السؤال هيك، هذا هو فريقك يعني مضار نقول، يعني إذا أنا مش غلطان يعني أرام أبو جبل بديت، أيهم زاوي، أمير أبو صالح، وسام رباح لعب اللعبة، يوسف درويش مع بطاقة صفراء، ناجي أبو جبل، عيدان بنيامين، رواد الشوفي أخذ بطاقة حمراء إذا أنا مش غلطان، الكابتن في الدقيقة 72، شادي أبو شبلي،
2: مظبوط.
0: شادي خنجر، شادي صفدي، شادي شادي شادي شادي، فريق يشدو هذا الفريق.
2: فريق ثلاثي شادي فيه في التشكيلي. هذا وام عماشة حدي كمان، نحن راجعين صرنا بكفركنا، بوجه لك تحية.
0: تحياتي كبيرة لوام، خليه يأخذ بعين الاعتبار أنه يوم الجمعة، يوم الجمعة القادم عامل أنا مع بعض النجوم السابقين برنامجنا، رح نحكي مع وئام أحد هؤلاء. على كل حال زميلتنا جوستين محمدي رح تنسق معه، مع كمان ثلاث أشخاص من نجوم سابقين. ماذا أين اليوم الذكريات الحلوة؟ مش سلام، 10,000 سلام لوئام.
2: خلينا إياك خلينا إياك، نحن راجعين استطلعنا من كفر كان بعد 3 نقاط الحمد لله. شو أحسن من هيك؟ كل الأسام اللي عديتهم باستثناء عدام بن يمين اللي هو فيك تعتبره كمان ساكن بهضبة
0: الجولة. يا زلمة يثير الإعجاب هذا الأمر، يعني عن جد يثير الإعجاب بفريق درجة تانية عشرة تركيبة أولى من فريق. أنا يمكن الظروف الجغرافية جبرتك أنه تصير تعتمد على هؤلاء، أنا ما بعرف.
2: جبت وسام مع أنه كان صعب كثير أنه نجيبه،
0: ولكن وسام عشان رفيقك حسبناه من عندك لأنه متفق معك بس يروح على اللعب
2: 100%. هي كبتارت كل شيء الحمد لله. 3 نقاط مهمين عنا طبعا توجه للعبة الثانية، عنا لعبة ثانية 19 الشهر مع الشعب عنا بالبيت، مجبورين كمان ناخذ 3 نقاط، خلينا نبلش السنة ب6 نقاط. طبعا بين هذه اللعبتين، بين اللعبة الثانية راح يكون عنا لعبة كأس سوريا يوم الخميس القادم أو الأربعاء بعد مش عارفين، مع أبو عليركا كمان لعبة هيك نفس ما بيقولوا حلوة راح تكون. صح إنه الكأس مش مهم كثير، ولكن راح نحضر لك كيف لازم. الحمد لله يعني أخ محمد الفريق الجوليني بالطريق الصح إن شاء الله.
0: بعد بدك لعيبة ولا هيك تكتفي؟
2: لا سكرنا الفريق، معتمد على لعيبة بيت عيدان ووسام، هني لعيبة التعزيز، وراح يعني نجرب نكون الله راد من الله راد بالبلاي-أوف علو السنة.
0: طيب
2: هذا الهدف تبعنا.
0: ماشي هذا اللي بتحكي. بقولوا الكاس مرات يعني بعض الفرق وانت توصل بالكاس ما بيجي منه الكاس، هيك يقال ما بيجي من الكاس إلا غير وجع راس، يا إصابة يا إصفار يا كمان إحمر يا إلى آخره. بتأمن بهاي المقولة؟ لا بتهمنيش أنا وجد الكيش بالنيها، بالنسبة لي بدي إياها من اللعيبة كأنا لعب الدوري بدي أتقدم لقدام.
2: والله بديش اكذب عليك، كنت امن فيها لحد ما طعمت مكابي تل أبيب.
0: مكابي تل أبيب
2: غيرت رأيي يا أخي،
0: مكابي تل أبيب والبث المباشر والدنيا كلها
2: والبث المباشر. اللعيبة عندنا بتحب الكاس، نحن راح نعمل المستحيل. اجتنا القرعة مع فريق اللي هو صعب كثير كثير ومدجج بالنجوم، كمان هذا الشيء يعني بيعطي لعيبتنا طاقة انه نفتح حيله انه الله رد ما نجرب ونغلب هذه اللعبة. نحن مش راح ناخذها انه لعبي، لا بكذب عليك اذا ناخذها لعبي مش مهمه، راح نعطي الماكسيموم تبعنا، خاصه انه اللعبه اللي وراها بسبب العيد راس السنه عند بالوسط اليهودي راح تكون متاخره. يعني انت بتلعب مع يركب 10 شهر واللعبه الجايه ب 19 او 18 شهر، يعني في مسافه، راح نحط كل قوتنا. لعبه بيتيه، ملعب الجولين، ملعب منبع الجولين بالبيت، فريق مشوين بالمره، راح نعمل الماكسيموم. والحلو باللعبة هذه إنك شو ما حصل بونس بيكون.
0: طيب اسمع، بكرة على 11 اللاعبين رايح تحضرن ولا شاك عليك مرتين؟

0: دقيقه لانطلاق هذه المباراه. ما زلنا ننتظر الاهداف هنا في ملعب انجدات. هناك الان رفعه من قبل قائد فريق انجدات حسن مناع نحو صندوق الجزاء، ولكن الكره بدون عنوان تخرج للخارج، والحكم يحتسب ضربه مرمى لمصلحه النادي الرياضي الطيره. والمدربان كلا المدربين يعني لا يجريان تبديلات اخرى عدا عن التبديلات التي اجريت حتى الان في المباراه، على الرغم من تراجع الاداء الى حد ما في الشوط الثاني. الشوط الاول كان اجمل من حيث الاداء، في الشوط الثاني هناك محاولات ولكن ليست محكمه، ليست دقيقه، ليست متقنه، ولم نشاهد فرص حتى الان في الشوط الثاني. في الشوط الثاني لم نشاهد فرص محققه هنا في المباراه، والنتيجه ما زالت سلبيه. هناك محاوله الان لمصلحه فريق نادي رياض الطير، ولكن يخطفها قائد انجدات حسن مناع، ولكن سرعان ما تعود الى لاعبي الطيره في وسط ملعب الان مرتده لمصلحه الطيره. مباشره الكره نحو اللاعب الطيري عمر سعيد، هذا اللاعب الذي يلعب في الطيري ابن قريه نحف الجليليه، مهاجم فريق نادي رياض الطير. تماس لمصلحه الطيري، ينفذ الكره اللاعب حسن، ولكن تدخل من قبل دفاع انجدات يبعد الكره، تعود الكره الى الطيري. الان الطيري بالهجوم، الكره من قبل الموج بويم، هناك محاوله لكن من جديد داعب انجدات البديل يوسف غياب يخطف الكره وينتقل الهجمه مرتده لمصلحه انجدات. يتدخل دفاع الطيره قبل ان يخترق غياب صندوق الجزاء ويخلص الموقف. الان الطيره بالهجوم، هجمه مرتده من جديد لمصلحه الطيره من قبل هيرشكو داخل صندوق الجزاء، يراوغ يعيد الكره الان الى بويم البديل، منه الى اللاعب حسن، مرفوعه الكره نحو اللاعب يوناتان فود ميخائيل، والحكم يعلن عن تسلل. وحكمت الحكمه المساعده سمسوي في ترفع رايتها معلنه عن تسلل لمصلحه ضربه حره غير مباشره لمصلحه فريق مكابي احمد انجدات. اذن ضربه حره غير مباشره لفريق انجدات وسط تراجع اداء الفريقين في الشوط الثاني، والكرة يعني لا تبقى مع أي فريق أكثر من بعض التمريرات ليخطفها الفريق الآخر، واللعب طبعا يعني غير جيد هنا في المباراة ومبعثر لحد ما من قبل كلا الفريقين. الآن انجدات بالهجوم، هناك محاولة من قبل لاعب انجدات غدير، هناك مخالفة لمن يحتسبها حكم المباراة، مخالفة لمصلحة فريق مكابي أحمد جدات، وبطاقة صفراء اللي سوف نتحقق من هو اللاعب الذي أشرت في وجه البطاقة الصفراء. نفس المخالفة للصيرة، نعم، والبطاقة الصفراء أشرت للاعب جدات كمال تبع هو الذي تلقى البطاقة الصفراء. اللاعب
1: وكمال ابن طبعا مارو ابن المدرب، نعم أحمد السبع،
0: لذلك قد قلت أكثر من مرة كمال أحمد سبع.
1: طبعا لا واضح
0: هذه النقطة. نعم
1: والده موجود، والده بتفرج عليه.
0: لم أشاهد والده في
1: حكوا عنه، حكوا بتعرف نعم. أحمد سبع لمن لا يعلم كان مكابنة تانية ملك الهدافين في نعم. الدرجة العليا. حكوا عن كمال أنه موهب كبير، كيف شايفه؟ ولا الفريق يمكن ما يعطوش شيء في قدراته
0: حتى الآن؟ يعني لم يبرز قدراته كمال سبع
1: كمجرب في الملاعب انت وغيرك. نعم. بتعطوا لا يعني هذا سؤالي، بتعطوا اللاعب اسبوع اسبوعين كبدايه بعدين يعني مسموع؟
0: نعم يجب ان لا نحكم على اللاعبين محمد في المباراه الاولى.
1: طيب تعطيني البث للاعلانات ومقابله؟
0: نعم هناك تبديل طبعا، هذا وقت جيد لاعيد البث اليك محمد.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الأربعاء على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة؟

0: مجتمعنا؟
1: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
0: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
2: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: إذن نهاية اللقاء، عسف ياه والآخر يفوز على الكبابير بالنتيجة 3-0، نتيجة نهائية. عدنا إليك باسل إزريك.
5: محمد، يعني انتصف الشوط وهناك فرصة لشرب المياه هنا في الملعب بسبب حرارة الطقس في الأوقات الصيفية في الأسابيع التي تعتبر حارة في فصل الصيف في هذا الدوري وفي دوريات أخرى هنا في البلاد. إذن يعني 0-0 ما زالت النتيجة، ويعني نحن ننتظر والجمهور ينتظر الأهداف، والآن ضربة حرة مباشرة نصعت فريق مكابي أحمد أنجدات لم تنفذ بعد هذه الضربة.
4: إذن هذه فرصة لنشير بأن كفر سميع فاز على كفرمندا 3-1، قلنا المنبع فاز على عين ماهل 2-1، رموت منشي اتحاد باقة 1-1، دالة الكرمل النادي الرياضي طيرة الكرمل 3-1، مكابي عزف الكبابير 3-0، البعني دير حنا 1-1، أرئير المشهد 5-3، نسيونا بغوش 2-0، ورع كيفة كشافة حيفة 2-0، أولقى عار عرارة 7-2، جديروت درجة أولى شباب الطيري 4-1، إبطن مكابي كفر كنا 4-0. يركز النتائج في درجات الدنيا. مشير قدح باسل إزريك،
5: نعم
4: نحن معك حتى يكون لنا مقابلة قادمة.
5: نعم، إذا نفذت الضربة الحرة مباشرة لانجدات ولم تثمر عن شيء، لا بل أن الكرة
4: ابقى معي. طبعا قبل 3 أسابيع تحدثنا إلى أحد أقوى المشجعين في البلاد لفريق معين، كل فريق عنده مشجع معروف كبارز، في اتحاد أبناء سخنين أسعد خليلي الذي يرافق الفريق تدريبات مباريات خارجية داخلية عندما يسمح له الوقت، تغيب فقط عندما أصابته وعكة صحية والحمد لله كل الأمور على ما يرام. قبل 3 أسابيع كان وعد هيك التسجيل موجود عندي، إذا قال لا معيش خبر إسا بطلع له التسجيل، قال اضحك قال اعمل معي مقابلة قبل مباراة بيطار، بوعدك بيكون من 2000 ل 3000 بطاقة مبيعات. تحرينا الموضوع، الرقم مكديش مبيوع بطاقات عندي، بدي امتحن واسأله كديش العدد، إذا قريب علي معي بنكمل المقابلة. كتير ناس بتحب تسمعه وكتير مذيعين بحبوا يعملوا معه مقابلات أو وسائل إعلام، لأنه يتلقى ويتقبل أي سؤال ويجيب صحيح وعصبي في الملاعب ولكن بأدب تام يجيب على أي سؤال كان، شئت ما بيت شخصية محبوبة، ولكن الإعلام بحب يضغط وخاصة إحنا بشكل خاص. أسعد خليلي المتميز الواحد والوحيد، تحية لك، مساء الخير.
6: مساء الأنوار إليك ولجميع المستمعين أخي محمد، وشكرا على الإطراء اللي أعطيتني إياه. وأنا لو عدتك فيه قلت لك أنا من 1500 ل2000 منوي، أنا اللي حكيت لك إياه
4: من 2000 ل2500.
6: لا محمد
4: أقول لك موافق. كيف أنا معك
6: محمد، أنا قلت لك بس إيش إسه أنا بخرفك، إحنا اليوم لحد اليوم عشان أعطيك معلومة قيمة والحمد لله رب العالمين. بالفترة اللي مركنا فيها إحنا اللعيب التنين 3 لعيبة، إحنا بعنا من أول مبارح لليوم بعنا 374 منوي، وبعد الحفل على الجرار إحنا اليوم صرنا بعين 980 منوي، 980 تذكرة سنوية. فإحنا معانا بكرة السبت كمان ومعانا يوم الأحد، راح نركزين إنه بيع أخرى مش أقل عن 600-700 تذكرة سنوية بإذن الله.
4: طيب لصالحك إيش إنه أنت قلت لي اعمل معي قبل المقابل قبل اللعب بيوم؟
6: لا على كتير ناس،
4: ما أنا بعرف، أنا بعتولي ما أنا بعرف.
6: مشكور جدا يا محمد،
4: لا أنا
6: متوقع التلفون منك اليوم، متوقع جدا يعني بستنى منك إنك تتصل، الحمد لله رب العالمين قلبي دليل كان عارف إنك راح تتصل.
4: طيب هو لصالحك أنت قلت لي اعمل معي قبل اللعب بيوم، كان مفروض هي السبت لأنه لعبوا مبارح فتأجلت، فلحد إسا أنت بالسليم بعد
6: أنا بالسليم الحمد لله رب العالمين. إسا إن شاء الله رب العالمين أنا طالع، إسا أنا طالع على السخنين، راح أخذ 100 تذكرة سنوية من الأخ ياسر وعبده، لأنه هدول من 100 صار ما بيوع معي أنا قائمة أسماء اللي أنا بدي أبيع حين التذاكر، صرت بايع منهم 73-74 كرت.
4: بتصل بطار يوم 2 بايع 1200-1300
6: ان شاء الله رب العالمين نمرق هذا الرقم.
4: طيب الان شفت بطار امبارح ولا ما صاركاش مع؟
6: والله شفتن طبعا.
4: فرصه
6: شفت
4: ذهبيه بس... فرصه ذهبيه للاتحاد ابناء فريق خد واطي معي مزبوط سخنين نعم. ما زبطش امام بيت تحتيك فخيب الامال بس بطار صح. بطار فريق مفرفط شمال ويمين.
6: محمد انت تستهونش فريق ابو عبد الابيب فريق رائع جدا فريق متكامل يعني لو عندي اسس بس يجيبوا خر شوي مهاجم قناص يعني بشكل يعني هو هذا المهاجم تاع بوعت لبيب بوعت لبيب راح يكون هو فريق بطل الدوري المصري هاي السنه وان شاء الله انه يكون بطل الدوري.
4: طب بس بطار كمان مش هذاك العقب الكبير كل اذا
6: محمد السخنين خي محمد السخنين كله
4: سخنين وسخنين بضار بتقلب اسود ليش لا ممنوع
6: لا مش ممنوع بس ان شاء الله
4: أيوة طبعا تشوف انتوا كمشجعين اي مباراه بتتوقعوا كيف الترتيبات لانه انا اللي فهمته انا وكل احترام لجمهور اتحاد ابناء سخنين لا ينجر يعني قرار نهائي انه ما ينجر ولا ما اي استفزازات نهائيا وحتى الان السلوك ما يكون هني لعبتين مركزيات دوري ولكن السلوك ممتاز. خدني كيف الجمهور سيقابل هذه المباراة أمام بطار وترتيباتكو والنصائح اللي بيناتكو وعلى المجموعات اللي على الواتساب وإلى آخره أسعد.
6: إحنا أخي محمد قبل ما نصل إلى يوم الاثنين لعبة بطار القدس وسخنين إحنا موجودين بكرة الساعة 10 في التمرين تاع حلبنا السخنين وبتخيل راح يكون فوق 200-300 شخص لأن جايين ويعملوا جو حلو للعيبة وللمدربين وللطاقم المهني في حلبنا السخنين. فعشان هيك احنا قبل كل لعبه يعني بالذات لعبه بطار كوس طبعا لها طعم خاص وذوق اخر بالنسبه للوسط العربي انه الوسط العربي اليوم كلته منتظر انه الاتحاد ابناء سخنين يفوز على بطار كوس. بالنسبه لي يفوز على بطار كوس
4: على فكره من ناحيه مهنيه قادر الفريق
6: طبعا يعني اليوم اخي محمد تنساش ان اليوم احنا مرخنا لعيب اثنين اللي كانوا ناقصات للفريق بشكل
4: عن مين تقصد؟
6: وشكر خاص يعني انا بتوجه بشكر خاص لاداره ابناء الريني
4: سافر وردها
6: طبعا طبعا لانه الاخ سعيد الصول للامانه ما قصرش يعني اول ما سخنين شاف انه سخنين بحاجه لاي مساعده
4: من الدنيا انت حسب رايك سافر مناسب ومنيح لسخنين
6: محمد
4: انا سالتك حسب رايك منيح لسخنين
6: طبعا
4: ممكن
6: لو انه مش منيح لسخنين ما جبناهوش وانا من اكثر الاشخاص اللي
4: اشارت
6: انا من اكثر الاشخاص اللي كنت
4: اشارت بعض المعلومات انه الطاقم المهني مش كتير كان متحمس خوفا من الاصابات مش من شيء ثاني
6: ما هي انت شفنا احنا جبنا
4: قصه العقد وقصه العقد
6: طلعتهم في العقد جبنا محمد محمد احنا جبنا مدافع متاخر
4: هي اول مره
6: تاريخ سخنين 300,000 يورو بندفع في مدافع انا الى 32 سنه بسخنين 31 سنه بحياتي ما سمعت هالارقام موجوده في اتحاد ابناء سخنين ولكن الاخ ابو طارق خالد الدوخي مشكور اللي هو جميع الطاقم الاداره اللي معاه مشكورين يعني اليوم كنت تسمع ارقام في سخنين حياتنا ما كنا نسمعها اليوم في عندك كمان لعيب اجنبي بتخيل انه بكره المفروض يكون موجود في سخنين مدافع فرنسي مدافع الجناح ايمن راح يتواجد في اتحاد ابناء سخنين في عندك سيفر انطونيو سيفر
4: المهاجم
6: وفي عندك كمان وردهان تنساش انه بس استضلت مشكله انا كيف بعرف في البدايه كانوا معارضين انه يلعب وردهان ضد بطار القدس
4: اللاعب اللي جنب بطار يعني لا اللي بيظهر ستحل المشكله ومفروض انه يلعب
6: راح يكون متواجد راح يكون متواجد
4: فيش عقد في اللعبه وراح يلعب فيش عقد مكتوب انه ما يلعبش ضدنا والى اخره
6: لا طلبوا محمد هن طلبوا
4: فيش عقد مكتوب فيش عقد مكتوب
6: لا مش عقد يعني زي كلمه ميثاق شرف انه ما تلعبوهوش
4: هذا اللاعب هذا فريق اللي بيحترم حاله بما نعش انه فريق لاعب من عنده راحه واللعب اعطيه يلعب شو
6: اطلقت صراحه هذا اللاعب انت لا اطلقت صراحه
4: حررته مش اطلقت صراحته ما كانش محبوس
6: حررته
4: ما كانش
6: انت
4: محبوس.
6: بالعكس لازم تشوفه يلعب ضدك اول لعبه
4: بالاجت
6: فرصه انه يلعب ضدك
4: صح.
6: لازم تشوف اذا انت غلطت بالتحرير او ما غلطتش بالتحرير
4: مش عشان هيك انا استغنيت عنك روح العب فليكن
6: طب كلمه عملت معنا الشغلات اخي محمد يعني عملتها معك يا بحيفه معنا عملوها كان فريق معنا بهالشيء بس المضى لعيب من عندي يمكن كل لك بعد الجمعه ممنوع يلعب معنا هذا الدوري الاسرائيلي اخي
4: انا بحبها هاي الشغلات بحبها هاي الشغلات فريق المهني اعطيه يلعب فريق المهني يلعب اعطيه يلعب
6: ان شاء الله بنتحرر اليوم بكره يدير
4: اعطيه يلعب طيب هات
6: يعني هو مش بيلعبش ببلاش عندك يعني
4: قد تتوقع يكون جمهور قد تتوقع لا
6: محمد سخنين جمهور سخنين انا بحبش المبالغات بس انا كيف يعني للامانه يعني انا كيف قاعد بيصني يعني
4: 2000 بيكون 2000
6: لا شو 2000 احنا
4: 2000 عشان انا بستفزك عشان تعطي جواب
6: لا شو 2000 يا زلمه 2000 بدي اروحش على اللعبه انا يا زلمه
4: 4
6: بيكون 5000 محمد من طيب. اقل شيء يعني منهم 5000
4: طيب كلمه للجمهور السخنيني من اسعد خليلي
6: بارك الله فيك. شكرا محمد. اول شيء كل الاحترام لك محمد اللي انت دائما فطنان فيي ويعني بتواسيني بقصه مرضي وهي. شكرا لك محمد كثير. وبالنسبه للجمهور السخنيني انا بقول هاي اللعبه بالنسبه لنا هي مش مجرد مباراه كره قدم, هاي مباراه عن شويه كرامه للوسط العربي والاجواء اللي صايره والاحزان اللي قاعده بتصير في وسطنا العربي اللي احنا بالكريد بتطلع تنفس. يعني شفت خلال اليوم ب 24 ساعه راح اربع شباب في الناصي, يعني يا حرام الواحد شو بده يحكي وشو بده يقول.
4: طيب جمهور السخنيني
6: بنفضل احنا لجمهور السخنيني يتواجد يكون هادي, فيش حاجه للتعصب, فيش حاجه نفوت بعصبيات بغنى عنها احنا, لانه الحمد لله رب العالمين احنا لحالنا موجودين في الملعب. فيش جمهور بطل القدس مش موجود في ملعب الدوحه. الملعب لازم نعمل المباراه بيتيه لاتحاد ابناء سخنين, نشجع اللعيبه.
4: طيب.
6: واي نتيجه احنا لازم نتقبلها, فوز تعادل خساره, احنا الفريق بعدنا باول السنه والاداره مش قاعده بتكسر, ابو طارق مش قاعد بكسر المره والشباب اللي معاه مشكورين. فاحنا بنطلب من الجمهور السخنيني يتواجد قبل اللعبة على 8:15 يوم الاثنين, يتواجد ابكر على 6:30 7 يكونوا في اجواء اللعبه بقلب الملعب, ما يكونوش لانه راح يكون شغل صعب من قبل الشرطه الصغير, وهذا اللي بعرفه انا متاكد منه يعني.
4: طيب اسمعني شوي صغيري بس مؤخرا اخر جمله, انا وبعض الزملاء نيه موجوده نحضر المباراه والنيه انه نقعد بين الجمهور نهائي, يعني من هون انا بطلب
6: 100 اهلا وسهلا
4: لحظه شوي لحظه من هون بطلب من الاداره السخنينيه يعني مشكورين انه انا جيت على بعض المباريات وقعدت بين الجمهور واصروا انه اطلع لا وضليت
6: وارجو. انت شفت محمد كم مره انت اجيت وانا اصر
4: لك وانت
6: ما تقبلش
4: انك تقعد نعم نعم, واذا حضرت الامور صارت على ما يرام فقط ساجلس بين الجماهير يا اسعد.
6: يا ميت اهلا وسهلا فيك اخ محمد, بتشرفنا.
4: الف سلام عليك وصحه وعافيه
6: قدما لنا. بتشرفني وانا اخ محمد اذا تيجي كمان بكير انا مستعد بدي ابدا استقبلك هيك نقعد احنا وياك للمباراه. فانت بتشرفني وانت اخو عزيز علي محمد, انت بتعرف معاشك عندي قبل صار حبيبي.
4: الى اللقاء الى اللقاء
6: الى اللقاء. شكرا لك.
4: خلاص ابو ايش قلت ابو يصل ابو يسار شو عكس يسار
6: اليمن.
4: برافو عليك. الى اللقاء
6: يا زلمه يا زلمه من الحسن اخو الحسين او اليمن. خلاص حبيبي شكرا لك.
4: الى اللقاء سعد حبيبي.
6: الى اللقاء مع السلامه.
4: الى اللقاء الى اللقاء. احمد خزكي مدير فريق الطيري الذي هزم بالامس بشكل مفاجئ. مساء الخير.
7: مساء الخير اخي محمد لك ولجميع المستمعين.
4: بس ابقى معي اروح عند باسل زريك دقيقه نتيجه وجملتين ثلاثه. باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري.
8: نعم محمد, 79 دقيقه في المباراه 0-0 وقبل قليل الغي هدف للطيري بحجه التسلل والمباراه تتراجع من حيث الاداء من قبل كلا الفريقين.
4: شكرا جزيلا لك, ساعود اليك بعد قليل للدقائق الاخيره مع الوقت الضائع. اثاره احمد, شو اللي صار مع شباب الطيري؟
7: هزيمه صعبه.
4: ليش
7: مش متوقعه. حضرنا للمباراه بشكل ممتاز, الطاقم المهني حضر المباراه بشكل ممتاز, ولكن فوجئنا بالمستوى تبع اللعيبة. فقدوا التركيز بعد 10 دقائق, قبلنا هدفين يعني هدفين أشبه بأن نكون أهداف لفريق مش متمكن مش متمرس بيعرفش الكرة. الحكم ساعد في تدير 3-1 و4-1 كله في دقائق يعني محدودة وفلتت المباراة, وكأنه كان الإشي واقف على صغيرة صابت وفلتت المباراة من بين إيدينا. أول مباراة في السنة كان لازم نتخطى المباراة بفوز, ولكن قدر الله ما شاء فعل. إحنا كثير زعلنا على المباراة.
4: طب أنا بدي أسأل سؤال تاني في بحصل هذا الإشي, بعض الفرق بتقدر تقوم من هاي الأمور وتفوت على إشي جديد, وبعض الفرق بيأثر عليها وبتنهار فترة طويلة جراء ذلك. فريقك الطيري اللي بيلعب بالدرجة الجنوبية وين شايفه بعد هاي الهواء؟
7: إن شاء الله إن زي السنة اللي فاتت أثبتنا إنه بعد الهبوط اللعبة زي هيك صعدنا وعملنا 7 مباريات متتالية بانتصارات. أنا بقدرش أقول إنه رايحين نعمل 7 انتصارات متتالية, ولكن رايحين نوقف منيح ونطع في عينين الفريق الخصم ونطلع نقاط إن شاء الله من كل فريق نلعب ضده.
4: طيب ليش لعبت خميس بالليل؟ ليش استضافت خميس بالليل؟
7: ملعب الطيري لحد هاي اللحظة مش موافق عليه من قبل الاتحاد العام من قبل الشرطة, قاعدين بيجهزوا فيه، ان شاء الله يكون جاهز بالاسبوع القريب، حتى المباراه القادمه اللي في البيت نعملها في البيت. اضطرينا نلعب في الخضير اللي كان بيتنا السابق في السنه اللي فاتت. فيش اوقات للعب في الظهر جمعه، فاضطرينا لعب خميس ليلي صعب على الطرفين طبعا، مش على طرف واحد، ولكن هاي اللي صار. مش مش مش انه فيش عندنا مش وقت، ما كانش وقت في الملعب اللي بيستضيف اللعبه ليوم جمعه، كان خميس متاخر.
4: كل الاهداف اجت دقيقه 22 و33 و36 ورا بعض، هيك
7: ورا بعض صار انهيار، لا تركيز ضاع من خط الدفاع شويه. زي ما قلت لك محمد، اخر إشي بحب انا اقوله انه المسؤول عن هذا الحكم، مسؤول عن هذا اللاعب اللي هيك ولا هيك، كلنا مع بعض مسؤولين عن الخساره، ولكن كان دور للحكم صغير في 3-1 في 4-1، كانت الإشي سهل يفوت فينا الهدف بعد مثلا خلينا نقول بكى في لاعب من عندنا اكل اصابه جراء عرقلي من لاعب ثاني ما صفرش عليه الحكام، هجمه مرتده 2-1. الجول الثالث نفس الشيء، دفع للمدافع تبعنا واختلب الحارس بعد ما دفعه 3-1. يعني هذول كلهم ب 10 دقائق عملنا انهيار بعضا ما للاعبين لخط الدفاع. حاول المدرب عمار سلمان يجري التبديلات شمال يمين، اطلع مدافعين، غير خطه اللعب، ولكن كل شيء
4: يعني امام ازور سنشاهد فريق جديد متجدد غير شكل،
7: فريق ان شاء الله في قوه وعزيمه غير اللي كانت امبارح في الشوط الثاني، فريق متعافي قوي. ند عنيد لازور، ازور فريق الملايين اليوم نحكي عن ازور،
4: فريق
7: متجدد بالنجوم
4: طبعا.
7: لعبتنا قررت ازور تلعبها يوم اربعاء الاسبوع الجاي،
4: تعرف لانه عيد مساء عيد. بدك تعتذر للجمهور التراوي باسمك وباسم شيء اسمه نادي شباب الطيري؟
7: احنا طبعا نعتذر للجمهور اللي رافقنا للخضيرة على الاداء اللي صار، ولكن نوعد الجمهور في اداء احلى شيء يليق باسم الطيري وباسم نادي شباب الطيري كما عودناهم. احنا كل سنه معودينهم نفتح الموسم خساره 7-1 3-1 هي 4-1، وبعدها بنفز حيلنا وبنكون ما شاء الله بنرجع بنكون فريق عنيد وقوي وله اسمه في الدوري، وان شاء الله بدناش نطول في هاي الشغلات. هذا الاسبوع ان شاء الله بالكادر بيكون متكامل. وبشغلة صغيره حبيت اضيفها محمد، عندنا الكادر مش ملان، مش متعافي، 3 اصابات وبطاقه حمراء من السنه اللي فاتت، 4 لاعبين اساسيين يعني ما كانوش ساعدوا على عدم ضبط الفريق.
4: راح يكونوا موجودين امام ازور،
7: 2 منهم فقط من الاربعه. 2
4: عارف ازور يؤيل ابو حصيره بيلعب هناك اذا انا مش غلطان، انت بمين؟ ليران المليح، اوفك حداد، اسمع هاي الاسامي يعني، يارين باردا بيلعب هناك، سقي حزكل بيلعب غاد، مورفديدا، ساهر رفيفو، عميد ساروسي، هاي اسماء اذا بدي ركز دير بالك يعني لعيبه لعبه
7: الفريق جهزوا فريق طلوع ازور. طيب. فاهمين مع مين رايح نلعب، بس ازور امبارح خسر ثلاث
4: ومرتبه زيك مرتبه اخيري.
7: صحيح.
4: بالنجاح والتوفيق. شكرا احمد خزكي، شكرا جدا، الى اللقاء. باسل زريك حتى صافرة الحكم، نحن معك على بعيني فريق مكابي احمد انجدات امام النادي الرياضي الطيري.
9: نعم، نلعب في الدقيقة 85 يا محمد، والنتيجة
4: كل البث معك حتى إذا أردت أن تعيد افعل.
9: نعم، والنتيجة ما زالت سلبية في هذه الحالة، وقبل بضع ثواني التبديل الأخير في انجدات أورليفيا استبدل فايز السعدي. تبديلات بالجملة هنا محمد في الدقائق الأخيرة من قبل كلا الفريقين لن نخوضها في غمارها الآن. ضربة حرة مباشرة نصعت نادي الرياضي الطيري بعيدة عن مرمى انجدات، يعني في منتصف ملعب انجدات، ضربة حرة مباشرة للطيري. كما ذكرنا المباراة تراجعت من حيث الأداء في الشوط الثاني، المحاولات كانت خجولة برمتها من قبل كلا الفريقين، ولكن يعني سوف نتحدث عن فريق مكابي أحمد انجدات محمد مقارنة بالموسم الماضي بعد هذه الهجمة للطيري. هناك مخالفة لمقعة النادي الرياضي الطيري مقربة من صندوق الزاوية، ولكن بزاوية مائلة يعني تبعد عن خط منطقة الحرام نحو متر أو مترين، ولكن بزاوية مائلة. وعلى ما يبدو هيرشكو المتخصص، أساف هيرشكو صانع العاب فريق نادي رياضي الطيري، هو الذي سيتصدى لهذه الضربة الحرة المباشرة في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. هل سوف نشاهد هدف الفوز للطيرة في هذه المباراة، وربما هدف السبق في هذه المباراة بعد أن يعني انتظرنا 6 أو 7 أو 8 دقيقة بدون أهداف؟ إذا ضربة حرة لمصلحة الطيري، راز هيرشكو يضع الكرة على الأرض، طبعا مهاجمو الطيري داخل الصندوق، صندوق انجدات، وأيضا مدافعون انجدات يعودون إلى صندوق غذائي مرفوع. الكرة من هيرشكو تصد يعني حائط الصد، يصد الكرة كمال سبع يصد الكرة الذي وقف في حائط الصد. إذن من يعرف محمد فريق مكابي أحمد زيدات في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية مثلا، يعني عد لاعبين كثر هم جدد في الكادر، انضموا جديدا في بداية هذا الموسم، يعني عندك وحيد خليل، مرعي غدير، كمال أحمد سبع، ميلاد سميري، فايد سعدي، يوسف دياب. الآن فرصة للطيري والكرة في الشباك، رياض عراقي أحد اللاعبين التبديل الذين دخلوا في هذه المباراة في الدقائق الأخيرة. قلت هناك تبديلات بالجملة في كلا الفريقين، وأحد اللاعبين البدلاء في فريق النيار رياض الصيري رياض عراقي في الوقت القاتل، ثغرة كبيرة في دفاع أنجدات، يعني كرة عمق إلى رياض عراقي غير مراقب، هذا اللاعب غير مراقب بدون أي محاولة من أي لاعب انجدات لإعاقة تقدمه، يفلت ويتقبل بكل سرور وكل ثقة هذه التمريرة الرفعة في ارتفاع منخفض، ويواجه الحارس ويسدد الكرة إلى يسار حارس انجدات مجد سنان، معلنا الهدف في التفوق، هدف السبق للنادي الرياضي الطيري، كان ذلك في الدقيقة 87، نعم في نهاية الدقيقة 87 في الوقت القاتل. هجمة مرتدة متقنة، ثغرة كبيرة في دفاع أنجدات يستغلها البديل رياض عراقي. كنت أتحدث قبل الهدف محمد أن يعني فريق أنجدات غير كثيرا من لاعبيه، غربل الفريق غربلة شبه تامة مقارنة بالموسم الماضي، عدة لاعبين محليين تركوا الفريق هنا من قرية أنجدات، لم نعد نجدهم في تركيب أو في تشكيل الموسعة لفريق أنجدات الذي يتأخر هنا بهدف مقابل لا شيء، هدف مباغت في هذه المباراة في مرمى فريق أنجدات الذي كما ذكرنا لعب بصورة أفضل بكثير في الشوط الأول، بالذات في الجزء الأول منه، ليتراجع في الشوط الثاني ويتلقى هذا الهدف القاتل في الوقت القاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة. صيري 1-0 ضربة ركنية مصعد فريق أحمد جداد من قبل وحيد خليل إلى الخلف إلى عفيف نزال، البديل عفيف نزال يسدد الكرة من بعيد بصورة قوسية، ولكن لسوء حظه حارس صيري بؤرون يستصعب في صد الكرة، كان خارج مرمى، يعود إلى الخلف ويصد الكرة برؤوس أصابعه قبل أن تسقط وتهوي إلى المرمى. كانت هذه كرة عفيف نزال قائد فريق أنجدات في السنوات الأخيرة، يفوت أو يدخل كبديل عفيف نزال في الدقائق الأخيرة. ضربة ركنية أخرى لأنجدات، وحيد خليل يرفع الكرة مرفوعة، يصد لاعب الطيري يوناتان فود ميخائيل. الآن أنجدات يجلس جلوسا على مرمى الطيري، حسن مناع مباشرة نحو اللاعب وحيد خليل، هناك وحيد خليل يترك الكرة إلى زميلي الآخر إلى مرعي غدير، الآن تعود الكرة إلى عفيف نزال إلى الخلف، حسن مناع مرة أخرى قائد فريق يرفع الكرة إلى جهة اليسار، هناك إلى اللاعب المندفع ميلاد سميري إلى الخلف، الآن تصل الكرة إلى اللاعب رامي غنايم، قلب دفاع فريق مكابي أحمد جداد، جداد بالهجوم، غنايم يمرر كرة عمق نحو اللاعب عمر تمير أحد اللاعبين البدلاء أيضا في الجداد في الدقائق الأخيرة، وهذا تمير عمر يسدد بيسرى كرة قوية ولكنها عالية، الكرة كانت طبعا تحتسب ضربة مرمى في وقت يعني يستطيع لاعبو الطيري أن يتنفسوا الصعداء، ويعني في هذه الدقائق الحرجة التي يعني استمر لاعبون جداد في الضغط المكثف على مرمام. إذن ضربة مرمى لمصلحة فريق الصيري. أوفري بوارون الحارس هو الذي ينفذ هذه الضربة، ضربة المرمى بعيدا نحو منتصف ملعب انجداد، تخرج إلى خارج الكرة، تماس الانجداد ينفذها اللاعب يوسف دياب. الآن الكرة إلى اليسار، هناك رامي غنايم بالعرض، يترك الكرة إلى زميلي مرعي غدير أحد اللاعبين لاعبي الدفاع في فريق انجداد، يترك الكرة إلى حسن مناع، والحكم أضاف 5 دقائق كوقت بدل ضائع من الشوط من المباراة، ونحن انتهت الدقيقة 90، نحن دقيقة بعد 90، 5 دقائق تبقت منها 4 دقائق هنا في المباراة. هل ينجح فريق انجداد في معادلة النتيجة أم يعني يخرج من ملعبه البيتي خالي اليدين فريق مكابي أحمد جداد الذي يستمر ويكثف من هجماته على مرمى الصيرة. الكرة مرة أخرى مع حسن مناع قائد فريق مكابي أحمد جداد ابن قرية مجد الكروم، مباشرة يترك الكرة إلى زميلي أور ليفي بالعرض، ارتد الكرة لمصلحة الصيرة. الآن يأتي لاعب الصيري المقبوم يتدخل بالكرة، لكن سرعان ما تعود إلى أقدام لاعب انجداد وحيد خليل الذي أهدر هدف محقق في الشوط الأول. هذا اللاعب قد أهدر الكرة أمام المرمى الخالي. انجداد تستمر بالهجوم، نزال بالعرض مباشرة، هناك مخالفة على حافة صندوق جزاء نادي رياضي كيرا، نصعت مكابي أحمد انجداد، نعم نصعت مكابي أحمد انجداد بزاوية مستقيمة من مرمى حارس الصيري أوفري بوارون، وحسن مناع نفسه هو الذي يضع الكرة على الأرض لينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة. أنظر إلى ساعتي محمد، نحن مرت 3 دقائق ونصف، دقيقتان ونصف بعد 90، يعني ذلك تبقت دقيقتان ونصف أخريان من أصل الدقائق 5 التي أضاف حكم المباراة حكم الساحة إيلون كوهن، مباراة يعني أدارها بشكل جيد هذا الحكم. إذن ضربة حرة مباشرة بخط مستقيم لمصلحة مكابي أحمد جداد الذي يتأخر هنا بهدف مقابل لا شيء لمصلحة الصيري سجله كما ذكرنا رياض عراقي قبل نحو 5 أو 6 دقائق. ضربة حرة مباشرة، حسن مناع إلى جانبه عفيف نزال، ولكن كل الأمور تشير إلى أن حسن مناع هو الذي سيتصدى لهذه الضربة، حائط الصد مكون من 6 لاعبين. مناع يسدد الكرة، ترتد من الحائط، هناك لمسة يد لاعبون جداد يطالبون بركلة جزاء، ولكن الحكم بيديه يعلن لا يوجد ركلة جزاء، والكرة لم ترتطم بيد أحد مدافعي الطيرة. تعود الكرة من جداد، تعود إلى صندوق الجزاء مرفوعة، يتدخل الآن أورليفي، كرة ما زالت مع لاعبي مكابي أحمد جداد، والآن عمر سمير برأسه أيضا يمطح الكرة نحو المرمى، ولكن يصد لاعبو أو مدافعو فريق نادي رياض الطيري. مخالفة لمصلحة الطيري، هكذا يعلن حكم الساحة إيلون كوهن، والحكم يستدعي الطاقم الطبي على ما يبدو لإتاحة المجال لمعالجة، هناك لاعبان من الطيرة على الأرض، أحدهما أساف هيرشكو المتألق، ومحمد المباراة حاليا متوقفة. فقط أشير تبقت نصف دقيقة، لم تتوقف المباراة، اللاعبان نهضا على أرجلهما. هناك إذن المخالفة لمصلحة فريق نادي الرياض الصيري لتنفس بعض الصعداء هذا الفريق طبعا بعد هذا الضغط المكثف والمستمر على المرمى. 1-0 للصيري، نذكر قبل عدة دقائق سجل الهدف في الوقت القاتل في الدقيقة 87 عن طريق لاعب الصيري البديل رياض عراقي. إذن حارس الصيراوي بوارون هو الذي سينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة، نعم سددها طويلة نحو منتصف ملعب انجداد، يسيطر على الكرة مرعي غدير من جداد إلى الخلف إلى زميلي أورليفي يرفع رأسه إلى اليسار، هناك سوء تفاهم والكرة تخرج إلى الخارج، وبدل أن يبني انجداد هجمة نهاية المباراة فوز ثمين محمد وصعب وشاق لمصلحة النادي الرياضي الصيرة بعد الهدف القاتل في الوقت القاتل في الدقيقة 87 بتوقيع رياض عراقي، رياض عراقي اللاعب البديل في فريق نادي رياض الصويري، ثلاث نقاط أولى هامة جدا في الخارج، فوز خارج زمين محمد للنادي رياض الصويري الذي يعود إلى مدينة الصويري مع ثلاث نقاط، وخيبة أمل طبعا في أوساط فريق مكابي أحمد أنجداد. الصويري واحد جداد صفر، وهذه فرصة محمد لأحييكم وأعيد البث إلى استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان في مدينة حيفا. إليك محمد.
4: باسل زري
9: معك.
4: شخصية ريادية في المجتمع العربي يدعى نمر زريك، معلم أستاذ أبو نزار، يبلغ من العمر كم؟
9: 90، يبلغ 90 عاما.
4: يعني سيحتفل به وهو من مستمعي برامجنا الدائمين.
9: نعم.
4: من المستمعين. أجمل وأحر أبو نزار، أجمل وأحر الأمنيات والتهاني لمستمعنا الكبير والمنتقد البناء الدائم لبرامجنا نمر زريك العظيم الذي يحتفل بعيد ميلاده 90 بقوة، وإن شاء الله عقبال كمان 30 حتى يصير 120. كل التحيات، كل عام وانت بخير أستاذنا نمر زريك الكبير الغالي، وبلغ التحيات يا باسل.
9: شكرا على هذه اللفتة زميلنا الغالي محمد الشيخ علي، شكرا لك.
4: إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

إذن سيداتي وسادتي تعالوا بنا إلى النتائج، نتائج الدرجات الدنيا. هنالك من المراسلين ومن المندوبين من كان في المباريات والملاعب وأيضا ركز لنا نتائج الدرجات الدنيا. كل كلمات الشكر لمشير قدح. ابطن فاز على مكابي كفر كنا بالنتيجة 4-0. في الدرجة الأولى جديروت فاز على الشباب الطيري 4-1. نيشر فاز على اتحاد طمرة بالنتيجة 6-1. كرميل فاز على جد 3-1. وقبل قليل النادي الرياض الطيري فاز على مكابي أحمد نجدات بالنتيجة 1-0. نتائج أخرى: أولغا عرعرعرع 7-2، ورعكيفة كشافت حيفة 2-0، نستسيونة أبو غوش 2-0، أرئيل المشهد 5-3، البعني دير حنة 1-1، كفر سميع كفر مندة 3-1، المنبع عين ماهل 2-1، رموت منشي اتحاد باقة الغربية 1-1، دالية الكرمل النادي الرياض الطيري 3-1، مكابي عزفيا الكبابير 3-0، وكأس الدولة أبناء الطيري درجة ثالثة أورانيت 5-3 في التمديد. إذن سيداتي وسادتي يسعدنا بأن كنا معكم، ألقاكم بإذنه تعالى أنا يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر على شاشة تلفزيون مكان وراديو مكان في برنامج حديث الظهيرة، وأعود يوم الأربعاء إن شاء الله وألقاكم الساعة 12 الظهر عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان في برنامج حديث الظهيرة، ويوم الأربعاء الساعة 4 بإذنه تعالى ألقاكم في برنامج مكان إكس 2، ويوم الخميس الساعة 4 إن شاء الله ألقاكم في برنامج البرلمان الرياضي، والجمعة الجاي إن شاء الله ما يكون فيش مباريات بس في برنامج من الثلاثة إلى الخمسة ملاعب وأهداف. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج: جوسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر، ومحمد الشيخ خليل. كنا معكم، أتمنى لحضراتكم نهاية أسبوع، هذه النهاية أن تكون موفقة للغاية مع برامجنا عبر راديو مكان، عبر تلفزيون مكان، وعبر مكان ديجيتال على كل وسائل التواصل. أجمل التحية، طابت أوقاتكم جميعا، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: بكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: راديو مكان الأخبار.
3: السادسة ساعتنا الآن في راديو مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار يبلغ مجلس الأمن الدولي بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية. وقال دبلوماسيون لرويترز إن الوكالة الذرية ستصوت على قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل على ما يبدو. ويذكر أن قرارا مماثلا ضد إيران صدر شهر يونيو حزيران العام الماضي قبل استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات مالية تركية مرتبطة بإيران، من بينها البنك جولدن جلوبال لقيامها بتحويل أموال من الصين إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل النفط. أعرب رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية. وعلى صعيد آخر، ألمح أيزنكوت إلى احتمال دمج بعض الأحزاب المعارضة لنتنياهو قبل انتهاء المهلة المخصصة لتقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع المقبل. جاءت أقواله خلال ندوة ثقافية عقدت اليوم في ريشون لتسيون. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن مسيرة روسية استهدفت مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاد في العاصمة كييف دون الإفصاح عن حجم الأضرار الناجمة عن هذه الغارة. وأضاف زيلنسكي أنه أمر بشن هجوم مماثل ضد أهداف روسية. ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال والصين من جراء الفيضانات والانهيارات الطينية. في نيبال أعلنت السلطات أن عدد الضحايا بلغ 1287 شخصا، فيما يعد أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وفي الصين تجاوز عدد القتلى 30، فيما يصل عدد المفقودين إلى أكثر من 500 شخص.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجات الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وننقل لكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق. في أورشليم القدس 29، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، وفي اللدرمل 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند 8 طاب مساءكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: ظلموني.
1: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: أبها تعلن سحب ترشح جعفر فرح لقطع الطريق أمام محاولات ضرب القائمة المشتركة. بعد السيطرة على علي الطاهر، كاتس يؤكد لا انسحاب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. انتشار مكثف للشرطة في مدينة الناصرة في أعقاب مقتل 4 أشخاص خلال اليومين الماضيين. مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، عقوبات تستهدف جهات دولية بسبب تعاملها مع إيران. ومئات الطلاب من قرى غير معترف بها في النقب بدون تعليم ولا مواصلات مدرسية. أهلا بكم، والبداية من البيان الصادر عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الساعة الأخيرة، وجاء فيه أن جعفر فرح أبلغ الحزب بقراره سحب ترشحه لانتخابات الكنيسة المقبلة. وذكر البيان أن فرح اتخذ هذه الخطوة من منطلق المسؤولية الوطنية والحزبية وبالتنسيق مع هيئات الحزب وبعد مشاورات مع شخصيات قيادية جبهوية حيفاوية وقطرية، وجاء ذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات ضرب القائمة المشتركة من خلال استغلال الادعاءات بحقه والتي نفاها جملة وتفصيلا. وأعلنت الجبهة أن السكرتارية القطرية للحزب واللجنة المركزية ستعقدان غدا جلسة مشتركة لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني. والآن إلى التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية. غداة إعلان جيش الدفاع عن إحكام السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بعد عمليات عسكرية شملت تمشيط مواقع فوق الأرض وتحتها وتفكيك بنى تحتية وأنفاق تابعة لحزب الله. للوقوف على آخر المستجدات ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب، مساء الخير. ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان وخاصة في الساعة الأخيرة.
1: أهلا بك نايف. نعم، قبل حوالي الساعة ونصف جيش الدفاع ينشر بيان ينشره لسكان القرى الحدودية بأن جيش الدفاع سوف يقوم خلال الساعات القريبة باستهداف عدة مواقع تابعة لحزب الله. هذا البيان نشر، وأيضا عدة بلديات أيضا أصدرت بيانات للسكان بأنه أن جيش الدفاع سوف يقوم بالعمل في خلال الساعات القريبة في جنوب لبنان. قبل قليل بحسب وسائل إعلام لبنانية، جيش الدفاع يقوم بالإغارة على دراجة نارية كان على متنها شخصين في منطقة النبطية أسفرت عن إصابة شخصين. وجيش الدفاع يعني لم يصدر بيان حتى الآن، ولكنه يقول إنه سوف يقوم بسلسلة غارات وأيضا عمليات تفجير خلال الساعات القريبة القادمة. هذه الغارات وهذه العمليات العسكرية سوف تتواصل حتى ساعات المساء. هذا ما جاء من جيش الدفاع. وإذا ما عدنا إلى منطقة أو مرتفعات علي طاهر، جيش الدفاع كما ذكرت في البداية نايف يستكمل هناك العمليات العسكرية. نذكر أن العمليات العسكرية هناك تتواصل عدة أشهر. كان في بداية الأمر هنالك صعوبة بالوصول إلى عدة مناطق خاصة بكل ما يتعلق بالشبكات التحت أرضية، لا سيما وأنه كان هنالك حديث كثير عن عدد من العناصر التابعين لحزب الله داخل هذه الأنفاق، وأيضا من قبل وأيضا يعني عناصر إيرانية من الحرس الثوري الإيراني. جيش الدفاع بالأمس يعلن عن انتهاء هذه العمليات العسكرية بعد أن قام بتمشيط جميع هذه المناطق بكل ما يتعلق بالعناصر، عناصر حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني. جيش الدفاع يؤكد أنه لم يكن هنالك أي عنصر من هؤلاء العناصر الذين لطالما شهدنا يعني من خلال وسائل الإعلام العربية أن هنالك العديد من المحاصرين داخل الأنفاق هناك. جيش الدفاع يقول أنه يعني كان في هذه المرتفعات 3 مخارج لهذه الأنفاق، مخرجان كان جيش الدفاع يسيطر عليهما ومخرج آخر لربما أن عدد من العناصر نجحوا بالهروب منه. وكما ذكرنا يعني جيش الدفاع نجح بتطهير هذه المنطقة. دعنا نتوقف ونستمع إلى تصريحات قائد الفرقة 36 حول استكمال هذه العمليات في مرتفعات علي طاهر.
0: نعم،
2: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה. התשתית הזאת נבנתה במשך עשרות שנים על ידי האיראנים, ושימשה, כמו שאמרתי פה, לפיקוד ושליטה על כל הפעולה המבצעית של חיזבאללה כנגד כוחותינו ונגד יישובי הצפון. ואנחנו פועלים כרגע במרחב הזה בהובלה של חטיבת הקומנדו, שבפעולה נחושה ומקצועית יחד עם יחידת יעלום, בהובלה של פיקוד הצפון ואוגדה 36, ולמעשה הושגה פה שליטה מבצעית על הקרקע ובתוך התת קרקע, ואנחנו נחושים להשלים את הפעולה הזאת.
0: نعم نجيب وزير الدفاع يقول أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله.
1: نعم هذا صحيح، هذه التصريحات جاءت صباح اليوم بعد بيان جيش الدفاع حول تطهير هذه المنطقة. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد أن هذه المنطقة منطقة مرتفعات علي طاهر كانت بمثابة منطقة استراتيجية جدا لعناصر حزب الله. نذكر أن وحدة بدر التابعة لحزب الله هي من كانت تنشط في هذه المنطقة، وهو يقول أن هذه المنطقة يعني كانت بمثابة نجاح باهر لقوات جيش الدفاع، خاصة وأنا نتحدث عن منطقة استراتيجية جدا تقع في منطقة النبطية وهي تطل على عدة مناطق من بينها أيضا منطقة الجليل الأعلى. كاتس خلال هذا التصريح أكد أن جيش الدفاع لن ينسحب من جنوب لبنان لطالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. دعنا نستمع إلى تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
3: نعم. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל. כיבוש עלי תאהר הוא צעד חשוב בהשגת היעד.
0: نعم نجيب، ومن جهة أخرى إسرائيل تفرج عن 4 معتقلين لبنانيين اليوم بالإضافة للمعتقل الذي أطلق سراحه أمس.
1: نعم هذا صحيح، وهذا يأتي في إطار المحادثات والتفاهمات الأخيرة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، كل المحادثات الجارية في روما في إطار هذه التفاهمات. كما ذكرنا جيش الدفاع أو الحكومة الإسرائيلية تقوم بإطلاق خمسة سجناء، من بينهم سجين خامس الذي أطلق سراحه بالأمس. نذكر أن الأربعة تم اعتقالهم داخل خلال عمليات جيش الدفاع. هؤلاء بعد التحقيق معهم اتضح لجيش الدفاع وللأجهزة الأمنية أن الحديث يدور عن مواطنين أبرياء، هم لم تكن لهم أي صلة بعناصر حزب الله أو بكل العمليات العدائية التي قامت بها عناصر حزب الله، ولذلك يعني تم اتخاذ بإطلاق سراحهم. كما ذكرنا السجين الخامس كان قد دخل إلى البلاد، هو كان على ما يبدو أنه كان هارب من الحكومة اللبنانية، كان مطلوبا هناك ونجح بالوصول إلى الأراضي الإسرائيلية وتم اعتقاله في منطقة الجليل. وكما ذكرنا هذا الشخص تم إطلاق سراحه بالأمس، وهذا شكرا. اليوم الصليب الأحمر يقوم بنقل السجناء الأربعة إلى المناطق اللبنانية. إليك.
0: نعم نجيب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أحبطت قوات الأمن فجر اليوم محاولة لتنفيذ اعتداء في البلدة القديمة من أورشليم القدس، حيث حاول فلسطيني طعن عنصر من حرس الحدود ومواطنين يهود بآلة حادة في منطقة باب العمود، وتم تحييده بإطلاق النار مما أدى إلى مقتله، ولم يصب أي من أفراد الأمن بأذى. وذكرت مصادر فلسطينية أنه يدعى إبراهيم الهندي في 33 من العمر من حي بيت حنينة شمال المدينة.
4: الليلة يترخش نيسيون لفقوا ببطخون كوخوتينو وبشجرات الخيم بعير كاشر مخبل يجي لعبر كوخ של לוחמי משמר הגבול שפעל באזור שער שכם בעיר עתיקה וניסה לפגוע בהם באמצעות סכין. הלוחמים פעלו בדיוק כפי שאנחנו מצפים מהם, הגיבו במהירות, בנחישות, מקצועיות, ונטרילו את האיום באופן מיידי וללא נפגעים בקרב כוחותינו.
0: أعلن وزير الأمن القومي تمار بن غفير رئيس حزب عثمة يهوديت عن انضمام عضو الكنيسة تالي غوتليب من الليكود إلى حزبه وإدراجها في المكان الثاني في القائمة الانتخابية. وبموجب الاتفاق الذي جرت بالتنسيق مع حزب الليكود، فإن غوتليب لن تستقيل من الكنيسة الحالية رغم انتقالها إلى حزب عوتسما يهوديت، وستواصل عملها تحت كتلة الليكود البرلمانية. وعقد بنغفير وغوتليف اليوم مؤتمرا صحفيا أكد فيه بنغفير تحديدا أن غوتليف تعتبر ذخرا لحزبه بسبب مواقفها.
5: ראינו את זה במהלך הקדנציה, שטלי נלחמה כמו לביאה עבור הימין, עבור ראש הממשלה, נגד הדיפ סטייט, נגד העוולות, נגד הרדיפה של מערכת המשפט, נגד היועמ"שית המפוטרת שעשתה מעשים שלא יעשו. טלי סמל ודוגמה לאומץ לב, למופת, חריצות.
0: وإلى مدينة الناصرة التي تشهد حالة من التوتر في عقاب مقتل 4 أشخاص خلال يومين. المفتش العام للشرطة يوعز بتعزيز القوات في المدينة واعتقال نحو 20 مشبوها في إطار التحقيقات الجارية بجرائم القتل الأخيرة. تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
6: بعد 4 جرائم قتل شهدتها الناصرة خلال أقل من 24 ساعة وراح ضحيتها نور نفافعة ونور الحلو ومصطفى بدرة ومحمود بياطرة، عززت الشرطة قواتها في المدينة ووسعت عملياتها ضد العصابات الإجرامية المحلية. عشرات أفراد الشرطة وعناصر حرس الحدود انتشروا خلال الليلة الماضية في عدة مناطق من الناصرة ونفذوا مداهمات متزامنة لمجمعات مرتبطة بعصابات إجرامية في محاولة احتواء التصعيد ومنع المزيد من عمليات الانتقام. وخلال هذه العمليات اعتقلت القوات 10 مشتبه بهم، وفي عدد من الحالات حاول مشتبه بهم الفرار عند وصول الشرطة قبل أن تتم ملاحقتهم سيرا على الأقدام واعتقالهم. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مسدس وقنبلة يدوية ووسائل قتالية أخرى. تقول الشرطة إنها كانت قد تستخدم في إطار الصراع الدائر بين العصابات. وتأتي هذه التطورات استمرارا للعملية التي نفذتها الشرطة في الليلة السابقة واعتقلت خلالها أكثر من 20 مشتبها بهم، بينهم شقيق أحد ضحايا جرائم القتل الأخيرة. كما مددت المحكمة اعتقال عدد من المشتبه بهم، وبذلك تجاوز عدد المعتقلين خلال يومين 30 مشتبها به في إطار حملة واسعة تنفذها الشرطة في الناصرة عقب موجة جرائم القتل الأخيرة. وتقول الشرطة إن عملياتها لا تقتصر على التحقيق في جرائم القتل، بل تشمل أيضا مداهمة مجمعات مرتبطة بالعصابات واعتقال مشتبه بهم والبحث عن أسلحة قد تستخدم في حوادث إطلاق نار جديدة. ويأتي ذلك بعد عمليات مكثفة نفذتها الشرطة خلال العام الأخير ضد منظمة الجريمة البكري في الناصرة، والتي تقول الشرطة إنها أسفرت عن سجن عدد من قادة المنظمة. وبحسب تقديرات الشرطة يرتبط التصعيد الأخير بصراعات بين عصابات إجرامية محلية وسط مخاوف من استمرار عمليات الانتقام رغم الاعتقالات والانتشار المكثف للقوات. ومن المتوقع أن يستمر الانتشار الشرطي في الناصرة خلال الفترة القريبة إلى جانب المداهمات والاعتقالات والبحث عن المزيد من الأسلحة في محاولة لمنع جرائم قتل وحوادث إطلاق نار إضافية.
0: والآن التوتر في منطقة الخليج، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن فرض عقوبات اقتصادية تطال جهات ومؤسسات مالية دولية تتعامل مع إيران. الوقوف على آخر المستجدات معنا الزميل وليد يوسف. أهلا بك وليد. إذن خطوة جديدة نحو تشديد الخناق الاقتصادي على إيران.
7: صحيح، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت قبل قليل يعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 هيئات مالية تركية، وبضمنها البنك التركي جولدن جلوبال الذي يعمل في الصين، وذلك على خلفية نقل أموال إلى الحرس الثوري الإيراني. وهذا يأتي في إطار العقوبات الاقتصادية وخنق الاقتصاد الإيراني بطبيعة الحال، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ومنع إيران من تصدير النفط. إذا هذا يعني إضافة إلى استمرار انتشار القوات العسكرية المكثفة في منطقة الخليج لمنع إيران من محاولة استهداف ناقلات نفط وسفن في المضيق. ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يقول يعني في هذه المرحلة جميع الخيارات لا تزال على الطاولة ولن نتحدث مع إيران في هذه المرحلة طالما تقوم إيران بإطلاق النار على ناقلات النفط والسفن التي تمر في مضيق هرمز لنشاهد
8: نعم
9: The Iranians would like 0 million barrels to come out of the Strait of Hormuz. Last night, 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis. And our message to the Iranians is simple. It's been the same from the very beginning, is you've got to stop shooting at commercial shipping. They've got to stop. It's that simple. And your point about negotiations, the president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
0: أم وليد وما الذي يحدث حقيقة في مضيق هرمز لأن هنالك يعني تباين في الروايات والولايات المتحدة تقول أنه تقريبا الأمور عادت إلى طبيعتها هناك
7: صحيح يعني هناك تباين كما قلت نايف في الأنباء ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول تأمين حركة الملاحة في المضيق وهذا يكلف الولايات المتحدة الكثير من التدابير العسكرية يعني في كل مرة يعني العملية العسكرية يعني هذا يحتاج إلى تخطيط كبير جدا من قبل الجيش الأمريكي مرافقة ناقلات السفن في عمليات معقدة وعادة في ساعات الليل حيث تقوم السفن ب يعني بإغلاق آليات تشغيل رصد الملاحة والإرسال وما إلى ذلك يعني للحيلولة دون رصدها من قبل الحرس الثوري الإيراني والولايات المتحدة تقول يعني أنه في الأسبوع الأخير يعني كان هناك تمرير لحوالي 18 مليون برميل نفط يوم الثلاثاء الماضي ولكن باعتقادي يعني لا يمكن أن نجزم أن الحركة يعني عادية في هذه المرحلة نعم. يعني إذا ما قررناها مع قبل الحرب يعني كان هناك 20 مليون برميل أو 21 مليون برميل يوميا تمر على متن 120 أو 130 باخرة وسفينة وحسب التقارير يعني معدل ناقلات النفط خلال الأيام العشرة الأخيرة لا يتجاوز 9 سفن طيب. يوميا
0: طيب ومن جهة أخرى وليد هنالك ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتخاذ قرار ضد إيران
7: صحيح يعني استمرارا للضغوط العسكرية والاقتصادية هنالك ضغوط كذلك دبلوماسية والولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغطان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل اتخاذ قرار الأسبوع المقبل ضد إيران ينص على أن إيران تقوم بخرق التزاماتها وفق اتفاقية حظر نشر السلاح النووي في العالم NPT ونحن نعلم أن إيران يعني كانت وقعت على هذه الاتفاقية في عام 1968 وأقرتها عام 1970 ورغم تبدل النظام نظام الحكم في عام 79 إيران لم تنسحب من هذه الاتفاقية وبالتالي فهي لا تزال تلزمها والأسبوع المقبل سيكون تصويت في الوكالة من أجل اتخاذ قرار وفي حال تم بالفعل اتخاذ قرار سيتم إحالته إلى مجلس الأمن الدولي وهناك سيتم متابعته بطبيعة الحال
0: نعم شكرا جزيلا لك وليد
7: شكرا لك
0: في شؤون المحلية المئات من طلاب قرى بدوية غير معترف بها في النقب يتغيبون عن المدارس في ظل رفض السلطات توفير حافلات لنقلهم إلى مدارسهم وذلك بعد هدم المنازل في قراهم وإصرار الأهالي من جهة أخرى على البقاء فيها عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس
8: مئات الطلاب من البلدات غير المعترف بها في النقب يدفعون اليوم ثمن خلاف لا علاقة لهم به، فبعد هدم منازل عائلاتهم تحول بقاهم على أراضيهم إلى سبب لوقف سفرياتهم إلى المدارس. ليجد الكثير من الطلاب أنفسهم في قلب صراع بين عائلاتهم والسلطات المسؤولة.
10: في أول 9 جميع الطلاب ذهبوا إلى مقاعد الدراسة، وكانت فرحتهم بأول افتتاح العام الدراسي، ولكن للأسف إحنا في حارة في قرية السر لم نستطيع أن نذهب إلى المدارس لأن لا توجد لنا سفريات نحكي عن ما يقال.

0: هذه عودة للحكم العسكري. يعني أنت بتتخيل أنه هدموا البيت، وإحنا كنا بنقول هدموا البيت ولكن لن يهدموا الأسرة، هدموا البيت ولكن سنتعلم. وإحنا اليوم مجتمع يعني نهض بالتعليم، والحمد لله في مهندسين ودكاترة إلى آخره، وفجأة اللي أنت بتشعر وكأن الذي يهدم بيتك بدأ الآن يحاربك ليهدم التعليم.
1: في عقاب ذلك عقد رؤساء السلطات المحلية جلسة طارئة لبحث القضية، وناقشوا قرار وقف سفريات طلاب من عائلات عدة من ضواحي عرارة النقب وشقيب السلام وتل عراد وغيرها من البلدات، معتبرين أن القرار تعسفي ويشكل وسيلة ضغط على العائلات بسبب تمسكها بالبقاء على أراضيها.
2: سياسة انتقامية غير موضوعية تتميز بها هذه الحكومة السيئة التي لا تأل جهدا في استهداف المواطنين العرب في النقب، المسكن، القرى، المؤسسات، الخدمات، وأيضا وصل الأمر إلى منع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم.
0: في كثير مستوطنات غير قانونية والطلاب يصلوا للمدارس ويشق لهم طرق. احنا بنشوف الفرق بين العربي والغير عربي في داخل البلاد. احنا بنقول كمان مرة الطفل ما لذنب.
1: وبحسب ما جاء في بيان منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب، تقرر منح الجهات المسؤولة مهلة حتى يوم الأحد للتراجع عن القرار وإعادة سفريات الطلاب إلى طبيعتها، محذرين من أن عدم الاستجابة قد يؤدي إلى تصعيد في النقب، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب احتمال الإعلان عن إضراب في مدارس النقب وتنظيم خطوات احتجاجية أخرى.
2: الحكومة الإسرائيلية ليس فقط لا توفر المسكن وإنما تهدم هذه المساكن المؤقتة ثم تعاقب الطلاب بحجج واهية من حقهم الأساس في التعليم. يعني زي بيقول المثل فوق حق دكو.
1: ومن المتوقع أن تبحث القضية مجددا بين منتدى رؤساء السلطات المحلية في الجنوب ووزارة التربية والتعليم التي وعدت بدراسة الموضوع من الناحية القانونية مطلع الأسبوع والعمل على إيجاد حل، بما في ذلك إمكانية إعادة الحافلات لنقل الطلاب.
3: وفي أورشليم القدس تدشين 3 مبان تعليمية في حيي بيت حنينة وشعفاط بهدف دعم جهاز التعليم في شرقي العاصمة الذي يشهد إقبالا كبيرا على التعليم وفق المنهاج الإسرائيلي. مراسلنا زكي بنحاس والتفاصيل.
4: رئيس بلدية أورشليم القدس موشي ليون دشن صباح اليوم 3 مبان تعليمية في حي بيت حنينة، حيث حضر التدشين مسؤولون من إدارة المعارف في البلدية وعدد من أولياء أمور الطلاب.
5: كل بيت سفر خدش كذا شنحن بنين كان بمזרח خير هو مجشر على بار الجدول مؤد של كيتوت بمשרד بمזרח خير. אבל צריך להדגיש, אנחנו פה פתחנו קריית חינוך בשואפת. קריית חינוך זה אומר מעונות, גנים, יסודי, חטיבה, תיכון.
6: احنا افتتحنا مدرسة ارتقاء للغات بسنة 2017، كان عندنا 90 طالب فقط على 4 صفوف اول. اليوم احنا كبرنا الحمد لله، التسجيل للمدرسة كان كتير كبير ورهيب، وصلنا اليوم لخلال 8 سنين ل 815 طالب.
4: المؤسسات الثلاث هي مدرسة الارتقاء الابتدائية للغات، ومدرسة الأمان للتعليم الخاص، والمدرسة الإعدادية والثانوية بشرقي أورشليم القدس.
7: مدرستنا هي مدرسة اللي بتخدم طلاب مع توحد من الأعمار، موجودة هون 7 سنوات ل 13 سنة. عندنا 7 صفوف بالمدرسة، وزي ما انتم شايفين هي بين حي سكني موجودة المدرسة.
8: بعد ما صار ترميم المدرسة حسيت انه نفسية الولد اختلفت، صار يرجع للدار مبسوط، يعني يحب انه يطلع، كمان انه كان يرجع يعني زمان من المدارس قبل كان مش مبسوط، صار يرجع مبسوط والحمد لله. يعني شكرا لكل الطاقم وللمديرة كلهم واحد واحد.
9: الطاقم التربوي التعليمي كتير لهم دور، ساعدونا انه تحسين نوعية وجودة وحياة أولادنا ومزاجيتهم وتطورهم التعليمي والتربوي.
4: رئيس البلدية استمع من إدارات المدارس إلى ما تحتاجه وتعاني منه. ليون وعد بالعمل على تلبية مطالبهم بشكل خاص ومستوى التعليم في شرقي أورشليم القدس بشكل عام.
10: شو الشعور اليوم كنت عم تفتحوا مدرسة؟
8: أول شيء أنا فخور جدا بكل الطواقم، بالأهالي، بالطلاب اللي انضموا لإلنا.

0: واجوا وسجلوا عندنا بمدارسنا، واليوم احنا بنعطيهم بنوفرهم المجال والاماكن الصح لإلهم اللي يظهروا المهارات اللي لازم يطلعوها اليوم بالقرن 21، وكمان يطبقوا السيرورة التعليمية بالشكل المناسب لإلهم.
1: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بلدية أورشليم القدس تولياني أهمية كبيرة لدعم جهاز التربية والتعليم في شرقي المدينة، حيث يتم بذل جهود كبيرة في تحسين البنى التحتية لهذه المدارس.
2: احنا بنحكي على مناطق جدا كبيرة، وعندنا هنا في شرقي القدس اللي كل منطقة احنا بنحاول نلائم المباني للفئة الموجودة فيها بشراكة فعالة تامة بين وزارة التربية والبلدية القدس.
1: جهاز التعليم يشهد إقبالا كبيرا على التعليم وفق المنهاج الإسرائيلي ومن جميع أحياء شرقي المدينة، وذلك للاندماج مستقبلا في المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل في البلاد.
3: אנחנו מדברים פה על מהפך אמיתי. אגב, אתה צריך לזכור שההורים של הילדים רוצים את החינוך הזה. כלומר, זה לא חס וחלילה כפייה. אנחנו נותנים בכל רגע נתון איזה שיטת חינוך להורה שהוא רוצה שיבחר. אבל יש נהירה המונית היום לשיטת החינוך הישראלית, למשרד החינוך, לבגרות הישראלית.
1: ثورة التعليم في شرقي المدينة تتواصل. النهضة العمرانية التي تقوم بها البلدية تهدف لتوفير مناخ تعليمي من شأنه أن يؤثر إيجابا على المستوى التعليمي للطلاب ودمجهم مستقبلا في مؤسسات التعليم العالي.
4: والآن إلى مدينة حلب السورية، حيث ما زالت آثار الحرب حاضرة بين الحجارة والأزقة، ورغم ذلك بدأت الحياة تعود لأسواقها التاريخية، وأعمال الترميم تعيد للمحال والأزقة ملامحها القديمة. عن ذلك في تقرير مجدي زادي.
5: من بين حجارة تحمل آثار الحرب تعود أسواق حلب القديمة إلى الحياة. أعمال ترميم متواصلة تعيد للأزقة الحجرية والمحلة التاريخية ملامحها القديمة، في محاولة لاستعادة واحد من أبرز معالم المدينة وهويتها الثقافية. عمال يطرقون الحجارة ويبنون ما تهدم حجرا حجرا.
6: طبعا أسواق حلب القديمة هي جزء من الهوية الثقافية لحلب، فنحن بمؤسسة الأغا خان خدمات ثقافية انطلقنا لترميم هاي الأسواق لإعادة الوضع الأصلي من خلال عدة أعمال قمنا فيها خلال مرحلة الدراسات، مثل جمع الصور القديمة لهي الأسواق، التواصل مع أصحاب المحلات، مطابقة المخططات المساحية مع الواقع لنتمكن من إعادة الوضع الأصلي بمساحات الأصلية ونحافظ على الطابع الثقافي لهذا السوق مثل ما كان سابقا.
5: المهمة لم تبدأ بالبناء بل بالبحث في ذاكرة المكان. فريق الترميم جمع صورا قديمة للأسواق وتواصل مع أصحاب المحل وقارن المخططات بما هو موجود على الأرض بهدف إعادة الأسواق إلى شكلها الأصلي والحفاظ على طابعها الثقافي. واليوم بدأت نتائج هذه الجهود تظهر بوضوح. أجزاء من السوق استعادت شكلها، فيما تتواصل أعمال الترميم في أجزاء أخرى متجاوزة نصف الطريق.
7: نحن الآن إن شاء الله تخطينا النصف في مرحلة إعادة إعمار أسواق حلب القديمة. أسواق حلب القديمة ليست أسواق فقط تجارية، هي أسواق لها بعد تاريخي ولها بعد إنساني.
5: لكن خلف المشهد الجديد لا تزال آثار الدمار حاضرة. محال مهدمة، أزقة أصابها الخراب، وذكريات حرب تركت بصماتها على واحد من أقدم المراكز التجارية في المنطقة. ومع ذلك بدأت الحركة تعود من جديد. محال تفتح أبوابها ومتسوقون يتنقلون بين الأزقة، وأصحاب متاجر يعودون إلى أعمالهم بعد سنوات طويلة من الغياب.
8: أنا رجعت على المحل بعد 13 سنة ومن بعد ما ترمم، والحمد لله رجعت قعدت على شغلي وبلشت أخلاط من جديد.
5: ولا تقتصر عودة هذه المحال على أصحابها وحدهم، فكل متجر صغير هنا يمكن أن يكون مصدر رزق لعدة عائلات.
8: مثل كل الأشخاص اللي عندهم بيمتلكوا محلات بالمدينة بالسوق القديمة، مثل المدينة المحمص والحباس السقاطية، كمان رح يرجعوا يعمروا يستلموا محلاتهم ويقوموا بمهنهم. طبعا هن محلات صغيرة، بس كل محل عم بيعيش تقريبا 3 عيال 4 عيال من هيك محل.
5: من الركام إلى الإعمار، ومن محل أغلقتها الحرب لسنوات إلى أبواب تفتح من جديد، تستعيد أسواق حلب القديمة شيئا فشيئا نبضها في محاولة لا تقتصر على إعادة بناء سوق تاريخي، بل على استعادة جزء من ذاكرة مدينة كانت يوما محطة رئيسية على طريق الحرير. حلب القديمة ترمم حجارتها وتستعيد حكايتها وهويتها وتعود للحياة من جديد.
4: أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليل غائما جزئيا إلى صاف، غدا تبقى درجات الحرارة على حالها. إلى هنا المسائية من مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار. وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله مساءكم. أفادت قناة الحدث السعودية قبل قليل باعتراض صواريخ إيرانية شمال الأردن، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. أبلغ جيش الدفاع السلطات المحلية المحاذية للحدود الشمالية بأنه سيشن خلال الساعات المقبلة سلسلة هجمات ضد أهداف في جنوب لبنان، ويتوقع سماع عدوي انفجارات أو انفجارات في مناطق واسعة في شمال البلاد، ولم يطرأ تغيير على تعليمات الجبهات الداخلية. وجاء قبل قليل من جنوب لبنان أن شخصين قتلا جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة النبطية. هذا وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن إن إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين اللبنانيين بادرة حسن نية، تهدف إلى تعزيز لبنان سياسيا وإبقاء المفاوضات التي ترعاها واشنطن قائمة. ومع ذلك حذرت المصادر من أن يتعامل لبنان مع إطلاق سراحهم كبديل عن العمل الجاد لنزع سلاح حزب الله وفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار يبلغ مجلس الأمن الدولي بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية. وقال دبلوماسيون لرويترز إن الوكالة الذرية ستصوت على قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل على ما يبدو. ويذكر أن قراراً مماثلاً ضد إيران صدر شهر يونيو حزيران من العام الماضي قبل استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات مالية تركية مرتبطة بإيران، من بينها بنك جولدن جلوبال لقيامها بتحويل أموال من الصين إلى الحرس الثوري مقابل النفط الإيراني. أعلن جعفر فرح سحب ترشحه للكنيست ضمن الموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على خلفية الادعاءات بتحرش جنسيا بحق عدة نساء، والتي نفاها جملة وتفصيلا. وأعلنت السكرتيرية القطرية للجبهة واللجنة المركزية للحزب عقد جلسة مشتركة غدا لانتخاب مرشح جديد للمقعد الثاني. هذا وأعلن حزبها أحدوت برئاسة النائب والوزير السابق جيلعاد إردان عدم خوض الانتخابات. وقال إردان إن القرار اتخذ بناء على نتائج استطلاعات الرأي العام التي أظهرت عدم تجاوز الحزب نسبة الحسم. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث سير وقع مساء اليوم في أورشليم القدس، وأسفر عن إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح بالغة الخطورة، وتم نقله إلى مشفى هداسة جبل سكوبوس لتلقي العلاج. وفي العاصمة أيضا أصيب راكب دراجة كهربائية بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مشفى هداسة عين كارم.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس 29، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، وفي الناصرة وبئر السبع 33 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم عند 9 مع نشرة أخيرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برة البلاد
4: لبرة أكيد لا.
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: شي ما بدا خودي روحي كفي دا
1: لنعيش حال علي جرى.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان. أسعد الله مساءكم. في عقاب الأنباء التي تحدثت عن اعتراض صواريخ إيرانية شمال الأردن، أكدت وكالة فارس الإيرانية قبل قليل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطاً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار يبلغ مجلس الأمن بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية. ومن المتوقع أن تصوت الوكالة الذرية على قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل. ويذكر أن قراراً مماثلاً ضد إيران صدر شهر يونيو حزيران العام الماضي قبل استهداف المنشأة النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات مالية تركية مرتبطة بإيران، من بينها بنك جولدن جلوبال لتحويلها أموالا من الصين إلى الحرس الثوري الإيراني. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شخصين قتلا جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة النبطي مساء اليوم، كما أفيد أن سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري بقضاء سور. وقد أبلغ جيش الدفاع السلطات المحلية المحاذية للحدود الشمالية بأنه سيشن خلال الساعة المقبلة سلسلة هجمات ضد أهداف في جنوب لبنان، ويتوقع سماع دوي انفجارات في مناطق واسعة شمالي البلاد، ولم يطرأ تغيير على تعليمات الجبهات الداخلية. هذا وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن إن إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين اللبنانيين بادرة حسن نية تهدف إلى تعزيز لبنان سياسيا وإبقاء المفاوضات التي ترعاها واشنطن قائمة. ومع ذلك، حذرت المصادر من أن يتعامل لبنان مع إطلاق سراحهم كبديل عن العمل الجاد لنزع سلاح حزب الله وفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. أعلن جعفر فرح سحب ترشحه للكنيسة ضمن الموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على خلفية الإدعاءات بتحرش جنسيا بحق عدة نساء، والتي نفاها جملة وتفصيلا. ومن المقرر أن يعقد الحزب جلسة غدا لانتخاب مرشح جديد ليحل محله. هذا وأعلن حزب أحدوت برئاسة جلعاد إردان عدم خوض الانتخابات بسبب نتائج استطلاعات الرأي العام التي أظهرت عدم تجاوزه نسبة الحسم. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث سير وقع مساء اليوم في أورشليم القدس، وأسفر عن إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح بالغة الخطورة. وفي العاصمة أيضا أصيب راكب دراجة كهربائية بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون درجات الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 34، وفي اللد ورملة 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي مع أولى نشرتنا الإخبارية عند 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

0: ما يخف.
1: أنتم مع مكان.
2: مكان.
1: الآن إعادة لبرنامج توب 10.
2: مكان.
1: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
3: مع شادي بلان.
4: يا هلا يا هلا، مرحب فيكم معنا سباق الأغنيات العربية توب 10 على جو مكان. ارتاحوا، سنسمع أغاني ناجحة، أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. كان خامس الأسبوع الماضي، الأسبوع من الاجتماع بالمرتبة العشري. إماراتي حسين الجسمي، لذاذة، تراجع هالأغنية بعد ما وصلت بالسباق للخامسين.

صمد كتير عنا بالسباق مرتبة خامسة تراجع هالأسبوع حسين الجسمي غنينا بالمصري كعادته اللذاذة. من اليوم رقم واحد محمد عساف سانت ليفانت عمرو دياب الشامي أصالة بأغنية قوية تامر حسني معنا مروان خوري كمان وإلي كفوري كلن بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى.

أنا بتتقدم أغاني بتتراجع بسباق هالأسبوع تاسعة جديدة جريء قوي توليت بيقول إنه أغنية توليت الثاني مع إليانا حنعيش ودعتنا بعد ما وصلت بس للمرتبة السادسة.

رغب علامة اللبناني بغني باللهجة المصرية. طلعنا على جنسيات الفنانين المشاركين معنا بالتوب 10 هالأسبوع، هيك لبنانية 4، مصريين 3، سوريا 2،

راغب علامس من أغنيته بالمرتبة الثامنة، قلنا إياها بالمصري كده كده. إسا سابع يتقدم ثلاث مراتب، محبوبي وإلك فوري.

من رقم واحد اليوم الشامي سانت ليفان محمد عساف عمرو دياب ممكن تامر حسني كل هالفنانين بعدنا ما سمعنا أغنيهم. السابع سمعنا وائل كفوري عملنا محبوبي قدمت أغنيته ثلاث مراتب هالأسبوع.

الأغنية الهادية تجمع عمر مروان خوري مع مارلين عمان يا دنيا نسينا تقدمها الأسبوع مرتبة واحدة من 7 ل 6.

0: Herman Khoury هدر مع مارلين نعمان يا دنيا نسينا. احنا وصلنا لنص السباق.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: احنا مع السباق, سباق الأغنيات العربية. أصالة إسا بتتقدم مرتبة واحدة.
2: كل ما طلعت هالشمس, كل ما غيب هالقمر, أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم
3: المرتبة الخامسة,
2: أشكر الله على القدر, كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفاي ورهن العمر.

الأصالة بتغني الأصالة تقدم مرتبة.

0: ايه ده ايه ده تامر حسني ده وش الخير قدمت اغنيته مرتبة واحدة من خمسة للمرتبة الرابعة لسه الاغنية تحتل المرتبة الثالثة تقدم كبير ست مراتب
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم

يتقدموا أكبر تقدم هالأسبوع بالسباق من 9 الأسبوع الماضي إلى 3 هالأسبوع. إن أغنيتين بحافظوا على مرتبهن، 8 أغاني بتتقدم بسباق هالأسبوع، 2 بتراجعوا عرفنا عليهن. رقم 1 و2.

0: نبحث سريعا الأغاني اللي مرقت معنا من بداية هالساعة.
1: شو هالجمال اللي عليك؟
0: المرتبة العاشرة للثاني. العاشرة كانت جديدة من حسين الجسمي اللي تراجع هالأسبوع. تاسعة توليد جريئة قوي جديدة. تامني رغب علامة كده كده تراجعت. باقي كفوري تقدمت أغنيته ثلاث مراتب محبوبة. سادسة سمعنا مروان خوري ومارلين نعمان تقدمت أغنيتهن مرتبة واحدة. خامسة أصالة تقدمت. الرابعة تامر حسني كمان تقدم. سانت ليفانت ومحمد عساف مسكارا سمعناهن بالمرتبة الثالثة. الثاني الشامي بيبي أما رقم واحد صلوا خمس أسابيع بالقمة عمرو دياب الهضبة. لولا البنات رقم واحد من جديد.

اسم نسمع ونسمعكم أغاني حققت نجاحات كبيرة بالماضي وكانت بمراتب أولى بالسباقات الماضية زي هالأغنية لحنان الشمس الجريئة. الأغنية عام 1987 بالصيف كانت رقم واحد.

بتذكر بالثمانينات كانت حنان مشهورة، قررت اعتزال الفن والابتعاد. سمعناك والشمس الجريئة من أول ألبوماتها الموسيقية، وقتها حققت نجاح كبير كبير كبير هالأغنية، كان هذا عام 1987.

شمس الجريئة حنان هاي. ذكرنا الأغنية هاي اليوم بإطار ساعة سباق الأغنيات العربية. بس نختم السباق وأغاني السباق الجديدة، نتعرف على أغاني كانت وصلت بالمراتب أولى زمان بالماضي، سباقات الماضي. حنان اللي كانت نجمة كبيرة بالثمانينات والتسعينات، بدها تنقلنا لمحمد فؤاد كمان واحد من نجوم التسعينات.

حبيبي يا سمعنا محمد فؤاد بال2005 غنى لنا هالأغنية. لسه بال2018 وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. تامر حسني نسيني ليه.

اصوات حلوه، جوزيف عطيه وإليانا. غنوا لنا التناتين ولا غلطه، وصلت الاغنيه للمرتبه الاولى بسباقنا قبل 3 سنوات.

إستا راغب علامة كمان أغنية ناجحة كتير كانت لإله لـ 2017 أطلقها تركني لحالي كمان وصلت للأولى

عنا بعد مجلة كمان أغنية قبل ما نقولكم شكرا. نسمع أغنية كانت قبل سنتين سنتين ونص بالمرتبة الأولى بسباقنا، عرفتوها أكيد، شيرين عبد الوهاب، بتمنى أنساك.

0: تحية مسائية عطرة لكل الأحباء المستمعين وين ما كنتوا تسمعونا. سهرية مع سوزان بتجمعنا من جديد عبر أثير راديو مكان.
1: تبقى بلدنا تضحك بهاك المدى وابقى أنا والليل.
0: من أسرة برنامجنا أجمل تحية لكل المستمعين. في الإنتاج شريهان حجير بيكي وروبي أوسنهولز هندسة إذاعية. في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

الفنان فادي بشارة ديب، الشاعرة نهاية عرموش، الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي، الفنانة فريال خشبون، والشاعر عبد حرامي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وفي بداية سهريتنا لليلة أعزائي بيسعدنا وبشرفنا نستضيف الفنان عازف البيانو والعود. وهلأ بنعرف إذا كمان في شغلات فادي بشارديف. مساء الخير يا فادي.
2: مساء الخير سوزان. مساء الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك فادي. بالإضافة للعزف بيانو وعود شو كمان؟ خبرنا شوي عن فادي.
2: الصراحة يعني أنا مجبور أنتقص مش أزيد. أنا بعزف بس بيانو.
1: أنت بس بيانو؟ أبوك قال لي عازف عود كمان.
2: لا يعني شوي بعرف العود بس ما بقدر أقول أنه بعرف إيش فيه. أنا أوكي. عازف بيانو يعني هذا
1: بالأساس بالأساس عازف بيانو ولكن. نعم. يبدو أنه بشارة كمان حابب أنك تواصل في موضوع العود.
2: أكيد.
1: طب خلينا هلأ فادي نسمع منك. إحنا عم نتحدث عن رحلة موسيقية بتاريخ 5/9 رح تكون بقاعة سينمانا بعنوان ملاد. خبرنا شوي بالنسبة لرحلة الموسيقى هاي.
2: صحيح. احنا ب5/9 انا ودكتور وسيم عودي هو عازف العود وطبعا نابغ ابو الاولى موسيقيين بجننوا وكمان راح نستضيف ابوي ابو فادي بشارة ديب راح يسوي يؤدي كمان وصلة غنائية
1: مع العود ولا بدون العود؟
2: بعدنا عم نفحص لانه في وسيم على العود فبدنا نشوف اذا في كمان عود.
1: اوكي.
2: فراح يكون 4 موسيقيين يعني راح يكون كتير رحله حلوه وراح ننبسط يعني. موسيقى حلوه راح تكون.
1: راح تكون عزف وغناء ولا كيف التقسيم راح يكون؟
2: التقسيم هو بالاساس عزف. راح يكون في مقطوعات اللي هن اوريجينال لوسيم. مقطوعات كتير كتير كتير كتير حلوه.
1: أوكي.
2: في مقطوعات في كمان راح تكون مقطوعه لإلي ومقطوعات كمان لإلي. وفي فهو بالاساس عزف وابوي راح يؤدي وصله غنائيه غنانه من يعني خصوصا اهل الناصر بحبوها
1: الغنانه النصراويه طبعا.
2: وطبعا يعني الكل مدعو مش بس اهل الناصر يعني كل خير وبركه الجميع واهله وسهله بالجميع.
1: هلا نحن بنرجع بس بنخبر مره ثانيه انه هالرحله الموسيقيه راح تكون بتاريخ 5/9 في قاعه سينمانا.
2: صحيح. اسم العرض ملاذ.
1: ليش ملاذ؟ ليش ملاذ؟
2: الصراحه في سببين هون. ملاذ هي مقطوعه لوسيم هو خبر انه كتبها وقت الحرب. بس اي حرب من هنا انا ناسي يعني مش مضطرت اتبع.
1: ما هو كله بصير ورا بعضه
2: كله. فالملاذ سانكشوري وقت الحرب. الصراحه انا كمان في كمان ثيم للعرض تبعنا اللي هو شو بقولوا لها صور من الطفولة. بحاول أترجمها صور من الطفولة.
1: أوكي.
2: وصور من الطفولة كمان ملاذ نوع من الملاذ يعني كمان واحد بلاقي سانكشوري بأنه يتذكر طفولته ويتذكر تجارب اللي كانت بطفولته.
1: صحيح.
2: فهدول السببين عشان هيك اسمه ملاذ.
1: أنا بتمنى أنه كل اللي عم يسمعونا بتاريخ 5/9 بقاعة سينمانا بالناصري يكونوا بهالعرض الموسيقي الخاص. وبدأ أتمنى لكم كل التقدم والنجاح وإن شاء الله بكل عرض بتخبرونا لحتى يكون في دائما أعداد متجددة وكبيرة من مجتمعنا اللي بيهتموا بحبوا الموسيقى يكونوا موجودين ونعطيهن الفرصة هاي ليكونوا بهاي العروض الموسيقية. فادي بشاردي تسلم لي. الله يسعدك وشكرا كثير لك. نعم
2: شكرا. بس بدي ازيد انه في تذاكر بموقع تذكرتي اذا بحب يشتري وهو على الساعه 8 العرض راح يكون
1: ان شاء الله. الف شكر لك فادي. تحياتي عزيزي. يا هلا فيك. باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: هالأغاني الحلوة القديمة هذه هيك اللي كتير أوقات منحن لها، وبس نسمع مقطع من هالأغنية نرجع للزمن الماضي ونرجع لهالأغاني الرائعة. منواصل سهريتنا لليل عبر أثير راديو مكان، وبشرفنا يكون معنا هلأ الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي. مساء الخير ستي كلارا.
2: أهلا بكي وأيضا بالمستمعين الكرام، مساء الخير.
1: مساء الفل عزيزتي. الليلة عم نتحدث عن إصدار مجموعة قصص قصيرة قبل منتصف الليل، خبرينا شوي بالنسبة لهالإصدار.
2: أولا العنوان الكامل هو قبل منتصف الليل، وبين قوسين وضعت قصص قصيرة وبرقيات مسافرة على جناح السرعة. يعني العنوان بحد ذاته يدل على تنوع في حجم أو طول القصص. هناك قصص تمتد لأكثر من صفحة، ولكن هناك قصص قصيرة جدا عبارة عن برقية، والبرقية معروف يعني عنها أنها يجب أن تكون مكثفة، لا توجد كلمات زائدة عن اللزوم، تنقل حالة وجدانية أو فكرية معينة. فإذا هي مجموعة قصص متفاوتة من ناحية أيضا الطول، من ناحية الأسلوب، أيضا من ناحية التركيز إما على فكرة أو على شعور معين، شعور بالحب، بالخيانة، بالوفاء، بالكراهية إلى آخره. يعني أنا أحاول أن أرسم بالكلمات المشاعر المتناقضة الموجودة في الإنسان.
1: نعم. هلا أنت هيك باختصار شديد كمان حكيتي لي عن المضموع والمضمون، ولكن أنا بدي شوي منك هيك تفسير أكتر، شرح أكتر للمستمعين، لأنه بتعرفي لوقت اللي بنتحدث عن قصص قصيرة معناتها كل قصة بتحمل شيء معين من حياتنا، من كل شيء نحن عم نعيش عم نمر فيه. القصص اللي أنت اخترتيها أو مضامين القصص بشو اختصت بالأكتر؟
2: هي منوعة يعني، وأيضا الأجيال التي أتناولها منوعة، يعني ممكن يكون طفل، طفلة، شاب، شابة، عجوز، رجل هرم عنده مشكلة، عنده معاناة، عنده شعور بالقهر، عنده شعور بأن أحدا لا يهتم به لنفرض لكبر سنه. ولذلك يعني لا أستطيع أن ألخص المضامين. المضامين منوعة، فيها حالات أيضا تتناول الحرب، شعور أم في حال فقدانها لابنها وقت الحرب، حالة حصار، حالة جوع، يعني جوع عاطفي أو جوع حقيقي يعني فيزيائي. فلذلك لا أستطيع أن ألخص، ولكن هي ليست خيالية بالمطلق، هي من
1: واقع حياتنا، من واقع
2: هي من واقع حياتنا. ولكن كما تعلمين الأديب أو الأديبة عادة يستخدم الخيال، يضع الفلفل والبهار دعينا نقول على الطبخة، فتأخذ ملمحا غرائبيا عجيبا، أو يعني فيه كأنه نوع من السحر أو التحول أو الواقعية. يعني في تفاوت أيضا، في هناك قصة من البداية أنا أطلق عليها حكاية امرأتين وإنها خرافة، أو هناك حكاية فيها فكرة فلسفية. يعني في تنوع هائل لكي أحاول قدر المستطاع أن أرضي الأذواق المختلفة، لأنك تعرفين بأن القارئ يتماهى ويشعر إذا كانت القصة تتناول جانبا من جوانب حياته.
1: نعم.
2: أو مأساة أو معاناة أو

0: شيء مأخوذ
1: ما حتى من حياتنا، ما حتى من حياتنا اللي
0: بالضبط.
1: نعم اللي بالمعظم مررنا كلنا فيها بهالأوضاع اللي كانت بالفترة الأخيرة. كم قصة
0: صحيح،
1: تحتوي هذه المجموعة؟
0: حوالي 124.
1: 124 قصة.
0: فقلت لك إنه القصص هي في قصص
1: نعم قصيرة جدا، هي قصص
0: قصيرة
1: نعم،
0: جدا، هي
1: ولكن
0: اللي بتمر
1: 124 قصة، كل الاحترام.
0: تمتد على 200 صفحة من الحجم المتوسط،
1: نعم
0: والكتاب يعني من إصدار مكتبة كل شيء لصاحبها صالح عباسي. يعني أنا سعيدة بالجودة، جودة الكتاب، الغلاف، نوع الورق، يعني
1: أنت
0: بالفعل
1: عمليا
0: هو
1: راضية
0: جميل.
1: عن القصص، عن المضمون، وعن الإصدار أيضا، وعن المكتبة، مكتبة كل شيء طبعا اللي دائما متميزة في هذه الإصدارات. الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي، مبارك لك هذا الإصدار عزيزتي، وأتمنى تصلنا كمان نسخة منه للإذاعة لنقدر كمان نطلع عليه. ألف
0: شكرا
1: ألف
0: لك،
1: شكر إليك، هلا فيكي، تحياتي.
0: وتحياتي
1: نعم
0: لك وللمستمعين. إلى
1: الله
0: لقاء
1: يسعدك، إلى اللقاء،
0: جديد. باي.
1: باي باي.

0: بوش.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
2: بسعدنا وبشرفنا ويكون معانا بهالسهرية الشاعر عابد حوراني.
3: مساء الفل إليك وللمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا فيك، زمان عن هالصوت، زمان ما كنت معنا.
3: الظروف يمكن سنين اجت صعبة شوي، ما كناش
2: نقدر. صحيح. قبل ما نتحدث عن الإصدار الأخير خريف وشغف، خليني هيك أسمع منك السنوات هذه اللي شوي بعدت فيها عن الإذاعة وعن كل الموضوع.
3: أنا يمكن الإصدار الثاني كان حكينا عنه عندك داير بالي، بس الباقي احنا كصار عندنا تقريبا 20 إصدار وما شفناش ولا إصدار.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: الأخيرة كانت إصدار عربي إنجليزي قصائد بلا عنوان،
2: أوكي.
3: تصميم غلاف قصي خميس وترجمة دكتور محمد دلي، المرحوم محمد دلي.
2: نعم الله يرحمه.
3: كتاب جميل جدا، قصائد بلا عنوان. وكتاب آخر تحت فوهة البندقية، أكيد بحكي المشاكل اللي صارت بالبلاد هاي،
2: عنوانه بحكي كل شيء،
3: مواضيع كثيرة. هنا

0: كتاب جميل جدا هنا في فلسطين. هذا أوكي. كتاب يجمع، هذا كتاب يقرأ لكل قرية عربية حاضرة موجودة، هاي يعني موجودة اليوم، قصيدتها ويذكر تراثها وتاريخها وأثرها وجغرافيتها. كتاب جميل جدا.
1: نعم.
0: وخريف وشغف، خلينا احنا من
1: نعم السمنة. خلينا شوي، لا ولو بس خلينا هيك شوي نتركز بخريف وشغف.
0: خريف وشغف اكيد قصائد بروح ثاني، في قصائد غزلية اكثر انا عارف. خريف وشغف يتحدث عن خريف العمر والشغف الحاضر في خريف العمر.
1: يعني من غير ما تشرح بهالجملتين عزيز عبد، اللي بعرف عبد حوراني وبعرف قديش إنسان مرهف الحس والإحساس بعرف ليش اختار هذا العنوان.
0: نعم.
1: فأول قبل ما نتحدث أكتر بدي أسمع شيء منك، سمعنا شيء من هذا الإصدار.
0: خلينا نسمع منا قصيدة بعنوان رب الهوى قد سلم العشاق.
1: يلا.
0: صعب الفراق علي يا ابنة مالك، بالقلب نبض أفزع الأحداق، لليل وجه مظلم متفحم، عتم الدجى نور الصباح أعاق، فاجعل دعاءك في الدجى لحبيبتي يا من على صيح الديوك أفاق. ما أثقل الحزن الذي بقلوبنا لولا هيامك ما ربطت وثاقا، جرى الزمان على النفوس كأنه سرق الحنين وشتت الأشواق. البعد ذئب كاسر متوحش قطع المودة شدد الإغلاق. يا من سألت الحب عن سجانه إن الحبيبة صدرها قد ضاق، بقلوبنا حب إذا حررته شغف الرماد وآنس الأعماق. يا من على مر الزمان عشقتها وأصيص شهدك فيضت ترياقا، لا تسلني من تكون حبيبتي، رب الهوى قد سلم العشاق. شقي طريقك نحو حبك إنني أشتاق ضمك ما احتملت فراقا، اخلع حذاءك واستقم بقداسة يا من على البدر المنير تلاقى، يا من مع البدر المنير تلاقى. الله يمسك الخير.
1: يسعد هالمساء ويسلم هالقلب وهالإحساس الرائع هذا. هذا طبعا من خريف وشغف. في شيء كمان هيك ولو قصير فيك تخبرنا عنه كمان أو تسمعنا إياه؟
0: الغضب اللي موجود عندنا من موضوع العنف والإرهاب، بعرفش إذا حابة تسمع كلمتين عنه.
1: إذا شيء مختصر، إذا شيء مختصر.
0: إذا استبد الزمان وطال سنشهد أمرا يئز الجبال، إذا ما استمر زمان الرخاء ومدت لهذا الرخاء الحبال، قريبا يحل علينا بطار نراه كبيرا يميت الرجال، لهذا الذي قام صبحا وقال بأن القديم المليح وبال، أراد غمارا زكيا نظيفا ويزرع في المرج حبا كلال، أتات تمارس فعل الرذيلة وسط الطريق وفوق التلال، وابن يداعب نجسا خبيثا ويضرب والده بالنعال، وطفل يحس قطاة أخيه يصيح بأن اللواط حلال، وأخت تغانج ابن أخيها وتدعوه صبحا تريد الوصال، وشيخ بدين أبر الطعام تشافى تعافى ببول الجمال، وفاته أن الشفاء محال بدون الرجاء الحميم محال، وشيخ بهيمنا قام الصلاة يصلي القميء بدون اغتسال، وهذا يبول بعين الصليب وذاك يقيء بثوب الهلال، فيغضب رب السماء لأمر شديد غليظ يؤز الجبال، يطيح بكل الكريه الرذيل وينشر دينا سمي الخصال، يحاسب رب العباد العبادة يزيح عن الأرض فكر الضلال، ويبعث عهدا قديما رحيما وينثر خلقا بدون اعتلال يعيد لأرض السلام سلاما ويحسم رب العباد الجدال. الله يمسك بالخير
1: عبد. الكلمات اللي قلتها القصيدة اللي ألقيتها ما بتخيل بقى شيء ما ألقيت الضوء عليه للأسف الشديد على كل عيوب مجتمعنا على كل عيوب حياتنا على كل هاي
0: الوضع كثير صعب وقاسي مجتمعنا كله حتى مش بس المجتمع المسلم المجتمع الإسرائيلي كله العالم كله راح يعني تنحدر إلى مستويات للأسف الشديد مش إنسانية.
1: يعني هذه الجملة اللي بقولوها أنه وضع أصبع على جرح هذا بالضبط اللي أنت عملته من خلال هالقصيدة وهذه طبعا موجودة في إصدار خريف وشغف.
0: الله يسعدك. لا أنا... القصيدة بعدها مش موجودة بخريف وشغف. لا
1: بعدك مش منزلها هاي لازم تنزل بأسرع وقت
0: هاي كلها قصيدة بتنزل بكتاب اسمه اخترت اسمه اليوم قعقعة الصقور.
1: إمتى هذا راح ينزل؟
0: هذا قريب إن شاء الله قريب جدا
1: إن شاء الله يعني وبتخبرني لحتى إحنا بدورنا أيضا نخبر المستمعين.
0: الله يسعدك.
1: الشاعر المبدع عابد حراني ألف شكر لك إنك كنت معنا بهالسهرية.
0: إلى اللقاء
1: تحياتي. باي باي.

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: ومنواصل سهريتنا أحبائي عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا، وبسعدنا وشرفنا تكون معنا الشاعرة نهاية عرموش. مساء الخير نهاية.
3: مساء الورد والياسمين.
2: نهاية هذه سمعينا، شو بالنسبة لإشهار كتاب أغانينا، شو بهالكتاب هذا للفولكلور الفلسطيني؟
3: كتاب أغانينا للفولكلور الفلسطيني صار لي بشتغل عليه 4 سنين مع مجموعة نسائية من طمرة. كان معاناة مع أنه كان ممتع جدا، بس الحمد لله وأخيرا أصدرناه.
2: الحمد لله. هلأ بدنا نسمع شو بيحتوي هالإصدار.
3: الإصدار بيحكي عن أولا أغانينا القديمة الأعراس، هاي الأغاني اللي إحنا كنا يدوب يعني نحفظ منها هيك بيت أو بيتين. لما كبرنا صرنا نتفقد أو نفتقد هاي الأغاني، راحت ويدوب يعني أسطر حافظين منها. الفكرة كانت إنه من طلعت من عن طريق بلدية طمرة، يعني قبل 4 سنين، إنه نهاية شو رأيك تمسكي هذا المشروع، تعمل كتاب عن أغانينا القديمة طمرة.
2: أوكي.
3: مش بس طمرة، يعني كل أغانينا هي نفسها، بس المقصود إنه يعني نتمحور
2: نفس الأغاني، ولكن لكل بلد في بعض التغييرات.
3: صح.
2: بعض باللهجة طبعا أكيد أيضا مع اللهجات.
3: بس طمرة عشان الواحد كمان لازم يعرف إنه كان فيها فن كبير وما زالت، بس كان في هناك نساء فن مبدعات احنا وعينا عليهم صراحة، وحتى كانوا يألفوا من روسين
2: مثل ما نحن وعينا على الناصري وعلى الفنانات اللي من الناصري مثل نائلة، نائلة لبس وغيرها اللي أيضا وثقوا كل الأغاني، أغاني صحيح. الأعراس وكل المناسبات.
3: بس تجربتي كانت مختلفة. ليش؟ لأنه ما كان في اقتباس بالمرة من أي مصدر ثاني، يعني ولا كتاب مسكنا وأخذنا منه، إنما كان الإشي بتنسيق والتأسيس مني شخصيا كموجهة مجموعات، كيف بدي أنجح المشروع أو كيف بدي أعمل هذا الكتاب من خلال مجموعة نسائية، ووضعتها بإطار وبديت أأسس وأبني هاي المجموعة. في منهن اللي كانوا بالفعل حافظات، وفي منهن اللي بالمرة مش حافظات الأغاني، وفي منهن اللي جايات يشاركوا إنه وكأنه يعني الأغاني بيعرفوهاش بس بدين يتعلموها.
2: بس خليني أسألك سؤال هلأ، اللي أنت عم تحكيه كتير كتير مهم وكتير حلو، ولكن أي شخص بوقتنا هذا بجيلنا هذا اللي بده يدور على الأغاني القديمة بده يرجع لبركتنا، للنساء كبار العمر، لأمهاتنا، لجداتنا، هدول اللي حافظينها. فأنت أخذت الأغاني منهن، بس أنت عم تقولي إنه أنا ما أخذتش من حدا. طب كيف طلعت الأغاني هاي كلها؟ كيف سجلتيها يعني؟
3: هذا اللي كان ليه قلت لك الإشي تجربتي مختلفة. كان بإمكاني أنا فش أهون منها أفوت على الإنترنت، وكثير عنا مجال إن نقدر نطول أغانينا.
2: لحظة جودي. يعني أنت ما بين إنك تروحي عند السيدات هذولي أو جداتنا المحترمات هذولي وتاخدي تسمع الأغاني منهن وتسجليها، ما بين إنك تفوت على الإنترنت وتنزلي كلمات الأغنية، كنت تقعدوا أنت يعني ومجموعة النساء اللي حافظات الأغاني هاي وتعيدوا هاي الأغاني وانت تسجلها
3: ونغنيها ونزقف ونطرب وننبسط.
2: حلو.
3: مع انه كان قلت لك انه كان هنا مثلا هي عندها سطر، هديك الصبية مثلا،
2: يعني تاخدي من كل واحدة لتكملي الأغنية بحد ذاتها.
3: عشان هيك أكل معنا وقت، يعني زي كأنك أنت عم بتعدي إشي جديد، تبتكري إشي جديد وإنت قاعدة تصنعي، مش يعني اعتمدتي على غيرك. أنا هيك يا سوزان.
2: حلو.
3: هيك طبعا.
2: طيب أنا بدي أعرف هلأ كل اللي عم يسمعوك أكيد هلأ صار في عندن هيك الحب إنهن يمتلكوا هذا الكتاب ويحصلوا على هذا الكتاب، كيف ممكن الحصول عليه يا نهاية؟ أنا بعرف انت رح تبعتي لي لهون على الإذاعة طبعا. هاي انا متاكده، بس الباقي كيف بدهم يسالوا عليه.
3: اول إشي سوزان، احنا عندنا حفل اشهار للكتاب هذا. يعني احنا يعني انت متخيلي هذا مولود جماعي، انت متخيلي
2: مولود جماعي صعب معين. صعب المصطلح.
3: انت متخيلي كم امراه حملت بهذا الكتاب، كم قديش احنا بنحافظ عليه وندير بالنا عليه ونربيه ونكبره. الكتاب ما انتهاش هون، احنا اصدرناه لكن له تكملة. بس انت سألتيني سؤال كيف بدنا نحصل عليه.
2: بالضبط.
3: احنا عنا حفل اشهار اثنين اليوم الاثنين الجاي بتاريخ 7/9 الأخرى بالضبط الاثنين الجاي.
2: أوكي.
3: في عنا حفل عنا بقاعة التوت للأفراح بتمرة 256 صفحة.
2: كم من أغنية في داخله؟
3: فيه مش بالضبط معدتهنش، بس الجزء الأول حوالي 50 صفحة هذا أنا كتبته، كتبت عن الأكل زمان الوليمة.
2: يعني مش فقط عن الأغاني والأعراس، إنما كل
3: الجزء الأول كان يحكي عن أشياء بالأعراس تاعتنا زمان.
2: أوكي.
3: يعني أقول لك يعني حتى كتبت عن تلصيق العجينة
2: وشو هدف
3: العروس لما بتلزق العجينة.
2: حلو.
3: مثلا كتبت عن لجن الكبة اللي احنا مشهورات فيه. انه لجن الكبة هذا اللي بطول.
2: بس هلأ استني هلأ انا بدي اسألك سؤال وبتمنى تتقبلي مني. هلأ نائلة لبس عندها يمكن اصدارين او ثلاثة بهذا الموضوع بكافة تفاصيل الاعراس. شو الاشياء اللي نهاية عرموش أضافتها على إصدارها اللي فعلا فينا نقول للمستمعين مش موجود ولا بأي مكان؟
3: أولا مع احترامي لستنا
2: إلى أكيد
3: وإبداعها وشطرتها واجتهادها، والله ما شفت كتبها كل تواضع. يعني
2: بعد في حدا بالبلاد ما شاف كتبها إلا.
3: عارف ليه؟ لأنه ولا مرة كان اهتمامي بالفولكلور. بلدي نفسها قالت لي شو رايك تاخذي هذا المشروع. ما فكرتش مرتين. مين قال لك ما صرتش اغني؟
2: لا حدا قال لي، انا عم بسالك لاتاكد.
3: انا من طبيعه الحال بغني من وانا طفله، كنت اشارك بمهرجانات وحفلات وكذا.
2: أوكي.
3: وظليتني محافظه على صوتي، بس ولا مره اسا انت بتساليني على الفولكلور. صرت اغني فولكلور.
2: اول شيء انا كتير كتير كتير سعيد بهذا اللقاء معك بعد سنين طويله نهاية عرموش ما حكيناش، وبتمنى بأقرب وقت يوصلنا الكتاب، وكل إنسان معني أنه يحصل على هذا الكتاب ممكن أنه يتواصل مع نهاية عرموش للحصول على كتاب أغانينا.
3: نهاية وكمان دعوة للكل، يعني إحنا عاملين دعوة.
2: أوكي. كمان مرة أعطيني التاريخ والساعة والمكان
3: لحضور الاحتفال بتاريخ
2: إشهار.
3: إشهار
2: 7
3: الكتاب أغانينا 7/9/2026 يوم. أوكي. الاثنين بقاعة التوت بمدينة طمرة بأول
2: قاعة
3: البلد، لأنه كان ضيوف
2: بتمرة. نعم. ألف شكر لك نهاية، بتمنى لك دايما التوفيق والنجاح بكل خطوة بتقوم فيها. شكرا كتير حبيبتي.
3: أهلا سوزان. شكرا.
2: يا هلا يا عيوني. الله يسعدك.
3: سلاماتي.
2: باي باي.
3: مع السلامة.
2: باي باي. إذا كنا عم نتحدث عن التراث فدايما إشي اسمه نصراويات بدمنا، خاصة هالأغاني هاي.

0: وعلى خلفية هالأغنية الرائعة ليوسف مطر الله يطول بعمره، كمان فناني وكمان فناني رائعة، معنا بهالسهرية الفنانة فريال خشبون، مؤسسة ومديرة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية. مساء الخير ست فريال.
1: مساء الفل إليك ولكل المستمعين.
0: شو إحساسك لما بتسمع هاي الأغنية ليوسف مطر؟
1: والله تقول لك تاريخ، والله تاريخ.
0: عن جد تاريخ.
1: إحنا كبرنا مع بعض على الصوت، ولا يعني إحنا ويوسف مطر وكل الفنانين المخضرمين. طبعا كارم ابنه إحنا بنتعاون معه بجننه هذا.
0: أكيد أكيد.
1: جيل اللي كيف بقوله بتمنى إنه يرجع مثله، بس لحد إسا هذا جيل إحنا مننساهوش أبدا. الله يطول بعمره.
0: الله يطول بعمرهن. ست فريال خلينا هيك، مسيرة حياة طويلة صعب إنه نقدر نجملها بسبع دقايق أو بعشر دقايق، ولكن أهم المحطات كيف ابتدت فريال، هيك أهم المحطات، أعطينا محطات من أهم المحطات بحياتك. وإنت عارفة أنا كان بدي إياك على مدى ساعة عندي بالاستوديو، ولكن ليش كان صعب عليك؟ يلا خلينا نحاول.
1: السنة الدراسية فاهمي فيه، فإحنا كتير مضغوطين بالمعهد يعني. إيش بدي أقول لك؟ بدي أقول لك البداية كانت في مدرسة الكرمليت في حيفا، هاي نقطة تحول كبيرة كانت إلي، كان بس في لصف تامن. الرهبات هناك هن اللي خلونا نحب الفن، وكانوا يعطونا كل الإمكانيات إنه نعرض بعيد الميلاد وعيد الأم وحفلة آخر السنة، وعلمونا خمس لغات وكنا نرقص ونمثل وحتى نغني بخمس لغات. فأنا شخصيا عملت أول رأسة، كنت بصف الثاني أول رأستين لفيروز ستي الدنيا وعم بتضوي الشمس. ومن هناك حسيت إنه الفن هو إشي كتير حلو والمسرح كتير حلو، حبيته كتير، بس ولا مرة فكرت إنه يكون هذا طريقي. المرحلة الثانية كانت في الكليرزوك في حيفا، اللي أنا كملنا بصف تاسع هناك، كان والدي المرحوم شكري الخازن المدير المدرسي. وقرروا أنا بصف تاسع بتعيشي، وقرروا بصف تاسع أن يعملوا مسرح هناك. فأجا الفنان أديب جهشان اللي طول بعمره وعملنا ثلاث مسرحيات، وزرنا فيها إحنا بأنحاء البلاد كطلاب صف تاسع وعاشر وحداعش كنا وقتها هناك. فالعرض الأدي نجاح، وشاف أديب أنه في موهبة، خلينا نقول أنا وزميلتي كمان سمية زهير عبود اليوم وأخذني على المسرح الناهض، وكان عمري 14 سنة ونص إشي. وطبعا حكى مع أهلي، إحنا كنا من زمان هذا الإشي ممنوع وعيب والواحد يتمثل وترقص
0: طبعا
1: وكذا.
0: ترقصوا على المسرح كل الأمور هذه.
1: فأجا طلبني من أبوي وأمي، أهلي ناس كتير منفتحين يعني، فقالوا له إحنا منتكل عليك إنكم تديروا بالكم عليها، لأنه أنا كنت أصغر ممثلي، كان في حوالي 20 شاب هناك بمثله يعني. فكان معي بس ممثلة واحدة أو تنتين وقتها. فالمهم هذا المرحلة لما رحت طلعت خارج نطاق المدرسة، فبلشنا نعرض كل البلاد. كنت تعرفت على مخرجين وتعلمنا كمان تمثيل ومسرح وديكور كله عن طريق مدربين من المسرح البلدي. فتأصلنا كنا كلنا نشتغل بدون مقابل، يعني تخيل رجال متجوزة وعند أولاد
0: وتشتغل بدون مقابل.
1: المصاري ما كانش إشي بالنسبة لنا إشي مش مفهوم يعني، إنه هذا إحنا
0: يعني كانت الرسالة أهم. بالضبط كانت رسالتكم أهم.
1: بالضبط. فالعروض الفنية اللي كانت هناك هي اللي خلتني أحب أعشق المسرح أكثر وأكثر، لكن جمال كان توجه إني أنا حابة أدمج المسرح مع الرقص، مع إنه يكون إشي استعراضي أكثر. الميل تبعي كان كل الوقت. طبعا هناك تعرفت على زوجي حبيب وتجوزنا وأنجبنا ثلاثة أولاد، هاي مرحلة كيف بقولوا الثالثة بحياتي اللي كانت مرحلة تختلف تماما عن الحياة الفنية. لكن برضو بالصدفة يعني، أنا مش بالصدفة، بسنة 79 والدي توفى، اللي أنا بالنسبة لي كنت روح أبوها يعني. وأبوي كان يقول لي أنا حابة أشوفك دائما على الدام لأشياء حلوة، ومتأكد أنك أنت رح تنجحي بعلمك زي ما رح تنجحي
0: في العروض
1: المسرحية. كان أمنيته أكون محامية يعني صراحة، بس ما نفذت الرغبة تبعته لأنه الفن أخذني. قررت وقتها، حسيت انه انا كنت اعلم في مدارس حيفا رأس، بلشت انا اعلم بسنة 76 في مدرسة الكرملة، كانت مرحلة ما بعد ما خلفت سلمى بنتي. كنت عمري 21 سنة، بلشت اعلم 14 سنة علمت في مدرسة الكرمل، وعملت اللي كنا نعمله بالكرمليت، بلشت اعمل حفلات من طلاب المدرسة، نعمل ثلاث حفلات بالسنة، وهناك صارت تكبر المواهب معي مع الاولاد يعني.
0: العرض الأول، العرض الأول هلأ بدنا نحط الأولاد هيك على جنب، وكل الأجيال اللي مرقت عليك اللي كنت تضميهن للفرق. بالنسبة لفريال خشبون، من طفل اللي كان الفن هذا بدمها وبدها تغني وبدها ترقص وبدها تعمل حركات وكل اللوحات هذه اللي اليوم إحنا عم نقول عنها لوحات مسرحية، لوحات فنية على المسرح، وإحنا عم نتحدث اليوم عن عن فرقة اللي مش بس هي هون بالبلاد، فرقة عالمية يعني عروض بكل العالم تقريبا كانت. هذا النجاح اللي اليوم انت عم بتحققيه وعم بتشوفيه قدامك وعم تحصدي كل التعب وكل الجهد اللي بذلتيه من طفولتك لحتى توصلي لليوم، اليوم عم نشوف كتير فرق اللي بيطلعوا اول يوم تاني يوم بقولوا لك احنا فرقة واحنا عملنا واحنا واحنا. شو الاشياء اللي كانت تميز عمل فريال خشبون في فرقة سلمى للفنون الاستعراضية؟
1: المظبوط انه لما عملت فرقة سلمى ما كانش في ولا فرقة عربية موجودة في البلاد للفن الاستعراضي. خلينا نقول كانت اول مرة، دائما كان في دبكات بالقرى، تعرف
0: صحيح
1: الفلسطيني.
0: صحيح الدبكة كانت شيء طبيعي
1: طبعا، وما كانش البنت ترقص مع الشاب، ما كانش في هذا النوع، انه يعني ما كانش في كتير شباب وبنات يرقصوا اصلا بحيفة، ما كانش في ولا شيء. فلما كنت بلشت انا اعمل، اخذت الشباب والصبايا من البنات، كنت راح اطلبهم كاني بطلب ايدهم من البيوت والله، واخذت بالمدارس لانه يقبلوا انه يجوا، كان لازم يتاكدوا انه هذا الاشي مش عيب والناس مش راح تحكي على اولادهم. فان احنا حفرنا بالصخر، احنا الناس اللي بدينا باوائل السبعينات حفرنا بالصخر حتى نقدر نقنع الناس انه الفن، انا شخصيا الراي انه الرقص مش عيب. النظرة السيئة اللي كانت للرقص كانت كتير سلبية، يعني أنا كنت أمشي بالشارع يقولوا لي شو الرقاصة، فكانت كنت أروح أبكي على البيت أقول له لأبوي طب أنا مش شايفة حالي رقاصة، أنا بحس حالي إنه أنا بعلم إشي حركي فيه وطنية، فيه دبكة شعبية، فيه التعبير، أنا دخلت الرقص المسرح.
0: كيف قدرت تتغلبي على هذا الإحساس فريال؟
1: طلع اولا بدعم اهلي، يعني ابوي وامي، يعني بفكر انه سبق عصر، امي كانت انسانه متعلمه، يعني مش تافه بجيره، ذاك ما كانش تخلص واحد رابع
0: صحيح،
1: فامي كانت مخلصه صف 12 وابوي كان من مدير مدرسه، فهم امنوا في موهبتي وامنوا كمان وثقوا في هذا الاهم. والمسرح الناهض كتير أعطى أهلي ثقة لأنه كتير حفظوا علي كبنت موجودة هناك.
0: برضه بدي أرجع معك لنفس السؤال، أنت أخذتيني لاتجاه تاني، فرقة سلمى اليوم للفنون الاستعراضية شو اللي بيميزها عن باقي فرق عديدة جدا موجودة اليوم بوسطنا؟
1: شوفي اليوم صار في كتير كتير كتير فرق الحمد لله، بس كلها أغلبها اللي هي هيب هوب أو فرق بتستعمل رقص الباليه والمعاصر وكل الأشياء. اللي بميز فرقة سلمى إنها هي فرقة عربية عم ترقص أنواع عديدة من الرقص اللي هو بيشمل خلينا نقول الشرق أوسطي والغربي مع بعض، يعني فيه الدبكة الفلسطينية واللبنانية وفيه الرقص المعاصر وفيه الرقص التعبيري، والعروض اللي بعملها هي قصص ضخم كبير اللي بستعمل فيها كتير الديكورات والملابس العديدة اللي بستعملها على المسرح والإضاءة. يعني أنا ما بدخل على العرض تبعي رغم إنه ما فيش موارد، يعني أنا مستعد أدين وفيش معي ولا قرش، بس لكن أعمل شيء يكون على مستوى الجمهور.
0: طيب فريال، أنت ما بخلتي عليهن وأنا مش رح أبخل عليك، وبديش أنت كمان تبخلي علينا بلقاء مطول معك لأن سهريتنا للأسف الشديد الوقت انتهى، ما بديش تبخلي علينا بلقاء مطول تكون عندنا بالاستوديو لنقدر على مدى ساعة نتحدث عن كل النقاط وكل المحطات اللي كانت في حياتك واللي وصلتك للمرحلة اللي اليوم أنت موجودة فيها. فريال خشبون حبيبتي تسلميلي، مؤسسة ومديرة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية، كل الاحترام لك وإلى الأمام دائما حبيبة قلبي، تسلميلنا يا رب. يا هلا يا عيوني، باي باي. لهون أحبائي انتهت سهريتنا لليلة، بدي أشكر كل اللي رافقونا وكانوا معنا، شكرا لضيوفنا فادي بشاردي، نهاية عرموش، كلارا سروجي شجاوي، فريال خشبون، والشاعر عابد حوراني، لشريهان لروبي ألف شكر، ومني لكم كل الحب سوزان دبيني. تصبحوا على ألف ألف خير، باي باي، إلى اللقاء.

لك انا واحنا في

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

من الاول. لا من الاول صعب.

رميت الورد مخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد مخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد مخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر